0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: مع أهلا بكم. استقبل العائل المغربي يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط استقبل فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وأفاد بلاغ للدول الملكي أنه خلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة المكلفة الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب العائل المغربي لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للعائل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. بعث العائل المغربي برقدة تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب معربا له عن تهانيئه الحرة راجيا له كامل التوفيق في مهامه النيابية الجديدة. انتخب مجلس النواب يوم الأربعاء خلال جلسة عمومية أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطني للمتاحف مهدي القطبي يوم الأربعاء على توقيع اتفاقية الشراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. وأوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف أن هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مهمته حماية الموروث الثقافي والمتحف الوطني من خلال تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الرصد والوقاية ومكافحة مختلف الجرائم المسة بالموروث الثقافي الوطني، ما إلى أهمية قصوى للتصدي لجرائم تزييف الأعمال الأثرية والفنية والتجار غير المشروع فيها. وخلال مراسم توقيع الاتفاقية أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف على الأهمية البالغة التي تكتسيها الشراكة المؤسساتية بين الجانبين لكونها تجعل صون التراث المادي والتاريخي للمغرب ضمن أولويات الأمنية القصوى، إيمانا منهما بأن حماية التراث الوطني هي مسؤولية مشتركة. في الرياضة عاد باريس سان جيرمان حامل لقب من مانشستر بانتصار عريض ومثير بأربعة مقابل هدفين على سيتي مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد عن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة لدور أبطال أوروبا لكرة القدم. وعزز الفريق الباريسي بهذا الفوز صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن 8 من الفرق أبرزها برشلونة وليفربول. وحقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة أنجته من سقوط مدون أمام مضيفه روما عندما قلب تخلفه ب3 أهداف لهدف الانتصار ب4-3 على الملعب الأولمبي في روما. في الرياضة أيضا تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهاية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي ب7 أهداف دون رد مساء الأربعاء بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط متقدما على المنتخب الزامبي صاحب 3 نقاط ومنتخبي ليبيا والجزائر بنقطة واحدة. نهيت هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation.
3: Des artistes à la suite de...
2: Le spot avec Soufiane El Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان تسوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: كن واعياً أودعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حياة أونلاين، البرنامج اللي كنواصلوا فيه الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. على مدى ساعة من الزمن مباشرة معكم في حياة أونلاين، من الأشياء اللي تغيرت بسرعة كبيرة في حياة وليداتنا هي طريقة البحث على المعلومة. زمان كان إلا ما فهمتش الطفل شي درس كنت تسنى حتى الغدا باش يسول الأستاذ ولا يقلب عليه في الكتاب ولا يسول شي حد اللي متخصص. اليوم الأمور أصبحت مختلفة تماما. التلميذ يقدر يوقف الفيديو ويرجع له ويقلب على شرح آخر في اليوتيوب ويبحث في جوجل أو يسول الذكاء الاصطناعي مباشرة، وأحيانا قبل حتى ما يكتب السؤال هو كتلقى الإجابة وصلاته. وهنا بالضبط ما يهمنا اليوم، لأن الحصول على الإجابة أصبح سهلا جدا في زمن الرقمنة، لكن التعلم ما زال يحتاج إلى وقت وإلى تركيز وإلى محاولة وإلى أن يخطئ التلميذ ثم يحاول مرة أخرى. الأرقام كتقول باللي الذكاء الاصطناعي دخل فعلا إلى حياة التلاميذ. بحسب نتائج بيزا 2025 اللي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 45% من التلاميذ المغاربة كيقولوا باللي أنهم كيستخدموا روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي باش تساعدهم على التعلم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، والتكنولوجيا أصبحت حاضرة كذلك داخل المدرسة. وبحسب المعطيات نفسها كيقولوا التلاميذ المغاربة أنهم يستخدمون الأجهزة الرقمية داخل المدرسة لأغراض التعلم بمعدل تقريبا ساعة يوميا مقابل حوالي جوز ساعات في المتوسط لدى تلاميذ دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن استعمال التكنولوجيا ما كيعنيش دائما التعلم الأفضل. ف 35% من تلاميذ المغاربة، ودائما بحسب نتائج بيزا 2025، كيقولوا باللي أنه الزملاء ديالهم كيشتتوهم بالأجهزة الرقمية خلال معظم أو كل دروس العلوم. وهنا كتظهر المفارقة. كيفاش؟ الأداة نفسها اللي يمكن أنها تساعد التلميذ على الفهم يمكن أن تصبح بالنسبة إلى تلميذ آخر مصدراً للتشتت. إذن ماشي مهم كم نستعمل التكنولوجيا، ولكن الأهم هو كيفاش كنستعمل التكنولوجيا.

وشنو كنديروا بها، واش كنستخدموها باش نفهموا ونبحثوا ونتحققوا ونحاولوا، او لا كنستخدموها فقط باش نحصلوا بسرعه على جواب جاهز في ثوان. وهنا بالضبط نصل الى موضوع حلقتنا اليوم، كيف ننتقل من مجرد استعمال التكنولوجيا الى التعلم الحقيقي. غادي يكون معنا مشكورا في الجزء الثاني من حياة اونلاين ضيفنا الاستاذ نبيل مقبول، اللي هو استاذ متخصص في التكوين

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم انتم تتابعون حياه اونلاين مباشره على ميدي ان. اخبار من المغرب ومن العالم, اخبار كتهمنا كمستخدمين, كاباء وامهات, كصحفيين, كصناع محتوى, وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. في رادار أونلاين اليوم, ميتا تكشف عن نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي, ميوز واندر وميوز واندر فول. وفي الولايات المتحدة اتفاق طوعي لسلامة الذكاء الاصطناعي, لكن هل هذا يكفي؟ الذكاء الاصطناعي يدخل ميدان المسائل الرياضية المعقدة, والذكاء الاصطناعي يتحول إلى أداة للبحث عن الثغرات الأمنية.
1: رادار أونلاين.
0: ميتا كشفت عن نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي, ميوز واندر وميوز واندر فول. وبحسب الإعلان الرسمي للشركة, صمم النموذجان لإنجاز مهام أكثر تعقيدا, سواء في الاستخدام الشخصي أو لا المهني, من تحليل عقد إيجار أو ملف تأمين إلى المساعدة في فهم المعلومات المالية أو تطوير تطبيقات والبرمجيات. وكتقول ميتا باللي أنه هاد جوج نماذج كتوفروا على قدرات كتسمح لهم باش يحتفظوا بالمعلومات المهمة عبر المحادثات ومواصلة العمل على المهمة حتى عند مواجهة صعوبات, مع تجربة طرق أخرى وتصحيح الأخطاء. النموذج الأول بحسب الشركة متاح للمطورين عبر واجهة ميتا موديل API وأداة ميوز كود, بينما يتوفر النموذج الثاني حاليا لمشتركي ميوز كود. الخبر مهم لأنه كيبين أن المنافسة ما بقاش غير على شكون كيعطي أجوبة أفضل, وإنما على شكون يقدر يطور مساعد رقمي قادر باش ينفذ المهام كاملة, مع ما يرافق ذلك من أسئلة حول الخصوصية والصلاحيات والأخطاء.
1: رادار أونلاين.
0: في الولايات المتحدة الأمريكية رجع النقاش مرة أخرى حول الجهة اللي خاصها تراقب شركات الذكاء الاصطناعي, خصوصا مع تزايد

0: فقد توقع عدد من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من بينها أوبن إي آي وجوجل وميتا وأنتروبيك وإنفيديا وحتى إكس إي آي وقعوا اتفاقا طوعيا خلال اللقاء في البيت الأبيض مؤخرا كتضمن التزامات داخلية لتعزيز مراقبة السلامة والاستعانة بتدقيق خارجي وإشراك مجالس الإدارة في متابعة نتائج التقييمات. لكن الاتفاق ماشي واحد القانون ملزم وما كيضمنش بوحده أن الشركات غادي تطبق جميع الإجراءات بالطريقة نفسها أو أن جميع المخاطر غادي تختفي. وهنا كان واحد الخلاف واضح جدا، فالشركات والفاعلون في القطاعات في هذا القطاع كيشوفوا أن الالتزامات الطوعية تقدر تساعد على تطوير التكنولوجيا بسرعة، بينما المنتقدون ديال هاد الجانب هذا كيشدوا على أن الرقابة الذاتية ما كتكفيش بدون شفافية وبدون محاسبة وبدون قواعد قانونية واضحة. السؤال الأساسي بحسب الكثير من الخبراء في هذا المجال، والشركة تقدر تكون في الوقت نفسه هي اللي كتطور التكنولوجيا وهي اللي كتحدد كيفاش تراقب المخاطر ديالها، ولا خاص شي جهة مستقلة مثلا اللي تكون عندها صلاحيات فعلية للتقييم والمساءلة.
1: رادار أونلاين.
0: ومن تطوير النماذج نمشوا لاستخدام آخر ممكن يغير طريقة البحث العلمي، الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالرياضيات. مؤخرا شركة أوبن إي آي نشرت مجموعة جديدة من نتائج الرياضية لأنتجها نموذج داخلي متقدم ووضعتها للعموم في مستودع بحثي على منصة إلكترونية رائدة لاستضافة وتطوير البرمجيات. المجموعة كتضم 722 مخطوطة موزعة على 372 مجموعة من نتائج المترابطة انطلاقا من تقييم اللي يشمل حوالي 4000 مسألة. هذه الأرقام مهمة، لكن طبعا خاصنا نفرقوا ما بين إنتاج نتيجة رياضية وبين إثبات أنها صحيحة. فحسب ما نقلته منصة The Verge اللي هي منصة إخبارية أمريكية شهيرة ومتخصصة في الصحافة التكنولوجية وتأثيرها على المجتمع والثقافة، هذه المنصة من بعد ما راجعت المنشورات قالت باللي أنه ماشي جميع النتائج تم التحقق منها رسميا، وبعض الأوراق ما زالت محتاجة تدقيقا وتوضيحا من طرف المختص. وبالتالي ما نقدروش نقوله باللي أنه الذكاء الاصطناعي حسم نهائيا جميع المسائل اللي تناولها أو أنه عود دور عالم الرياضيات. اللي وقع هو أنه نموذج متقدم أنتج عددا كبيرا من النتائج المقترحة وفتح الباب أمام مرحلة جديدة. كيفاش يراجعوا الباحثون هاد النتائج ويتحقوا من البراهين ويحدوا شنو اللي يمثل اكتشاف فعليا؟ الخبر يعيد طرح سؤال مهم جدا على مستقبل البحث العلمي، هل الذكاء الاصطناعي غادي يسرع اكتشافات ولا غادي يفرض على العلماء كذلك وقتا ومجهودا إضافيين باش يفرزوا النتائج الصحيحة من النتائج اللي ما زالت غير مؤكدة.
1: رادار أونلاين.
0: في مجال الأمن الرقمي الذكاء الاصطناعي ما بقاش غير جزء من المشكلة، وإنما ولا حتى هو أداة للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية. شركة أنتروبيك أعلنت هذا الأسبوع عن انطلاق خدمة جديدة سميتها OSS Scanner موجهة للمشاريع البرمجية مفتوحة المصدر. الخدمة كتستعمل نماذج الذكاء الاصطناعي ديال الشركة باش تفحص الشفرات البرمجية بشكل دوري وتبحث عن ثغرات أمنية محتملة مع تقديم تفسيرات واقتراحات للإصلاح مجانا للمشاريع اللي كتسجل للاستفادة منها. وبحسب الشركة تطور سريع في هذه النماذج رفع قدرتها على اكتشاف ثغرات في اختبارات تقنية متخصصة. لكن كاين واحد التفصيل المهم، هالتقارير اللي كتنتجها الخدمة الجديدة ترسل مباشرة بدون مراجعة بشرية مسبقة، وبالتالي يمكن بحسب الشركة أنها تضمن أخطاء أو تصنف ثغرة بشكل غير دقيق. وهذه النقطة هي اللي كتخلي المستجد مهم جدا. في مقابل السرعة اللي كمنحها الذكاء الاصطناعي في البحث عن الأخطاء، كيبقى التحقق البشري مسألة ضرورية قبل اتخاذ قرارات تقنية أو إجراءات لتمس تغييرات حساسة. المبادرة كتستهدف بالأساس البرمجيات مفتوحة المصدر اللي كتستعملها شركات ومؤسسات وخدمات رقمية كثيرة، وكتطرح واحد السؤال عملي جدا، واش الذكاء الاصطناعي يقدر يساعد المطورين على سد الثغرات بسرعة أكبر من دون ما يغرقهم بتقارير غير دقيقة؟ هذا كان هو رادار أونلاين اليوم، تمشيو فين حياة أونلاين متواصلة معكم بعد قليل.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في الجزء الأول من حياة أونلاين. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أو التلميذ أو التلميذة، اليوم اللي ما فهمتيش شي درس ما بقاش خاصك بالأكيد أنك تسنى حتى الغدا باش تسول الأستاذ. عندك اليوتيوب، عندك جوجل، وعندك أدوات الذكاء الاصطناعي، وعندك منصات رقمية كثيرة ومحتويات رقمية في هذا الإطار. كتكتب سؤال واحد وفي ثواني

تقدر توصلك الإجابة. لكن هنا كان واحد السؤال اللي خاصه دائما ما يفرقكش وتوقف عنده بقوة. واش الحصول على الجواب كان بالضرورة أنك تعلمتي؟ لأنه التلميذ يقدر يطلب من الذكاء الاصطناعي يحلو التمرين، ويقدر بالعكس يستعمله باش يفهم فين غلط ويجرب ويفكر ويوصل الحل بنفسه. يعني هي نفس الأداة لكن نتيجتين مختلفتين تماما. واليوم ما غاديش نهضروا على التكنولوجيا بشكل عام، غادي نشوفوها في التفاصيل اللي كيعيشها تلميذ كل نهار. كيفاش يسول الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش يعرف واش الجواب صحيح؟ لأن التحدي اليوم ما بقاش هو أنك توصل للمعلومة فقط، وإنما التحدي هو تعرف شنو تدير بهذه المعلومة وتحقق من مصداقيتها. هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين مع ضيفنا الأستاذ نبيل المقبول، اللي هو أستاذ مادة الرياضيات وكذلك هو خبير في التكوين الرقمي. من الرقمنة إلى التعلم الحقيقي، كيفاش نخليه التكنولوجيا تعاون تلميذ باش يفكر ماشي أنها تفكر في بلاستو؟ هذا هو الموضوع اللي غادي نناقشوه من بعد موجز الثالثة والنصف، ما تمشوا فينا.

0: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
0: كن واعياً أودعهم يقررون عنك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من حياة أونلاين، البرنامج اللي كنحاولوا دائماً فيه أننا نغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. طبعاً في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حياتنا كاملين، وكذلك بالأخص في حياة التلاميذ والمراهقين، ما بقاش ربما السؤال ما زال غادي نسوله كيفاش خصنا نستخدمه التكنولوجيا في التعليم، وإنما كيف يجب أن نستخدمه بطريقة تخليه أداة حقيقية للتعلم. سعيدة جدا أني أكون معايا ضيف الكريم الأستاذ نبيل مقبول، هو أستاذ متخصص في التكوين الرقمي، باش نحاولوا أننا في هذه الحلقة نحاولوا نخرجوا أو نقلبوا على واحد طريقة عملية، نحولوا الهاتف والأنترنت والذكاء الاصطناعي من أدوات للاستهلاك والتشتت إلى أدوات تساعد على الفهم والبحث والتحقق وبناء استقلالية المتعلم. أستاذ نبيل، مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
2: مرحبا بي مرة أخرى عندكم.
0: مرحبا بك. طبعا احنا هضرنا في حلقات سابقة على دور التكنولوجيا في المدرسة وفي التعلم، وشفنا واش أنها خلقات أزمة للتعلم وكيفاش. اليوم غادي نواصلوا الحديث لكن من الشق العملي، كيفاش نستفدوا من التكنولوجيا، لا من حيث التلميذ ولا من حيث الأستاذ ولا كذلك من حيث المدرسة والأسرة، كيفاش يواكبوا هذا التحول اللي في حياة التلميذ، هو صراحة في حياتنا كاملة لكن في التعليم كيكون المسألة شوية حساسة.
2: سيرتوف السن اللي كيكون فيها هذيك السن اللي كتكون فيها الدماغ اللي التلميذ كيكتسب المهارات اللي كتمشي مع حياته كاملة. وكما ذكرتي احنا كنا ذكرنا المشاكل ديال التعليم وتليت ذكرات في التقرير ديال بيزا ومنها التشتت ديال التعليم، وباش ما نبينوش ان الناس ان التكنولوجيا هي المشكل او هي الوحش، التكنولوجيا في حد ذاتها هي فقط وسيله، قيمه كاينه في طريقه الاستخدام. يعني الجهاز في حد ذاته ما كيضر ما كينفع، ولكن طريقه الاستخدام هضرنا عطينا امثله في القسم كيفاش كيساهم في التشتت. هذه الحلقه ركزوا على اننا نشوفوا كيفاش ان هذه الاجهزه الحديثه كيفاش كتساهم ان في التلميذ يطور التعلمات ديالو.
0: باش نقربوا اكثر، هضرتي على الارقام ديال بيزا اللي هي كانت صراحه ارقام كانت تستحق اننا نتوقفوا عندها، لانه بينات بانه كاين استعمال كبير في صفوف التلاميذ للتكنولوجيا وخصوصا للذكاء الاصطناعي. ولكن الارقام اللي هي نورمالمون ملي غنشوفوا ان كاين استعمال خص يكون واحد النتيجه اللي هي ايجابيه، في حين ان كان التاثير ما بانش بطريقه ايجابيه، لا في طريقه ديال التعلم لا في اكتساب المهارات ولا حتى في بعض المواد اللي هي علميه كان هناك تراجع منها الرياضيات.
2: صحيح، احنا الارقام باش كنا ذكرناها كان المقارنه ان الارقام عندنا متدنيه

0: في التعلمات اللي هي أساسية، ولكن في استعمال التكنولوجيا هي تتقارب المتوسط العالمي. يعني شنو تعني هذا؟ يعني أن التكنولوجيا احنا عندنا بنفس تقريبا المتوسط العالمي داخل القسم،
1: تقريبا
0: ولكن
1: 45% تقريبا.
0: تقريبا، ولكن الإشكالية أنها ما كتستعملش بطريقة إيجابية.
1: وهذا الشيء اللي خلى انه ارقام اخرى كتبين انه عدد التلاميذ اللي قالوا عبروا على انه هذا الاستعمال ديال التكنولوجيا داخل
0: كدير لهم
1: القسم
0: تشتت ذهني
1: كدير لهم تشتت
0: تقريبا
1: ذهني،
0: شي 38% الا بقيت
1: يعني
0: كنتذكر.
1: بلاص ما تعاونهم بالعكس ما
0: كدير لهم
1: عاونتهمش وانما
0: تشتت ذهني.
1: زادت لهم التشتت الذهني.
0: هنا عموما التلميذ ما فهمش يستعمل الوسائل الرقمية، سحب له أن عنده جهاز لو كيدخل التليفون أنه كيستعمل الوسائل الرقمية كافية، ولكن الرقمنة في التعليم ولا نقوله في كل ما هو مهني احنا في المغرب باقيين ضعافين فيه حقيقة. جبنا بزاف الأمثلة، قلنا لا في التواصل، لا في البحث، لا في كيفاش تلقى المعلومة الصحيحة. هادو راه مهارات، ومهارات التلميذ ما كيكونش عارفهم، ما كيتقراوش مدرسة، مع المجتمع ولا الآباء ماشي كلشي واعي بهادشي هذا، دونك ما عارفش طريقة الاستخدام الصحيحة. هنا الفرق اللي الناس خصهم يعرفوا هو أنه كاين اللي هضرنا في التعليم رقمنة الدرس ماشي رقمنة التعلم. كاين التعلم بوحدو وكاين الدرس. مثلا احنا مازال كنقولوا مثلا ان الرقمنه، نقدروا نقولوا حتى في المدرسه، في اللي عطينا مثال بزاف ديال المدرسه الرائده حيت هي اللي كتبنى وسائل تكنولوجيا وكتعطي الاساتذه، كتوفر لهم اجهزه وتوفر لهم مواد رقميه، مازال حاليا تنديروا رقمنه الدرس. او نقولوا خارج المدرسه هضرنا بزاف على مثلا الاساتذه اللي كاينين في يوتيوب ولا كيديروا واحد
1: محتوى
0: دعم
1: رقمي.
0: محتوى رقمي ولا دعم عن بعد، مازال كيديروا رقمنة الدروس فقط. يعني بلا السبورة غندير فيديو يوتيوب. دونك هذا ماشي هنا فين غادي تعطينا واحد القيمة مضافة للرقمنة. خصنا رقمنة التعلمات. السؤال اللي خصنا نطرحه على راسنا هو التكنولوجيا فين تقدر تعاون داك الخلل اللي لقيناه في تقرير بيزا، ولا اللي كنعرفوه احنا كأساتذة في القسم كنعرفوه واعيين به، والآباء وكل شيء واعي به. يعني ما تحتاجوش تقارير باش نشوفوا هذا الشيء هذا، ولكن فين يقدر يعاوننا في هذا الخلل؟ نعطيو أمثلة باش الناس يعرفوا الرقمنة فين كتقدر تعاون. عندنا واحد الاكتظاظ لظروف، ما عندنا اكتظاظ في المؤسسات هذه معروفة. الأستاذ باش يدير التشخيص ل 30 حتى 40 تلميذ هذه مسألة صعبة. هنا الرقمنة تقدر دير تشخيص، تشخيص أوتوماتيكي. مثلا شنو التشخيص عندنا كأستاذ؟ عندي واحد التعلمات أساسية، هاد التعلمات الأساسية تنديرهم في القسم، حنا الأساتذة كنعرفوا شنو هو أساسي في هاد الدرس هذا. هادوك التعلمات الأساسية كنبغي نتأكد واش التلاميذ فهموهم، مثلا من الحصة السابقة ولا من الأسبوع السابق كنعطيهم بعض الأسئلة. ملي كنعطيهم أسئلة وأنا عندي عدد كبير ما كنقدرش نتأكد أن كل شيء عرف ولا كل شيء فين وصل للتعلم ديالو. ولكن بتطبيق بسيط، مثلا تطبيق رقمي، كيقدر التلاميذ نقول لهم مثلا عندكم 10 دقائق، لكانوا دابا افتراضا عندنا حاسوب في القسم ولا شي وسيله تكنولوجيا فين يجاوبوا، عندكم 10 دقائق جاوبوا لي على هذه الاسئله. يعني انا كلهم متاكد انهم خصهم يجاوبوا، وغطلع لي بطريقه مباشره شكون اللي جاوب شكون اللي ما جاوبش، واش الاجوبه صحيحه ولا ما كانتش صحيحه. يعني بهنا كنتاكد، وقدر تكون على شكل مبيان اللي بان لي بوضوح واش هاد المفاهيم استوعبوها التلاميذ ام لا، قدرت تكون بطرق اللي كتسهل على الاستاذ.
1: يعني
0: اما
1: قياس الاثر،
0: قياس الاثر ديال التعلمات راه صعيبه صعيبه، راه واخا كنطالبوا الاساتذه لا خصهم يردوا البال، ولكن راه صعيبه، الوقت محدود، وهادشي دابا عام زعما في المجتمعات كاملين ماشي غير في المغرب. دونك ما نقدرش نلوموا الاستاذ، دابا حنا كنقلبوا على حلول اللي توافقهم،
1: اللي توافق الاستاذ وكذلك توافق
0: التلميذ،
1: لانه مزيان يكون التلميذ عايش في واحد الجو اللي هو كيعرف يستعمل التكنولوجيا، والاستاذ حتى هو حتى الاستاذ راه هو حتى هو كيكون يعني في حياته العاديه كيستعمل التكنولوجيا، لكن في المنظومه كيفاش يمكن لنا اننا نوظفوها، لان التوظيف داخل كيف ما هضرتي انت في التعلم يختلف على التوظيف التكنولوجيا في الحياه العامه.
0: صحيح، في التعلم كنا عطينا ده بمثال، نقدروا نعطيو امثله اخرى بسرعه. ان التعلم حسب المستوى، هذه مثلا الذكاء الاصطناعي كيديرها، من كيدير داك التشخيص كيعرف المستوى، يعني يقدر يتبع مع المستوى ديالو، يعني ما نكثرش على التلميذ بالاسئله بزاف ولا بتمارين قاصحه، نمشيو معاه بشويه لان عنده تعثر، واحد فهم بسرعه خصنا يقدر يمشي معاه. الذكاء الاصطناعي كيقدر يطرح اسئله حسب المستوى، هذه من الحوايج اللي يقدر يديرها الرقمنه، يعني تقدر ديرها وتعاون بها الاستاذ والمدرسه. كاين التغذيه الراجعه، ان التلميذ كيتعلم، وهذه حاجه كنعرفوها كاملين، الا خطاتي راسك ولقيتي كيف كيتسمى واحد الفيدباك سريع غادي تتعلم بسرعه. استاذ باش يدير هذه العمليه صعيب يديرها مع كل شيء، ان

0: نعطيك سؤال وتغلط ونعطيك الوقت. كان كيجي عندنا المفتش كيقول لنا عطي التلميذ في السبوره الوقت، ولكن تعطي لواحد اللي عطيتيه الوقت مشى المجال الزمني اللي عند الغلاف الزمني اللي عندك ديال الدرس مشالك. وهذه مثلا التكنولوجيا تقدر تحلها، يعني هذه كاينه من قدم الزمان، من البيداغوجيات اللي خصها تكون في التعليم يقدر يديرها التكنولوجيا، انه يعطيه هذاك رده الفعل السريعه. غلطتي في هذه، تفكر هذه القاعده. هذه من الوسائل اللي نقولوا الرقمنه تقدر تعالج بها المشاكل اللي كانت عندنا داخل القسم. كاين مثلا الوسائل التفاعليه، الدراري الصغار قدروا في بعض الحالات، حنا ما كنقولوش هذا الشيء راه غيكون 100% في القسم الرقمنه، راه كتكون هي جزء، جزء اللي كتعالج واحد المشاكل اللي حددناها قبل.
1: طبعا
0: قدر يكون شويه شي حاجه تفاعليه، مثلا في العمليات ديال الحساب، باقي دري صغير نعطيوه شي لعبه يتعلم بها الحساب الى اخره. يقدروا على الدروس ديال الاجتماعيات مثلا ولا ديال التاريخ تكون عبر وسائل تفاعليه باش يتفاعل مع الحدث التاريخي. كاين هاد الحلول، زائد انه كيقدر يرجع في اي وقت، كيقدر يرجع. دابا تصور شحال هذه كان التلميذ، كاين انسان ماشي ديما 100% مكونسونطري، نسى شي حاجه في الدرس، كيكون عنده واحد الوسيله فين يقدر يرجع لها. دونك هنا الرقمنه كتعالج التعلمات، مشاكل ديال التعلمات،
1: ماشي كنرقم نوض الدرس. هذه نقطة مهمة، ربما خصنا ربما حلقة منفصلة على المسألة ديال باش نفرقوا ما بين هذا الشيء اللي حنا كنشوفوه وما بين شنو خاصو يتشاف. حنا دزنا بعجلة، غنرجعوا للمسألة ديال الذكاء الاصطناعي. أنا نعطيك بعض الأمثلة ولا بعض الحالات اللي أنت تقول لي واش يعني طريقة صحيحة كيستعملوها التلاميذ أم لا. وملي كنهضروا على الذكاء الاصطناعي فإحنا ما عرفتش علاش في المغرب في الغالب كنهضروا على الشات جي بي تي، مع العلم أنه كاين أنواع أخرى اللي ربما تكون أفضل، لأنه على حسب شنو فاش بغيتيه. التلميذ عنده تمارين كيمشي كيستفهم كيحطهم عند شات جي بي تي كيخرجوا له الأجوبة.
0: صافي. دابا هذه ما تعلم والو، هذه ما تعلم والو، هذه خايف من الأستاذ باغي،
1: وهذيك كيديروها بزاف.
0: هذا مشكل. هنا فين التخوف، تنقولوا حنا الذكاء الاصطناعي ترى على التعليم سلبيا، حيت حنا مازال كنتعاملوا مع التعليم بواحد الطريقة ديال غير المعلومة، نعطيك معلومة رجع لي، نعطيك معلومة رجع لي، ما كيتعلم والو. دونك هو بطبيعة الحال يلقى الحل الأسهل يمشي يجيب لك المعلومة. هنا خاصنا نبدلوا الفكره ديالنا على التعلم في هذا العصر الحالي.
1: من غير ما نبدلوا الفكره ديال التعلم، مشى عند شات جي بي تي عطاه التمارين، خرج له تمارين، هنا ما استفد والو. واخا خرج له تمارين عطاهم الاستاذ ردهم له قال له هذا خطا هذا خطا هذا خطا هذا خطا، وفعلا خطا.
0: ممكن يكون خطا، يقدر يكون السؤال اللي طرح على شات جي بي تي خطا من الاساس ديالو، ما عرفش اصلا سي يتواصل مع الذكاء الاصطناعي. هذه هي مهاره، كيفاش تواصل مع الذكاء الاصطناعي. انا الذكاء الاصطناعي ما عطيتيهش شنو عندك بالضبط، ولا مثلا ما ذكرتيليش ان هذا مقرر دراسي في هذه السنه، ولا عطيتي مثلا سؤال عطاه لك الاستاذ حطيتو لي السؤال كما هو، راسك تقول ليه انا كنقرا في هذه السنه في المنظومه التعليم المغربيه فهذه، والاستاذ طلب مني على هذا الاساس، باش الذكاء الاصطناعي يقدر يوجهك داكشي اللي خاصك. اما عطيتيه السؤال كما عطاه لك الاستاذ غيجاوب لك بداكشي اللي عارفه هو، يقدر غالبا يجيبو امريكان ولا يجيبو شي دوله اخرى.
1: جوستومون كتلقى بعض التلاميذ كيقول لك ويلا الاستاذ عطانا اسئله اللي الشات جي بي تي ما عرفهاش.
0: هنا ما عرفش انه هو في الغلط، ما وصلش المعلومه، يعني على الاقل وصل المعلومه صحيحه للشات جي بي تي.
1: كتسمع هاد القول، واش عرفتي حنا في المدرسه كيعطيونا شي اسئله ورا الشات جي بي تي ما كيعرفهاش،
0: زعما تعداو عليهم.
1: خياليه. وهنا غنجيو للنقطه المهمه اللي هضرت عليها، هي كيفاش اصلا نسالوا الذكاء الاصطناعي في هاد
0: اللاج، كيفاش تواصل معاه
1: كيفاش تسالوا، ماشي باش تعطيه جوابك في التمرين، حلك التمرين ها انت جبتيه صحيح، ايوا نهار الامتحان كي غدير. يعني هنا كيفاش التلاميذ يتعاملوا مع ادوات الذكاء الاصطناعي.
0: هنا الذكاء الاصطناعي
1: صوتو في داك البرومبت ديالهم كيفاش يكون،
0: خاص يعطيه بعدا الكونتكست اللي هو فيه. يعني كما عطينا مثال، انا عندي في هذا الدرس الفلاني في هذه الماده الفلانيه في هذا المستوى وفي المغرب عندي هذا الاخر، بغيت انك مثلا تعاونني في انني نفهم كيفاش نجاوب، او انك تمتحن المعارف ديالي الاساسيه، سولني اسئله باش تشوفني واش فاهم، واش عندي شي نقص قبل ما نجاوب على السؤال، يدير لي تشخيص. مي سولو مثلا وغيجاوب التلميذ، تما غيقول ليه بلاتي قبل ما تجاوب على السؤال ولا تجاوب على التمرين، انت مازال ما فاهمش هذه القضيه، هذه مازال ما فاهمش هذه الخاصيه.
1: كاين اللي

0: هي
1: ما عندوش لي باز، ما عندوش القواعد الأساسية.
0: وغيمشي معاه لداكشي اللي اساسي باش يعاونو يجاوب على الاخر. يقدر يقول لي انا غندير محاوله وانت صحح معايا. هنا التلميذ كياخذ هذيك المهاره ديال التعلم، يعني شد واحد السؤال وبمساعده ديال شات جي بي تي اللي نقولوا نسميوه استاذ رقمي، عرف خلاه يوجهه
1: يعني عرف كيفاش انه يخدمه لصالحه
0: صالح ديالو.
1: كاستاذ معاه بشكل يعني منفرد ديالو.
0: منفرد ديالو. وهنا التلميذ شنو خصو يفهم؟ خصو يفهم ان مصلحته يدير هذه الطريقه هذه، ماشي كيضيع الوقت، بالعكس، حيت انت كتنمي فيك ديك المهاره ديال انك تجبد المعلومه. وباش الناس ننبههم ان الذكاء الاصطناعي راه كتعطيه لنفس الاشخاص وكيخرجوا منه نتائج مختلفه، وهذه راه مهاره التلميذ اللي كان كيديرها وكيعرف يخرج واحد القيمه مضافة من الذكاء الاصطناعي اللي ما يقدرش يخرجها واحد الزميل ديالو ولا في التلميذ معاه في القسم. هنا راه تتكون راسك بواحد الطريقة اللي غتستافد منها في الحياة العامة ديالك ولا المهنية ولا المستقبلية. وبالتالي التلميذ ما يشوفش الذكاء الاصطناعي يعطيني جواب باش نتهنى، ما غتهناش. هاد العصر التحدي ديالو هو الناس اللي غيعرفوا يتواصلوا ويخرجوا القيمة القصوى من الذكاء الاصطناعي.
1: هذه نقطة مهمة. ونقطة أخرى اللي هي لا تقل الأهمية، هو أنه داكشي اللي كيعطيك الذكاء الاصطناعي
0: ماشي ضروري كله صحيح.
1: راه خصك تكون
0: تطلب
1: عندك
0: منه
1: قدرة
0: المصادر،
1: تحقق منه
0: تحقق طلب منه المصادر، قول ليه أعطينا هذه المعلومة، الحق لي شي مصدر، وتأكد من المصدر واش مصدر اللي معروف عالميا ولا مصدر محليا معروف إلى آخره، جبد لي المصدر. ما يمكنش شي حاجة اللي مثلا نعطيو معلومة في التاريخ وما يعطيكش المصدر ديالها، حيت يقدر يكون حيت الذكاء الاصطناعي كيتعلم من كاع المحتوى اللي عندنا رقمي، والمحتوى الرقمي راه مخلط، ما فيش غير ناس مختصين.
1: طبعا
0: في ناس اللي كيديروا اخبار زائفه، في
1: وراه داكشي راه هو الذكاء الصناعي كيجمع لك كل شيء، كيلم كل
0: شيء
1: ويجيب لك.
0: شحال مره كتقول لي راه انت غلط، تيقول لك اسمح لي.
1: هذاك اسمح لي، لا انت طلعتي الغلط، الا فهمتي تقدرتي لا ولا عندك القدره. وجيستمو هذا هو النقطه اللي بغينا نشرحها للتلاميذ، انه الذكاء الصناعي راه انت اللي كتمشيه،
0: انت اللي كتمشي بطبيعه الحال،
1: انت اللي كتفلتريه. دونك انت خصك عندك واحد مينيموم، وعندك وعارف شنو باغي منه، وحتى داكشي اللي غيعطيه لك عندك القدره انك تحقق منه.
0: خصك دير بحث وخصك تاكد ولا تطبق. مثلا عطاك شي حاجه خصك تطبقها تيستيها واش صحيحه، ملي كتشوف صحيحه قول لي راه انت غلط. وبعض المرات انت كتقدر تقترح عليه، تقول ليه شوف في هذه المنطقه انت راه يمكن ما فكرتيش في هذا الحل هذا، تيقول لك اه بصح، وكيمشي يقلب في ذاك الحل.
1: حنا بغينا هاد التلاميذات،
0: هادو هما اللي خصنا، هادو هما اللي غيصنعوا المستقبل. يعني خصنا نركزوا على هاد المسائل هادو، ان التلميذ يعرف ماشي الذكاء الاصطناعي اللي يتحكم فيه ولا يعطيه كل ما هو شي حاجه واجده ويستعملها بغباء. خاص بالعكس، خاص يخرج الذكاء الاصطناعي بحال نقولوا واحد السلاح، خاصو يعرف يستعمله باش يخرج الماكسيموم منه.
1: وعلاش ما نديروش ماده، ربما ماده
0: خاصة تكون
1: هذه المهارات، استخدام الذكاء الاصطناعي
0: دابا في جميع القطاعات، راه في الشركات كلشي كيدابز دابا على هاد لي فورماسيون ديال الذكاء الاصطناعي اللي غيعاونوهم في العمل ديالهم. حيت كاين تحديات، ان تيقول لك مثلا عندي واحد الموظف، انا باش الموظف ما يمكنليش نعوضه، ولكن خاصني نخرج احسن نسخه منه. كيعلموه كيفاش يتواصل مع الذكاء الاصطناعي في الميدان ديالو، ها كيفاش تخرج ما احسن الذكاء الاصطناعي. وشركات اللي كانوا داروا واحد الدراسه مؤخرا، هما مش الشركات اللي ما مشوش مع ديك الموجه اللي غادي نعوضوا الموظفين، بالعكس فورماوهم بطريقه صحيحه في الذكاء الاصطناعي، الشيفر دافير تزاد. يعني كان واحد التأثير واضح، هذه من أكثر الدراسات اللي بينات أن الذكاء الاصطناعي إذا تستعمل بطريقة صحيحة النتائج كتكون
1: مبهرة. صح. ويعني باش نرجعوا للتعليم، يعني ما بقاش أن الأستاذ، بعد مرات كتسمع بأنه الأستاذ كيقول لك ما أنا عطيتكم التمرين ممنوع تستعملوا الذكاء الاصطناعي، أو لا في المدرسة كيقول لك ممنوع تستعمل الذكاء الاصطناعي. واش حنا فعلا خاصنا نمنعوا استعمال الذكاء الاصطناعي، ولا خصنا نبينوا للتلاميذ كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي؟
0: خصنا نبينوا ليهم، وما خصناش نطالبهم دابا جيب لي الجواب، هذيك جيب لي الجواب مبقى تصلح، جيب لي الملخص، جيب لي مثلا واحد العرض، جيب لي واحد، مابقاش هذي، اجي شرح لي شنو درتي، مابقى صافي التلميذ تحكم عليه، شرح لي شنو درتي، علاش اختاريتي هذا الجواب، سواء استعملتي شات جي بي تي، سواء عاونك والديك، سواء عاونك خوتك، سواء عاونك استاذ واحد اخر، خصك تحكم على التلميذ واش فهم، شرح لي هذه. يعني الاسئله تولي مرتبطه بالشرح وبالنقاش،
1: بالفهم
0: بالفهم، مدى الفهم ديال التلميذ.
1: ماشي عطيتك حاجه سردها لي.
0: صحيح. دونك هاد العمليه ديال

0: لاخر الاستاذ خصو يركز على هذه المساله هذه، والمؤسسه خصها تتعاون الاستاذ. انا ديما كندافع على الاساتذه، لان كنت
1: لا لانه باش نشوف هي منظومه، ما يمكنش نرميو اللوم
0: منظومه.
1: على واحد، هو كل واحد كيدير صراحه مجهود، غير هو
0: صحيح،
1: خص المجهود يمشي في الطريقه اللي خاصه يمشي فيها.
0: خاص كلهم يتعاونوا، لا من الاسره، لا من
1: صح
0: المؤسسه، لا من الدوله، لا من الاستاذ، انهم تعاونوا كاملين باش التلامذ نوجدوهم المستقبل. راه المستقبل ماشي واضح، راه عند الجامع ماشي واضح. ودابا اهم سلاح هو هذه القضيه ديال الفهم، ما بقاش كتعتمد على المعلومه. يعني كنلاحظوا المعلومه دابا ما بقاش شي واحد كيبهرنا، شحال هادي الا كان شي واحد ضبط المعلومات كان يتجلس حداه ويبدا يعطيك المعلومه هذه ومعلومه، تقول تبارك الله هذا السيد هذا.
1: واش المعلومه فقدت القيمه ديالها؟ قيمه، لان كما قلتي شحال هذه كان الشخص كيقول لك عنده ما يعاود، دابا كلشي عنده ما يعاود.
0: كلشي عنده
1: واش
0: ما يعاود.
1: دابا بقات في انه كيفاش توصل
0: كيف
1: وتبسط داكشي اللي عندك، انك فاهمه،
0: صحيح
1: تبين انك فاهمه.
0: تبين انك فاهمه، الا جبتي لي معلومات شنو وقع دابا في المشهد العالمي، اتعطيني معلومه وقع هذه وقع هذه وقع هذه، ما بقاش مبهره، ولكن شي واحد لا ربط لك الامور، دار واحد التحليل، هذه وقعت بهذا السبب وهذه وقعت بهذا السبب، وربط شي حاجه تاريخيا وبحثت في المعلومه وربط هذه مع هذه، تما تيبان لك انسان داير واحد التحليل. يعني هنا هذه القدره الانسانيه اللي باقي كيتفوق بها شويه على الذكاء الاصطناعي، انه عنده الذكاء الاصطناعي عنده واحد ضعيف في الحكم، في الحكم القيمي على الاشياء، مازال كيقدر يغلط مره مره، مازال كنحتاجو شي واحد مخصص جالس مع الذكاء الاصطناعي باش يقول هذه
1: مشيه
0: واش هي صحيحه ولا ماشي صحيحه،
1: باش يمشيه.
0: باش يمشي ضروري. وهنا ننصحوا التلاميذ بان كما قلتي منصات كاينين بزاف، راه كاينه منصه ديال وحده جوجل اللي من احسن المنصات ديال التعليم، كتقدر تسولها جبد لي المصادر اللي متعلقه بهذا الدرس ولا متعلقه بهذه الماده ولا متعلقه هذه، كتجبدهم لك كاملين بناء على هذيك المصادر، كتقول لها امتحني هذه من احسن الاخر شنو سميتها نوت بوك ال ال ام، الناس
1: هذه مهمة جدا.
0: نقدروا يستافدوا من الناس، كتقول لها امتحني في هذا الاخر. ثم ديك الساعات وضع لي واحد الخطه ديال التعلم اللي مناسباني ومبنيه على داك التشخيص اللي درتي ليا
1: وعلى النيفو ديالو. هذه غنخليوها الاسبوع الجاي
0: ان
1: باش
0: شاء
1: نمشيو
0: الله.
1: لها باستفاضه ان شاء الله. في الحلقه الجايه ان شاء الله غنهضروا على غادي تجيب لي استاذ نبيل،
0: أمثلة
1: غتجيب لي منصات مجانيه اللي هما يقدروا التلاميذ انهم
0: استعملوا
1: يدخلوا لها
0: ان شاء الله.
1: ويستعملوها، وغنهضروا كذلك على كيفاش يمكننا نستعملوا اليوتيوب بشكل ايجابي جدا.
0: صحيح،
1: صافي، هذا هو
0: ان شاء
1: موضوعنا
0: الله
1: القادم ان شاء الله، عقل عليه.
0: ضروري.
1: شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم.
0: وشكرا لك.
1: شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام، نتلاقاو ان شاء الله في حياة اونلاين في امان الله.

0: your attention, please. The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
1: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
0: The Bryan Adams Radio Show.
1: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show. Du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
3: صباح الخير لكل مستمعينا في كل مكان، سعد الله أوقاتكم، نتمنى لكم السلامة، نتمنى لكم الخير، ونتمنى أن تظلوا برفقتنا لمتابعة هذه الحلقة.
4: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
3: بالأمس 13 من أكتوبر احتفى أو هو عيد وطني أو عفوا يوم وطني للأمية ومحاربة الأمية، حيث تم تقديم بيانات ومعطيات عن وضع الأمية، وهي مناسبة وطنية هدفها الأساس بطبيعة الحال هي تقييم الجهود المبذولة لمكافحة الأمية وتوعية المجتمع بأهمية القراءة والكتابة والتعلم على مدى الحياة. وفي هذه الحلقة سنقف عند التحديات التي تقف أمام عدم محو هذه الأمية والقضاء عليها نهائيا، فأين وصلت هذه الجهود، وأيضا ما هي ميدانيا الجهود المبذولة من أجل القضاء عليها، في بالاستناد إلى المعطيات التي حاولت تجميعها في الإعداد لهذه الحلقة. هو إذا أمكن أنه نستند إلى الأرقام، تقول هذه الأرقام أنه نسب الأمية في المملكة شهدت تراجع مستمر وملحوظ على مدى العقود الماضية. يكفي أن ننظر إلى السنوات، في سنة 1960 وهي أول إحصاء رسمي بعد الاستقلال مباشرة كانت نسبة الأمية لدينا 87%، بعدها مباشرة في عام 2004 في الإحصاء العام للسكان ما ينازز تقريبا 10 ملايين أمي، يعني النسبة 43%. توالت السنوات بعدها والجهود والبرامج أحدثت ولنصل إلى عام 2014 النسبة 32% في إحصاء العام للسكان والسكنة لعام 2014. نصل إلى أحدث رقم 2024 وطبيعة الحال معطيات رسمية صادرة بناء على الإحصاء العام الأخير الذي شهدناه جميعا، وصلت هذه النسبة إلى 24.8%، وكانت أيضا فيها مؤشرات تحسب المسألة حسب الوسط قروي أو حضري، وأيضا حسب الجنس حتى الفئات العمرية. ضيفي الكريمين المشكورين سيفصلان في هذا الأمر، وسنقف عند التحديات. الأستاذ عبد الرحيم الناجي منسق تربوي إقليمي بمدينة العيون، يا أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبد الرحيم الناجي.
5: مرحبا أستاذة، بارك الله فيك. مرحبا، شكرا على الاستضافة الكريمة.
3: يا أهلا بك.

0: ويشرفني أيضا أن أستضيف الأستاذ خالد فتاح، المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الرباط سلا القنيطرة. يا أهلا ومرحبا بكم أستاذ خالد.
1: شكرا أستاذ فرحانة، وسعيد جدا بالتواجد معكم اليوم في هذا اللقاء المتميز.

0: إلى أستاذي خالد فتاح، أحدث تحيين للنسب الأمية إن أمكن، ونحن طبعة الحال في هذا الاحتفاء الوطني بالقضاء على الأمية في أفق القضاء عليها نهائيا.
1: شكرا جزيلا أستاذة فرحانة على الإطار الإعلامي لهذا الموضوع الهام والهام جدا، والذي يصادف كما أشرتي في المقدمة الاحتفال باليوم الوطني لمحاربة الأمية. والاحتفال بهذا اليوم طبعا يهدف إلى أمرين أساسيين: الأمر الأول وهو إثارة الانتباه للرأي العام الوطني على أن هناك ظاهرة تسمى الأمية لا بد من التعاون جميعا من أجل القضاء عليها، ومن جهة أخرى إبراز الجهود والمجهودات التي تقوم بها جميع المتدخلين على الصعيد الوطني من أجل القضاء أو التقليل من نسب الأمية. الأرقام التي تفضلت بها هي أرقام رسمية تظهر على المندوبية التنمية التخطيطية، وهي صحيحة جدا، حيث انتقلت نسب الأمية من فجر الاستقلال إلى الآن كل 10 سنوات كانت تنقص على الأقل، تتقلص ب10 نقاط. آخر رقم كما أشرتي في سنة 2014 كانت نسبة الأمية هي 32.2%، وصلت في سنة 2024 إلى نسبة 24.8%. هي طبعا هناك تقليص، ولكن لا زالت النسبة عالية نسبيا مقارنة مع دول أخرى التي نطمح إلى أن تصبح هذه النسبة أقل من 10% وأقل من 3%، ولما القضاء عليها كما أشار القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي حدد أجالا للقضاء على التقليص والقضاء على الأمية في أفق 2029 إلى القضاء النهائي على الأمية في البلد.
0: طيب عندما نعطي أجلا، عندما نعطي أجلا أنه في 2029 إن شاء الله انقضاء نهائيا على الأمية، لاحظ معي، بمعنى أننا هل سنكثف البرامج، نضاعف يعني العاملين في المجال، المتدخلين في الأمر؟
1: أكيد طبعا، لأن أولا لابد أن نفهم على أن القضاء على الأمية نحن في إطار ما يسمى بمحاربة الأمية، بمعنى نتبنى محاربتين: محاربة علاجية ومحاربة وقائية. المقاربة يعني العلاجية، عفوا، المقاربة الوقائية من خلال محاربة الهدر المدرسي ومحاربة عدم الالتحاق بالمدارس إلى آخره، وفي نفس الوقت المقاربة العلاجية أن نحاول أن نجعل الأشخاص الذين في وضعية أمية الآن ينتقلون إلى وضعية لا أمية، يعني يستطيعون القراءة والكتاب. طبعا عند تضافر جهود الجميع يمكن أن نصل إلى هذا المستوى، حتى إلى لم نصل له يعني بنسبة 0.3%، وهي صعبة جدا على الصعيد، حتى على الصعيد الدولي، على الأقل يكون تقليص منها بشكل كبير، ربما نصل 3% أو 4% أو أقل، وهذا طبعا سيكون مؤشر إيجابي إذا تضافرت الجهود جميع المتدخلين، لا القطاع العام ولا القطاع الخاص ولا مجلس المنتخبة ولا هيئة المجتمع المدني ولا منتخبين، من أجل الاعتبار أن الأمية هي معيق من معيقات التنمية، وبالتالي لا بد أن نتدخل جميعا من أجل القضاء عليها. وفي هذا الإطار الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تقدم يعني الكثير من المجهودات من أجل تدخل بفعالية عن طريق هيئة المجتمع المدني من أجل تقليص والقضاء على هذه الظاهرة في السنوات القليلة المقبلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أستاذ عبد الرحيم الناجي، بطبيعة الحال كما قال الأستاذ خالد الفتاح، من أجل القضاء نهائيا على الأمية تتضافر الجهود في مختلف القطاعات، يعني ليست فقط الوكالة الوطنية لمحاربة، أن خصصنا وكالة وطنية لمحاربة الأمية، ليست لوحدها من يكون لها أو من يخول لها هذه المهمة، إنما هو تشارك لجميع القطاعات. ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساجد المملكة، يعرف الكثير من مستمعينا ممن استفادوا من هذه الجهود أنه في مساجدنا أيضا تقام دروس لمحو الأمية. أستاذ عبد الرحيم الناجي،
2: نعم نعم،
0: مدى إسهام، مدى إسهام أيضا حتى الوزارة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتأطير المساجد في دروس وتكوين الأطر لمحاربة الأمية، جهود في هذا الصدد، هل لديكم أرقام أو بيانات؟
2: نعم، بارك الله فيك أستاذة، مرحبا بك ومرحبا بالأخ العزيز من مدينة الرباط. أولا شكرا لك أستاذة على إثارة هذا الموضوع الهام والهام جدا، ومن خلالك لطاقم إذاعة ميديان، لأن هذه الالتفاتة تعتبر أيضا مساهمة في القضاء على هذه الآفة التي تؤرق الجميع، وبالتالي بهذا

0: بالمناسبة ديال اليوم الوطني لمحو الأمية، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فعلا كطرف متدخل وبشكل ناجح في هذا المزمار، أي القضاء على هذه الآفة ديال الأمية. فإن الوزارة تنفذ برنامج محو الأمية بالمساجد بتعليمات ملكية سامية في الخطاب اللي انطلق في الخطاب ديال الذكرى 47 لثورة الملك والشعب سنة 2000، وتنظمه وفق أجهزة إدارية وتربوية ومخططات استراتيجية خماسية وتنفيذية سنوية، استثمارا للطاقات البشرية وإعدادا للأجيال القادرة على النهوض بمستوياتهم التعليمية والفكرية والثقافية والاندماج في السياق العام للتنمية ببلادنا. إذا هذه المجهودات هي مجهودات جبارة كتبذلها الوزارة. إذا وبالتالي هنا لا يسعنا إلا أن نتقدم أولا لصاحب الفضل اللي هو أمير المؤمنين أعزه الله لما أعطى الانطلاقة إلى البرنامج، من خلال إحياء دور المساجد، من خلال إحياء دور المساجد والبعث ديال الدور ديالها، من خلال تأطير الدروس ديال محو الأمية. فحققت الوزارة يعني أرقام مهمة في هذا المجال هذا، لأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتسجل تقريبا حوالي 3000 ديال المستفيدين، أو عفوا 300,000 مستفيد كل سنة. فسأتكلم بالخصوص هنا في إقليم، مثلا في إقليم العيون اللي هو واحد الإقليم تقريبا حسب أخير الإحصائيات أن نسبة الأمية في ما بين 17 و19% اللي كتعتبر الساكنة ديالو كنتمي لواحد الوسط حضاري بنسبة 98% حسب آخر الإحصائيات. فإن المندوبية الجهوية ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية الإقليمية على مستوى الإقليم يعني كيبذل واحد مجهودات كبيرة جدا من خلال تخصيص أو تسخير مثلا واحد مجموعة من الإمكانيات المادية والبشرية. فمثلا على مستوى إقليم العيون يتم فتح مثلا زوايا 52 مسجد لتأطير الدروس محو الأمية، فيها 50 في الوسط الحضاري وجوج ديال المساجد في الوسط القروي. يعني مثلا كذلك الاستهداف هذا الإقليم ديال مدينة العيون، يتم استهداف مثلا السنة هذه سيتم تسجيل حوالي 3800 ديال المستفيدين ما بين المستوى الأول والمستوى الثاني. وبالتالي فهذه مجهودات جبارة ومجهودات كبيرة تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كيف في ربوع المملكة.
1: لو سمحت لي الأستاذ عبد الرحمن ناجي، كيف يتم يعني تسجيل المستفيدين من دروس محو الأمية؟ في الحقيقة هو يظهر جليا، لأننا كثير ما نلتقي خاصة كبار السن، من نلتقيهم بعد سنوات وإذا به ما شاء الله يفتح المصحف الكريم ويقول لك أنا بفضل الدروس أستطيع الآن أن أقرأ فاتورة كهرباء، أستطيع الآن الحمد لله أن أقضي كثير من أصالحي، أستطيع أن أقرأ القرآن، وهذا ما يشغل كبار السن. وعندما تسألهم يقول لك مثلا أنا الفضل كله المسجد الفلاني تلقيت فيه هذه الدروس مجانا. فكيف تختارون يعني أو يتم تسجيل؟ لا أقول أختار لأنه هذا الأمر طبعا في متاح للجميع. تفضل.
0: أولا شكرا أستاذ. فعلا إذا أنا أتمنى أن تتاح لكم الفرصة وتقوموا بزيارات الفصول المسجدية في المساجد وتديروا استجوابات مع المؤطرين ومع المستفيدين وتشوفوا فعلا هذا الفرحة وهذا التحول اللي وقع عند المستفيدات. أما من حيث كيفية التسجيل فإن الوزارة مشكورة كتبذل واحد المجهود كبير جدا، أولا من خلال الحملة الإعلانية للبرنامج. هذه الحملة الإعلانية للبرنامج تنتهي تبتدئ في نهاية الموسم الدراسي من خلال ما يسمى بالأبواب المفتوحة، يعني الانفتاح على المستفيدين لما أسبق لهم استفدوا، من خلال إعلانات لافتات وصلت إعلانية في إذاعة وقناة محمد السادس مشكورين على المجهود اللي كيقوموا به. وبالتالي كتقوم من خلال هذه الأبواب المفتوحة وهذه الحملة الإعلانيات يتم مثلا التواصل مع المستفيدين إما مباشرة أو من خلال الحث ديالهم التوجه إلى المندوبيات الإقليمية أو الالتحاق بالمؤطرين في المساجد. كذلك المؤطرين مؤطري الدروس كيقوموا بواحد المجهود كبير جدا من خلال طرق الأبواب ديال البيوت ديال المستفيدين، لأن نعتمدوا مثلا في التسجيل على الإحصائيات ديال انتشار الأمية وبؤر الأمية مثلا في المناطق السكنية. وبالتالي يتم وضع خريطة مسجدية لرصد هذه البؤر اللي كتنتشر في هذه الأمية بشكل كبير، وبالتالي يتم توجيه مؤطري الدروس إلى طرق هذه الأحياء ويعني والانفتاح على المستفيدين اللي ما سبق لهم سجلوا في البرنامج هذا. وما ننساوش أننا نشير بالدور الفعال والرئيسي للمكان الفضاء المكاني الذي تم توظيفه، لأن يعني الوزارة الأوقاف لما يعني أمير المؤمنين لما أعزه الله لما أعطى الانطلاقة ديال البرنامج يعني فعلا هذا سواء من حيث المكان يعني يلعب واحد الدور مهم جدا.

0: جدا، لان كان عارفوا مثلا واحد من شريحه كبيره من المجتمع، من خصوصا صفوف النساء، ما تيقدروش انهم يتوجهوا للمدارس، ما تيوجهوا لفضاءات اخرى، وبالتالي ملي كتقول لي المسجد بيتلقوا بصدر رحب،
1: صحيح
0: وبالتالي
1: صحيح
0: كنلقاو الا قمت بزياره مثلا الفصول المسجديه كتلقى واحد الاقبال كبير جدا على الفصول المسجديه. وحنا المعلومه ان فعلا تكون حصص من الصباح في الفطار الصباحيه من الثامنه الى العاشره، حصص مسائيه من الثانيه الى الرابعه، ومن الرابعه الى السادسه، كلها فصول كنلقاو فيها واحد الاقبال كبير جدا. اذا هكذا يتم استقطاب وتسجيل المستفيدين في برنامج محو الاميه. نعم بالمساجد.
1: ولان المساله حسب تفاصيل ومؤشرات الاستاذ خالد فتاح المدير الجهوي للوكاله الوطنيه لمحاربه الاميه، فحسب احصاء 2024 الاخير في تفاصيل المؤشرات الفرعيه، انه الاميه لدينا يا استاذي حسب الجنس تبلغ الاميه لدى الاناث 32% مقارنة ب 17% ذكور، وأيضا تتفاوت حسب الوسط القروي والحضري. في الوسط القروي 43% مقابل 19 في الوسط الحضري. فهذا التفاوت ما بين القرية والمدينة، هل يجب التركيز أن نكون عمليين أكثر ومضاعفة جهودنا أكثر وتركيزنا على بؤر كما قال الأستاذ، لأنه حكيمة جدا المنطقة الذي تشتغل به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المكان المسجد، ونحن نعرف المساجد وتقديس المغاربة لهذا الأمر ونساء ورجالا، بالتالي لن يعزف أي أحد عن الذهاب إلى دروس محو الأمية فيها. بين القرية 43% و19، تفضل أستاذي.
2: ربما من خلال الأرقام التي استفدت بها يمكن القول على أن ظاهرة الأمية في المغرب هي ظاهرة قروية نسائية، يعني هي منتشرة بشكل كبير في العالم القروي، وتهم أكثر نساء مخالطة مع الرجال، رغم انخفاض هذه النسبة من 2014 إلى 2024 لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال، وكان انخفاض مهم جدا، ولكن لا زالت مرتفعة نسبيا لدى النساء القرويات، بمعنى أن ظاهرة الأمية هي ظاهرة قروية. كما أشار الأستاذ، يعني نحن نشتغل بنفس المنطقة تقريبا، ولكن نذهب أبعد من ذلك من خلال المعطيات التي تقدمها المندوبية التنمية للتخطيط، أن نبحث عن الجماعات التي تعرف نسب أمية كبيرة وسميناها الجماعات ذات الأولوية، وبالتالي حتى التعاقد مع هيئة المجتمع المدني يتم توجيهها إلى الاشتغال في الجماعات ذات الأولوية، وهي الجماعات التي تعرف نسب أمية مرتفعة مقارنة مع جماعات أخرى على الصعيد الوطني وبالنسبة لكل إقليم.
1: هل فيها كثافة سكانية كبيرة؟ هل فيها كثافة سكانية كبيرة؟
2: إحصائياً عدد المستهدفين الذين يفوقون 17 سنة فما فوق قدرت قريباً من 7.4 مليون نسمة.
1: 7 مليون.
2: 7.7 مليون نسمة من المواطنين الذين يفوقون 17 سنة فما فوق. فهما في وضعية أمية، وبالتالي يعني الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تبنت مقاربة مجددة، وهي مقاربة ملائمة العزل للطلب. ليس هناك برنامج وحيد يوجه لجميع المواطنين، ولكن هناك عدة برامج حسب الخصوصيات الحاجيات والانتظارات لكل مواطن أو لكل مجموعة من المواطنين. من هذا المنطلق نجد أن هناك برامج عامة، البرنامج العام الذي تسمى برنامج محو الأمية، وهو القراءة من أجل التمكين، الذي يركز على القراءة والكتابة والحساب والتعبير إلى آخره.
1: لو سمحت لي
2: برنامج ما بعد محو الأمية الذي يهتم بالانفتاح السوسيو مهني عبر مساعدة الأشخاص على بناء مشاريع مدير الدخل أو مشاريع صغيرة.
1: تمام.
2: هناك برامج أخرى تهم القطاعات المهنية، برنامج خاص بالصناعة التقليدية، وبرنامج خاص بالفلاحة، وبرنامج خاص بالسير البحري، وبرنامج خاص بالتجارة، وهناك برامج أخرى، بالإضافة إلى برامج خاصة من بينها برنامج محو الأمية الوالدية الذي يستهدف الأمهات والآباء بالمستشفيات التعليمية الذين يعانون من الأمية أو لديهم قدرات قرائية بسيطة. هناك برامج لهم المستشفيات السجنية، هناك برامج لهم المهاجرين واللاجئين. الفكرة ما هي؟ الفكرة هي أن برامج محاربة الأمية ومناهج محاربة الأمية التي تتبناها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستند على مبدأ ملائمة العزل والطلب والاستجابة للحاجيات الفعلية بهدف كبير أو غاية كبرى، وهي ضمان استقلالية اجتماعية والاقتصادية للأفراد داخل المجتمع.
1: ممتاز. أنا كنت بصدد لأنك ذكرت معلومة في غاية من الأهمية، وكنت باغي نوقفك عندها بالتحديد لأنها هي اللي تهمني. قلت لي أنه الشخص اللي عام في عمره 17 سنة، تمام؟ حسب الإحصائيات. نعم. يعني الأشخاص اللي عندهم 17 سنة، وأنت تعرف حساسية 17 سنة، سن 17 سنة إلى 22 إلى 25، هذه الفئة العمرية واللي للأسف شديد عددها كبير، لما نقوله 7 مليون العدد يعني ضخم جدا. وأمي، هل معنى توصيفنا للإنسان الأمي أنه مراهق عنده 17 سنة بصفة نصفه أمي أنه ما قراش، ما خاض أي مستوى تعليمي أيا كان، ما دخلش المدرسة نهائيا، كيف هما يعني كيف نوصفهم أنه أمي، أم أنه التحق بالمدرسة وقرأ التحضيري الابتدائي وخرج لنا من من من من الخامس ابتدائي او من السادس ابتدائي؟ تفضل استاذي.
2: شكرا جزيلا على السؤال، مهم جدا. اولا اريد ان اشير الى جزئيه معينه، ان 17.4 مليون نسمه من المواطنين في وضعيه اميه، فهم بشكل كبير في العمريه من 50 سنه فما فوق. ولكن نحن على مستوى الاشتغال في الوكاله الوطنيه لمحاربه الاميه نشتغل مع الاشخاص الذين يعني لا لهم عمر من 17 سنة فما فوق، في حين أن الأشخاص أقل من 17 سنة ولا حتى أقل من 20 سنة فهم يشتغلون مع وزارة التربية الوطنية في مجموعة من المشاريع التي تهم التربية غير نظامية والفرصة الثانية إلى آخره، ربما تكون فرصة للتحدث في هذا الموضوع.
1: صحيح.
2: كما أشرت أن المندوبية الثانية التخطيط عندما تقوم بالإحصاء العام للسكان والسكنة لها آلياتها يعني المؤسساتية والإحصائية الدقيقة للتعرف على الشخص الذي في وضعية أمية، والشخص الذي حسب يعني تحت السلطة المعرفية للمتخصصين في الإحصاء وفي المندوبية الثانية للتخطيط، والشخص في تلك اللحظة في لحظة الإحصاء أنه أجاب صرح أنه لا يعرف القراءة والكتاب. هذا التصريح كما أشرته، هناك حالتان يمكن أن يكون لم يلتحق بالمؤسسة نهائيا في سنوات سابقة، يعني سابقة جدا ربما 10 سنوات و 15 سنة و 20 سنة فيما قبل، أو يمكن أن يكون التحق بالمؤسسة التعليمية ولكن قطع مثلا في السنة الأولى ابتدائي أو في السنة الثانية ابتدائي، وأصبح الآن غير قادر على قراءة مثلا مجموعة من الكلمات أو مجموعة من الجمل أو مجموعة من النصوص، وبالتالي فهو يصرح على أنه لا يعرف القراءة والكتاب. هذا التصريح يعني اعتمد على المقاربة التصريحية يمكن اعتباره حسب المندوبية الثانية التخطيط، ويمكن أن يعني طبعا تحت السلطة ديالهم ربما يعني يدققون أكثر في هذه في في في هذه النقطة، لأن نحن نأخذ المعطيات فقط من المندوبية الثانية التخطيط.
1: تعتمدها هي اللي كتعتمد.
2: الإحصائية التي تقوم بها تكون دقيقة جدا وتعتمد على أدوات إحصائية مهمة جدا من أجل حصر الأشخاص الذين في وضعيات أمية.
1: تمام. طيب اليوم اللي همنا احنا دائما مواكبتكم جميعا ونعلموا السادة المستمعين داخل المملكة بهذه الجهود وبهذه البرامج ونعلمهم ان هذه الجهود كلها قائمة، لكن انت تعرف يا استاذي الاستاذ خالد فتاح ولا حتى الاستاذ عبد الرحيم الناجي ان في بعض الاحيان المعلومة لا تصل للناس، وما في بعض الاحيان للاسف شديد، وحتى وان كانت اذاعة محمد السادس للقرآن ما شاء الله تقوم بادوار ريادة في هذا المدبار والتأطير الديني وغير ذلك، إلا أنه المعلومة تظل ناقصة بالنسبة للكثير من الناس. اليوم احنا نتوجه للسادة المستمعين في كل مكان أنه في أقرب نقطة إليه، سواء مسجد، سواء مدرسة ابتدائية، أو سواء يعني بهذا الشكل، ممكن مهما كان عمره، مهما كان يعني جنسه، ممكن أنه يلتحق الدروس محو الأمية، أليس كذلك أستاذ ناجي؟
0: نعم، بارك الله فيك أستاذ، وهذه مساهمة منكم من إذاعة ميديان صراحة على من أجل القضاء على هذه الآفة. هذه هنا أنا فعلا قلت بأن يعني الفكرة أو المعلومة لا تصل، هو أنني هنا بنذكر بالمجهود ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي عندها السبق فيما يعرف بالتعلم عن بعد. يعني منذ 2014 عرف البرنامج محو الأمية بالمساجد واحد النقلة مهمة بالانفتاح على الوسائط الرقمية من خلال إعطاء الانطلاقة ديال صاحب الجلالة عز الله في 2014 من مدينة مراكش لانطلاقة البرنامج محو الأمية بالمساجد وبواسطة التلفاز والإنترنت. حيث تجربات تبين موازاة مع ما يدرس في المساجد في الحصص المسجدية حلقات تعليمية يعني بنفس المقرر، بالتالي المستفيدات والمستفيدين الذين لم يتمكنوا من الوصول أو ولوج المساجد خصوصا في مجال في العالم القروي أنهم كيدخلوا لهذا البرنامج التلفزي ويحظون بمواكبة وبمتابعة من المؤطري الدروس في الفصول المسجدية. هذا بالإضافة إلى كذلك لا بد أن ننوه بالمجهودات التي يقوم بها المؤطر الدروس من خلال توظيف هذه الأدوات الرقمية من خلال مجموعات الواتسابية إلى غير ذلك، من أجل حتى يعني ذاك المستفيد لظروف ما منعته أنه ما يجي مثلا المسجد أن يتم مواكبته من خلال عمل مجموعات دراسية عن بعد إلى غير ذلك. فبالتالي كان واحد المجهود جبار تقوم به وزارة الأوقاف من خلال الانفتاح على هذه الوسائل التعليمية الحديثة من أجل إيصال فعلا المعلومة إلى أكبر قدر ممكن من المستفيدين في أفق القضاء على هذه الآفة إن شاء الله تعالى.
1: طيب الوكالة أيضا تستمر جهودها هي الأخرى بمعية شركائها، هل يجب توسيع قاعدة الشركاء حتى نحقق الهدف المنشود 2029 لا يصبح لدينا أي أمي، ويستطيع مواطنو المملكة أن يلحقوا كل هذا التقدم والتطور الذي نحن سائرون فيه؟ تفضل أستاذي الفتاح أستاذ خالد.
2: فعلا مع القضية المسألة التواصلية فقط أريد أن أشير على أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعتمد على مقاربتين تواصليتين أساسيتين. المقاربة الأولى هي مقاربة وطنية من خلال حملة وطنية للتواصل، حاليا يبث في إذاعات وطنية في التلفزيون الوطنية وصلات يعني تلفزية تدعو المواطنين إلى الولوج إلى فصول المحو الأمية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الحملات إذاعية من بينها هذا اللقاء، فهو آلية من بين آليات تواصل يعني حول قضية محو الأمية والالتحاق بفصول محو الأمية. المقاربة الثانية هي مقاربة القرب من خلال يعني استثمار هيئات المجتمع المدني من أجل التواصل المباشر مع المستفيدين ومع المواطنين من أجل ولوج أقسام محو الأمية. إذا المجتمع المدني من خلال قربه للمواطنين يمكن أن يتواصل بشكل مباشر، وعبر آلية تواصلية كثيرة قدمت الوكالة مجموعة من الآلية التواصلية لهيئات المجتمع المدني من أجل يعني القيام بحملات تواصلية في أماكن متعددة من بينها الأسواق الأسبوعية، من بينها الأماكن يعني الممتلئة بالمرة، هنا الحدائق العمومية. إذا هناك إمكانية للتواصل حول برامج محاربة الأمية هي موجهة
1: للجميع.
2: والمقاربة الثانية هي مقاربة محلية من خلال هيئات المجتمع المدني كشريك أساسي، وطبعا الشركاء نحن نشتغل مع تقريبا مع أغلب الشركاء.
1: أشكرك.
2: لا على الصعيد العمومي ولا الخصوصي.
1: هذا ما سمح به توقيت البرنامج، أسف جدا على مقاطعتك. أستاذ خالد فاتح، الرسالة وصلت المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الرباط صلى القنيطرة، شرفتنا بحضورك. الأستاذ عبد الرحيم الناجي منسق تربوي إقليمي بمدينة العيون، شرفتنا أستاذ عبد الرحيم الناجي. مستمعينا في كل مكان، شرف دائما لي أن ألتقيكم.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

0: ميديا على إيقاع السهرة العربية.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره. في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

فاتت ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت

والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عن كان فين.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وهبتستناني وجاني الرد.

وكان وكان الرب وكان

0: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع هذه الحلقة يناقش لماذا تنجح دول في تحويل ثرواتها الطبيعية والبشرية إلى قوة اقتصادية بينما تظل أخرى أسيرة التعثر رغم امتلاكها موارد وإمكانات هائلة. وفي مضامين هذا العدد نتوقف أيضا مع تقرير يفيد بأن عدد الفقراء في العالم تجاوز 1 مليار، والمغرب ضمن قائمة استثنائية خفضت الفقر إلى النصف.
2: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
1: لماذا تنجح دول في صناعة الثروة بينما تظل أخرى رغم ما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية عالقة في

0: دولية متعددة كشفت أن امتلاك الثروات لا يكفي وحده لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وأن تسجيل معدلات نمو مرتفعة لا يعني بالضرورة تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وبين الأمرين تطرح من جديد أسئلة الحكامة ومحاربة الفساد وتنويع الاقتصاد وعدالة توزيع ثمار النمو باعتبارها محددات أساسية في رسم المسارات التنموية للدول. هذا ما ستتناوله حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الخبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية الدكتورة عائشة العلوي. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: عدد الفقراء في العالم تجاوز المليار، والمغرب يخفض الفقر إلى النصف. في معطى اقتصادي واجتماعي لافت، نجح المغرب في خفض معدل الفقر المتعدد الأبعاد إلى أقل من النصف خلال 7 سنوات، لينضم إلى قائمة تضم 33 دولة عبر العالم. حققت هذا الإنجاز وفق تقرير دولي مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية. حسب معطى دليل الفقر المتعدد الأبعاد العالمي لهذه السنة، تراجع معدل الفقر المتعدد الأبعاد في المغرب من 17.3% سنة 2011 إلى 7.9% سنة 2018، فيما انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من أوجه الحرمان المتعددة من 5 ملايين إلى 2 مليون شخص وفق ذات البيانات. وعند تفكيك أسباب الفقر يتضح أن التعليم يمثل العامل الأكثر مساهمة بنسبة 46.8%، متبوعا بمستوى المعيشة بنسبة 28.8%، ثم الصحة بنسبة 24.4%. أما على مستوى الخدمات الأساسية فقد سجل المغرب تحسنا في عدد من المؤشرات. تراجع الحرمان من مياه الشرب من 11.4 إلى 3.7%، ومن الصرف الصحي من 8.8 إلى 2.5%. كما انخفض الحرمان من الكهرباء من 1.1% ومن السكن اللائق إلى 2.5%. أما على الصعيد العالمي، يكشف التقرير عن استمرار معاناة أزيد من مليار شخص من الفقر المتعدد الأبعاد في 108 دول، بينهم 617 مليون طفل، فيما يعيش أكثر من 83% من الفقراء في المناطق القروية. هذه المؤشرات الجديدة تؤكد أن المغرب حقق تقدما ملموسا في تقليص الفقر وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، لكن استمرار ثقل التعليم في مؤشرات الحرمان يبرز أهمية الاستثمار في جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية وتحسين ظروف العيش لضمان استدامة هذا التقدم.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع نناقش إذن العلاقة بين المؤسسات والسياسة والاقتصاد، ونتساءل ما الذي يجعل بعض الدول تحول إمكاناتها إلى ازدهار مستدام، بينما تعجز أخرى عن تحويل ثرواتها إلى رفاه اقتصادي واجتماعي، وأين تقف التجربة المغربية في هذه المعادلة. معنا الخبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية الدكتورة عائشة العلوي. أستاذة العلوي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا أستاذ العلوي. أولا، لماذا تنجح دول في تحويل ثرواتها الطبيعية والبشرية إلى قوة اقتصادية، بينما تعجز أخرى في تحقيق الإقلاع رغم امتلاكها الموارد نفسها؟ أين يكمن الفارق الحقيقي؟ هل في السياسات الاقتصادية؟ هل في كفاءة المؤسسات؟ أم في طبيعة النموذج التنموي؟ أم كل هذه الأمور مجتمعة؟
2: إذن الجواب باختصار هي في كل هاد، يعني كل ما ذكرته تفضلتي وذكرته من مؤسسات، سياسات اقتصادية، طبيعة النموذج التنموي وغيرها. لأن السؤال الحقيقي أن الموارد الطبيعية هي هبة من الله، هبة جغرافية، ولكن يمكن أن تتحول إلى نعمة إذا لم يتم تدبيرها بشكل جيد وبشكل شفاف. لأن هذه المسألة بالتالي كتكون مرتبطة بالمؤسسات، مدى قوة المؤسسات، ومدى أيضا هل السياسات الاقتصادية مستقرة، أي أنها لا تتغير بتغير الحكومات، وكذلك بالنموذج التنموي، هل هو نموذج تنموي متنوع لا يعتمد فقط على ريع الموارد الطبيعية، وبالإضافة إلى كل هذا لا يجب أن ننسى بأن بالرأسمال البشري يعني بالناس البشر

0: أكثر، هل لدينا قوة بشرية مؤهلة قادرة على استيعاب تكنولوجيا وقادرة أيضا على بناء مجتمع المعرفة. إذن هذه كلها عوامل كتخلي بأن هذه الموارد الطبيعية ما كتبقاش لعنة للدول، بل تصبح مورد مهم باش تحقق سيادة وقوة الدول.
1: وشروط النجاح، بالنسبة لشروط النجاح أستاذة العلوي، إلى أي حد تؤثر جودة المؤسسات اليوم وربط المسؤولية بالمحاسبة، محاربة الفساد، في قدرة الاقتصاد على النمو وعلى جذب الاستثمارات؟ هل يمكن برأيك بناء اقتصاد قوي اليوم في غياب مؤسسات فعالة وقواعد تضمن تكافؤ الفرص؟
0: إذن مرة أخرى الجواب يعني بشكل مختصر، يعني جودة المؤسسات لا يمكن أن نختزلها أولا بالبعد الديمقراطي أو بعد انتخابي، يعني هل الانتخابات تمر بشكل ديمقراطي وغيرها، أو ببعدها الحقوقي، يعني هل هناك حقوق إنسان إلى غير ذلك، بل هي منظومة متكاملة كتشكل هذه قدرة الدولة على الفعل والتوجيه من خلال مختلف المؤسسات. من كنهضروا على المؤسسات، يعني المؤسسات الأمنية العسكرية، المؤسسات التشريعية القضائية إلى غير ذلك من المؤسسات، بما فيها مؤسسات الوساطة الاجتماعية، يعني النقابات، الجمعيات، الإعلام، الأحزاب، المؤسسات اللي كتتعلق بالبنية الاجتماعية، يعني بما فيها التعليم، الصحة إلى غير ذلك. يعني هذه المؤسسات بشكل عام هي ممكن نعتبرها هي جهاز المناعة للدولة وللمجتمع، ونحن نتحدث عن الاقتصاد أيضا، الاقتصاد يعني في آن واحد، يعني المؤسسات ما كتبقاش فقط لا يمكن اعتبارها ديكور ديمقراطي، بل يجب أن نعتبرها هي جهاز المناعة التي يقوي السياسات الاقتصادية وبالتالي يقوي دور الدولة، دورها الاستراتيجي سواء على المستوى الجغرافي أو مستوى العلاقات ديالها الدولية مع دول أخرى.
1: هي الأساس وهي
0: نعم نعم
1: المؤسسات هي الأساس في هذه الحالة، وهي اللبنة الأساسية لكل مشروع ونموذج اقتصادي ناجح.
0: أكيد أكيد، لأن بعض المشاكل التي تبرز هنا وهناك خصوصا في القارة ديالنا، القارة الإفريقية، كيكون الأساس ديالها هو عز سواء في المؤسسات كلها أو في بعض المؤسسات، لأن كتلقى واحد المؤسسة ضعيفة وهشة، وهذه كتعطي ضعف ديال الدولة باش ما كتقومش بالأدوار ديالها سواء الاجتماعية سواء الاقتصادية سواء حتى أنها تدافع على ملفاتها استراتيجية والحساسة، يعني الأمن ديالها، وتحافظ على الحدود الترابية ديالها، لأن الأمثلة عديدة جدا دابا حاليا مع التوترات اللي كاينة في العالم راه كتبان، يعني كتبان بأن ملي كتكون عندك مؤسسات هشة كتعطي هشاشة الدولة. إذا بالتالي لا يجب النظر إلى المؤسسات بأن فقط هي واحد الإطار ديكور كما قلت، يعني نستعمله فقتاش ما بغينا، ولكن نعتبرها بأنها راه هو اللي كيعطينا داك السند وهذاك الحصانة ديال الدولة باش تكون قوية وتدافع سواء على المواطنين ديالها سواء على اقتصادها. إذا هذا هو المقصود بالمؤسسات.
1: نعم.
0: بمعنى أن الدولة، قوة الدولة هي القدرة، هي الشرعية، هي الفعالية، وهي العدالة. هذو كلها منظومات متكاملة بها باش كتعطينا قوة الدولة.
1: وخاصة أن اليوم هناك لا تزال هناك تجارب إفريقية تواجه صعوبات في بناء مؤسسات فعالة، ونماذج أخرى استطاعت أن تنجح وتوظف يعني بناء مؤسسات حديثة اليوم. كيف نفسر إلى الآن هذا التباين أستاذة العلوي في المسارات الاقتصادية بين دول إفريقية غنية بالموارد وبعض الاقتصادات منها الخليجية مثلا التي نجحت في بناء بنى تحتية حديثة، تنويع أنشطتها الاقتصادية؟ ما العناصر التي يمكن الاستفادة منها من تجارب هذه الدول بعيدا عن اختلاف السياقات وحتى الإمكانات؟
0: أكيد أن الأجوبة تختلف على حسب الدول، ولكن بشكل عام يعني إذا نظرنا إلى الخريطة بشكل عام نجد بأن بعض الدول منها الدول الخليجية، فيها الإمارات، فيها أيضا السعودية، يعني كدول كنماذج اللي كتحاول أنها تخرج من واحد بنية ريعية إلى بنية أخرى منتجة، وبنية تستثمر فيها الإيرادات ديال المداخل، الموارد الطبيعية، باش تستثمرها في يعني في البنية التحتية وفي الخروج كما قلت من الريع. هذه مسألة مهمة وكاين هناك وعي بها رغم التحديات دابا حاليا اللي كنعرفوها عالميا. بالتالي بينما دول أخرى لا، خاصة في بعض الدول الإفريقية أن يعني الأمور لا زال فيها انقلابات وصراعات سياسية ومتكررة، يعني ما عندناش استقرار ديال الدولة، استقرار المؤسسات. أيضا مثلا كنلقاو هذا الريع لا زال مستمر، وبالعكس كيكون هناك تهريب لها الثروات ما كتستفش منها البلد وتهريبها الى الخارج. ايضا ان الاقتصاد يبقى دائما اقتصاد ريعي مبني على ما يتم انتاجه من الموارد الطبيعيه، ما كنحاولوش نفكروا بان استثمار ديالها وانتاجها. وهذه مثلا بعض الدول الخليجيه حاولت انها تمشي للاستثمار في مجالات اخرى منها التكنولوجيا، للاسف رغم التعثرات دابا حاليا اللي كاينه، كذلك الاستثمار في الرأسمال البشري. وهنا لابد أنني نستحضر التجربة ديال دولة الإمارات، أن عندها استثمارات ضخمة في مجال التعليم العالي، وعندها واحد المكانة زعما يعني مهمة جدا عالميا في جودة التعليم ديالها. وهذه للأسف أن في دول أخرى لا زال هناك إهمال للتعليم والبحث العلمي. بالإضافة إلى كل هذا لا يجب أن ننسى الحكامة والفساد، يعني في علاقة بالفساد والمحسوبية إلى غير ذلك. نأخذ مثلا النموذج المغربي، كاين هناك مجهودات ولكن ما زال خصنا يعني أكثر فأكثر حضور ديال المؤسسة من أجل محاربة الفساد والريع إلى غير ذلك، لأن هذه كلها عوامل كتخلي بأننا لا نستفيد من مواردنا البشرية ومن المجهودات اللي ممكن نقوم بها في سياستنا الاقتصادية. إذن هذا بشكل عام، يعني كتبقى خصوصية كل دولة، ولكن بشكل عام هذه المفارقات التي تحدث ما بين الدول.
1: المملكة المغربية أستاذ العلوي هي بدورها غنية بالموارد بالثروات الطبيعية، أين تقف في هذه المعادلة؟ كيف يبرز النموذج التنموي؟ كيف أو ما هي حدود إلى الآن كيف استغل المغرب ثرواته وحول هذا النموذج أو هذه الإمكانات إلى اقتصاد معتدل؟
0: إذا ممكن اعتبر بأن المغرب هو يحاول أن ينتقل تدريجيا، يعني خصوصا في 20 سنة الأخيرة أو 25 سنة الأخيرة، يعني الانتقال التدريجي ما بين الدولة الريعية إلى الدولة المنتجة أيضا. وهنا يجب أن نستحضر بأن الموقع يعني الريع ديالو كان على البحار، يعني بجوج عندنا الحمد لله واحد إطلالة مهمة جدا، عندنا يعني الفوسفات، عندنا مناجم أخرى مهمة. ولكن الوعي ديال المغرب استراتيجي بأنه ما يبقاش فقط دولة تعتمد على الموارد الطبيعية، لأن كما بغت تكون الحال هي موارد محدودة في الزمان، والدولة يجب أن تستمر في الزمان. إذن يجب الانتقال إلى دولة أخرى وهي الدولة المنتجة، مع وهذا هو يعني إذا بغينا نقول الخصوصية المغربية اللي ننتبه لها، الانتقال نحو دولة الرفاه والعدالة المجالية والاجتماعية. وهذه مهمة جدا، لأن لا يمكن بناء فقط دولة منتجة، دولة اقتصادية قوية، بدون أن تكون لنا دولة الرفاه ودولة العدالة. يعني بالتالي بمعنى أن تكون لدينا منظومة إنتاجية موزعة وفرص حقيقيه تشمل الجميع، وهذا كيبان من خلال استثمارات المهمه اللي كيحاول المق...

0: المغرب ينجزها في مستوى البنية التحتية ديالو، سواء من ناحية الخط السكاكي، من ناحية مجموعة الموانئ، كيفاش كيحاول يوزعها على مجموعة ديال مناطق المغرب. هذه كلها باش أن يكون عندنا إنتاج مرافق لتوزيع عادل لهذه الثروات. كيبقى واحد المسألة أخرى استراتيجية أيضا مهمة للمغرب كيحاول يقوم بها، هي الممرات. لأن ما نساوش دابا الصراع الدولي الحالي اللي كاين هو صراع الممرات، من يمتلك الممرات يمتلك القوة الاقتصادية على المستوى العالمي، والحضور الاقتصادي العالمي هو مهم جدا، لأن به باش كتدافع على مجموعة القضايا الاستراتيجية ديالك. المغرب كاين هاد البعد هذا، يعني أنه كيحاول يخلق واحد امتداد إقليمي وإفريقي في عبر الموانئ اللي كيقوم بها، عبر شبكات الطرق وشبكات السكك الحديدية، رغم للأسف حضور واحد يعني حضور جغرافي لبعض الدول، منها الجزائر اللي كتحاول أنها تقوم بتقزيم الدور المغرب يعني في هذا البعد هذا. وهنا كاين هذا الوعي، لان مثلا ملي كنشوف انا بشكل عام يعني المستوى الماكرو ما يقوم به المغرب، انه كيحاول يقزم يعني اذا بغينا نقولوا يحد من الصراع اللي كاين مع جارتنا ومع دول اخرى بادوات اقتصاديه ودبلوماسيه وليس فقط عسكريه، لان كيقوي ايضا مستوى الامني ديالو وهي مساله عاديه، بان كيحاول يقوم باستثمارات في افريقيا من مستوى البنوك، الاتصال، التامين الى غير ذلك، على المستوى الفلاحه كيقوم، وهذه مساله مهمه جدا، هي شراكات متعدده، وهذه كيقوم بها المغرب، ان كيحاول ينوع الحلفاء ديالو سواء مع الحلفاء التقليديين اوروبا وامريكا الى غير ذلك، ولكن ايضا مع دول الخليج، مع الصين، مع مجموعه الدول في افريقيا. وبدون ان ننسى ايضا المؤسسه الملكيه والمبادرات الاستراتيجيه المهمه اللي كيقوم بها، سواء على المستوى الاقتصادي يعني الساحل، مبادرة الساحل الأطلسي، مبادرة أيضا الحكم الذاتي، لأن واخا هي عندها بعد سياسي ولكن عندها تأثير اقتصادي، إلى مجموعة المبادرات أخرى لتنمية مجموعة الدول في إفريقيا إلى غير ذلك، لأن لا يمكن أن أذكر جميع الخطط اللي كيقوم بها المغرب، ولكن على العموم أن هناك وعي وإدراك استراتيجي بأهمية دعم الممرات اللي غدوز من المغرب كمنفذ. وكنعتبر الصراع اللي كاين دابا حاليا هو على تقزيم دور المغرب في هذا المجال هذا، نظرا لأهميته في التجارة الدولية والحضور الاقتصادي للدولة.
1: نعم، بالمناسبة أستاذ العلوي، وكما جاء قبل قليل في فقرة البرنامج تقرير دولي مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، أفاد بأن المغرب نجح في خفض معدل الفقر المتعدد الأبعاد إلى أقل من النصف خلال 7 سنوات، في حين عدد الفقراء في العالم اليوم يتجاوز المليار. ما هي قراءتكم من خلال هذه المعدلات وهذه النسبة؟ هل يكفي برأيك تحقيق معدلات نمو مرتفعة للحكم على نجاح النموذج الاقتصادي المغربي، أم أن المعيار الحقيقي هو هذه المعدلات التي تقدمها تقارير دولية؟
0: أكيد أن الآن الجميع يعلم بأن هناك فرق كبير ما بين النمو والتنمية. النمو هو مسار تراكمي يعني رقمي، يعني ما فيه الكمي، ولكن التنمية تأخذ ما هو كمي وكيفي. بمعنى آخر يعني حتى المستمع الكريم يفهم أن ملي كنقول التنمية راه كنشوف فيها حتى المسائل اللي ما ممكنش تقاس، لأن ما ندخلهاش أنا فقط في النمو الاقتصادي اللي كيتقاس بالبي بي يعني بالناتج الداخلي الخام، ولكن بمقاييس أخرى، واش الناس واكلة، واش الناس قارية مزيان، واش الناس نعسة مزيان إلى غير ذلك. وهنا

0: كيفاش قبيلة منين تحدث على الدولة المنتجة ودولة الرفاه، أن هناك إدراك من المغرب في السياسة فيه الاقتصادية بأن ليس لا يجب البحث فقط على ما هو يعني الإنتاج، ولكن البحث أيضا على دولة الرفاه، يعني بمعنى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية. وهنا فرق كبير جدا ما بين المفهوم الدولة، يعني الدولة الريعية والدولة المنتجة والدولة ودولة الرفاه ودولة العدالة. وكنظل المغرب يحاول ما أمكن أن يوازن ما بين الإنتاج وما بين توزيع الثروات، أن باش الكل شيء يستفد منها، لأن لا يمكن الاستمرار في الإنتاجية إذا ما كانش عندك السلم الاجتماعي، لا يمكن يعني تحقيق واحد قوة اقتصادية إذا ما كانش عندك واحد الناس واكلين، يعني الناس قادرين يخلصوا يعني الأعباء اليومية ديالهم إلى غير ذلك. وهنا نستحضر حتى التجربة الصينية، يعني الصين عانت كثيرا من الفقر والهشاشة، واحد المجالات كانت عندها متخلفة بشكل كبير، ولكن الوعي يعني استراتيجي وهدوء الصين في تحقيق التنمية على المدى الطويل بدأت بمحاربة الفقر ومحاربة الأمية ومجموعة مشاريع اللي هي اجتماعية. إذن لا يمكن أنني على المستوى البعيد نحقق واحد نمو مستقر ودائم دون تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية. إذن هذا يعني هذا التوازن ما بين تحقيق النمو الدائم، لأن محتاجينه والذي ينعكس على التنمية راه مهم جدا، وأيضا تحقيق التنمية لأنها تنعكس بدورها على النمو هي يعني مسألة مهمة. إذا المجهودات، يعني هذه الأرقام كتبقى مزيانة، مؤشرات مزيانة، ولكن راه مازال ما نقولوش بأنها كافية، مازال خصنا مجهودات، لأن مازال هناك مناطق تعاني، مازال عندنا يعني نعطيك مثلا الانترنت لا يوجد في مجموعة مناطق، وخرجوا الناس كيحتجوا بأنهم محتاجين الانترنت، لأن ما بقاش إذا كنا كنهضروا على الفقر فقط في واحد المستويات الثلاث، دابا نقدروا نزيدوا أبعاد أخرى اللي هي أبعاد تكنولوجية، لأن دابا حاليا المواطن يحتاج إلى التكنولوجيا، ما بقاش تكنولوجيا شي حاجة ثانوية وشي حاجة يعني ممكن استغناء عليها، ولكن هي مهمة جدا. وهنا يعني الأهمية ديال التكنولوجيا أو الوجود مثلا الانترنت كبنية تحتية غادي يعاون الاقتصاد المحلي، اقتصاد ديال الجبل، اقتصاد ديال الواحة. إذن الاحتياجات هي تتغير بتغير المكان والزمان، إذا دائما خص الدولة تكون حاضرة، دولة اللي كتبحث عن رفاه الاجتماعي. وأظن أن في السياسات الاقتصادية ديال المغرب هناك وعي بهذه المسألة هذه عندما نتحدث عن العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية.
1: أشكرك جزيلا سادة عائشة العلوي، خبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية، شكرا على هذه المشاركة القيمة وعلى كل هذه المعطيات.
0: شكرا لك أثناء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: من رحاب فاس تنطلق الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم، احتفاء بالشعر الصوفي إكسير الشفاء. أمسيات شعرية وموسيقية، لقاءات فكرية وتجارب فنية وروحية. من 17 إلى 24 أكتوبر تواكبكم ميديا في يوميات المهرجان عبر نشراتنا الإخبارية وبرامجنا الخاصة وعلى منصاتنا الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، لننقل إليكم أبرز المحطات واللقاءات لحظة بلحظة.
1: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نخصصها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان الكامل معدن الكمال الممد لكل كامل بما شاء صلوات الله وسلامه عليه. حاز الملاحة والجمال فنوره عم العوالم كلها تكميلا، من أشرقت من نوره شمس العلا وأفاح طيبا في الوجود شمولا.

أوجد الحق سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية التي هي أصل النور الإنساني في الحضرة العالمية، فوجدت حقائق العالم كلها بوجودها وجوداً إجمالياً، ثم أوجدهم فيها وجوداً تفصيلية، فصارت أعياناً ثابتة، فأعيان العالم في العلم والعين وكمالاتها إنما حصلت بواسطة الحقيقة المحمدية صلى الله على صاحبها وسلم تسليما.

له سيرة مأثورة سار ذكرها، وبشر لمن يلقاه لاحت بشائره، وأنس يرى الإنسان منه مسرة، وفيه حياء طار في الحي طائره، وبسطة نفس للنزيل نفيسة، وغيث يجيب الغوث عمت مواطره. أيا من يروم الحصر من نعت أحمد، أفق فهو بحر لا تعد جواهره. صلى الله عليه وآله وسلم.

حقيقة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما تقصر العقول عن معرفته. أفاض الحق تعالى عليها وصف النبوة من يوم كان آدم بين الروح والجسد، قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. ثم لما انتهى الزمان في حقه إلى وجود اسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان من الاسم الباطن الذي هو تلك الحقيقة إلى الاسم الظاهر، فظهر صلى الله عليه وآله وسلم بكليته جسما وروحا، كما يقول الإمام المناوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إدارة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، باقتنا الإخبارية لصباح الأخبار يومه الخميس، نهتم خلالها بمستجدات الحدث على الساحة الدولية، كما سنخوضكم في هذا الصباح عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. صباح الأخبار أيضا مستمعينا تتخلل فقراته مختارات موسيقية ترافق أوقاتكم طيلة هذا الصباح، وأيضا كالعادة مستمعينا الكرام سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلاوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء، تقريبا في عامة النواحي الفلاحية ديالنا، وغادي يعطي

0: وقت الخير بنواحي تافيلات درعه وكذلك في الاطلس الكبير مع شير عدات. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في دكالة ونحيه عبده فاش غادي يصوت غربي، القوه ديالو معتدله عامه. الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 45% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحليه ولا المناطق اللي نشا فيهم الشتاء فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار غادي تبقى تقريبا هي هي، ما بين 19 و23 درجة في تافيلات، ما بين 20 و28 درجة في الأطلس المتوسط، 23 و24 درجة في درعا، ما بين 23 و33 درجة ناحية السوس، ما بين 24 و26 درجة ناحية الريف، ما بين 24 و32 درجة في الحوز، ما بين 27 و29 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و31 درجة في الدكالة، ما بين 28 و32 درجة في ناحية تادلة، 29 و30 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و34 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و34 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشوية، ما بين 33 و36 درجة في واد الذهب، و34 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي ننبه الأخوات والإخوان الفلاحة اللي بداو يجنيو الغلة ديال الكليمونتين ولا المندارين البكرية باش يردوا بالهم مزيان من مرض الخماج اللي يمكن يتربى في الغلة من بعد الجني وقبل ما تمشي تتباع، لأن الطقس بعض النواحي اللي نشات فيهم الشتاء مزيان هاد الأيام ولا في بعض المناطق الساحلية الظروف يمكن تشجع هاد المرض ديال الخماج يتكاثر ويخسر الغلة. وهذا علاش خاص الجني ما يبداش في الصباح إلا كانت الضبابة، وخاص يتحيدوا الحبات الخامجين ولا اللي باين عليهم شي مرض ديال الخماج ويتبعدوا على الغلة الأخرى، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا بسدوحاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب، حيث استقبل العاهل المغربي وأمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وفد بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة المكلفة الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب العاهل المغربي لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول مع استحضار لحجب الرهانات والتحديات والانتظارات. وكان العاهل المغربي قد بعث برقية تهنئة إلى أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، كما انتخب مجلس النواب أمس خلال جلسة عمومية أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. في تطورات الشرق الأوسط، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدبير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. وفي التطورات السياسية والمدنية، دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لرفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز، محذرة من كارثة إنسانية واسعة النطاق. في سياق أجرت الحكومة محادثات مع بكين بشأن تقارير أفادت بسعي الحوثيين إلى استخدام تكنولوجيا صينية لصنع أسلحة بالتزامن مع دخول عملية فجر اليمن يومها العاشر على التوالي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية إيران ستحل سريعا متوقعا انتهاء الحرب قريبا جدا وعودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة وانخفاض أسعار البنزين إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب وأوضح ترامب في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين في ولاية أريزونا أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، معربا عن ثقته بأن أسعار البنزين ستتراجع بمجرد انتهائها. توقعت روسيا إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع موسكو لتسليم كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. وقال مستشار الكرملين للتعاون الاقتصادي كيرل ديمتريف أنه سيتم إنجاز كافة الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة. أصدرت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أمس أوامر لشركات ميتا وتيك توك وأكسل وأبل ومايكروسوفت بإزالة المحتوى الذي يحرض على العنف من شبكاتها الاجتماعية عقب هجومين داميين على مدرستين، ومنحت شينباوم المنصات مهلة شهر للامتثال تحت طائلة العقوبات. في الرياضة عاد باريس

0: سان جيرمان حامل اللقب من مانشستر بانتصار عريض ومثير بأربعة أهداف مقابل اثنين على مانشستر سيتي مساء أمس على ملعب الاتحاد عن الجولة الثانية من دور المجموعات الموحدة لدور أبطال أوروبا في كرة القدم. وعزز الفريق الباريسي بهذا الفوز صدارة الترتيب برصيد 60 نقاط بفارق الأهداف عن 8 فرق أبرزها برشلونة وليفربول. في الرياضة دائما تأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد مساء أمس بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن تأخذنا إلى صفحات التاريخ عبر فقرة القصة لنقترب من سيرة الأمير الإفريقي عبد الرحمن إبراهيم سوري. من عروش الملك في إفريقيا إلى غياه بالعبودية في أمريكا، حكاية مثيرة لم ينطفئ على امتداد عقودها الأربعة. كبرياء الأمير الإفريقي عبد الرحمن إبراهيم السوري الذي ذاق مرارة العبودية في أمريكا، ذلك الوقت كان العالم الجديد. مفتاح خلاصه كان رسالة خطها باللغة العربية لتتحول من مجرد كلمات على ورق إلى سك حرية وانعتاق من الرق. تاريخ نضال ينبض بالإثارة في القرن 18. نتابع قصة الأمير الإفريقي عبد الرحمن إبراهيم السوري. نحن الآن في عام 1788 على ضفاف نهر الميسيسيبي. ينزل شاب في 26 من عمره من قارب صغيرة مكبل اليدين. لم يكن هذا الشاب غريبا عاديا، بل كان عبد الرحمن إبراهيم السوري ابن حاكم مملكة فوتا غالون في غرب إفريقيا، وهي المنطقة التي تعرف اليوم بجمهورية غينيا كوناكري، وقائدا سابقا في جيش أبيه كما تحكي وثائق ومصادر تلك الحقبة. قبل هذه اللحظة بأسابيع كان عبد الرحمن عالما في مجتمعه، درس في مساجد تامبوكتو وأتقن اللغة العربية وخمس لغات إفريقية أخرى. لكن في ذلك العام نفسه وقع في كمين محكم نصبه خصوم مملكته لمنعها من التجارة مع الأوروبيين. بعد ذلك بيع عبد الرحمن لتجار الرقيق مقابل بارود وبنادق وتبغ. اشتراه مزارع شاب يدعى توماس فوستر. حاول عبد الرحمن أن يشرح له أنه أمير وأن أباه سيدفع فدية طائلة لإعادته، لكن فوستر سخر منه وسماه بسخرية الأميرة، ثم أقدم على قص شعره الطويل الذي كان يمثل رمز النبل والسيادة في بلاده. حاول عبد الرحمن الهرب لأسابيع، لكنه أدرك في النهاية أن لا مفر من هذا القدر، فعاد وقرر أن يجعل نفسه شخصا لا غنى عنه. كان فوستر يزرع التبغ ولا يعرف شيئا عن زراعة القطن، بينما كان عبد الرحمن يتقنها تماما من بلاده. وبفضل خبرته تحول فوستر إلى أحد كبار منتجي القطن في المنطقة، وصار عبد الرحمن مشرفا على المزرعة بأكملها. وفي عام 1794 تزوج عبد الرحمن من إيزابيلا وأنجب 9 أبناء. مرت السنين حتى اكتشف ناشر في صحيفة في نانشيز يدعى أندرو مارشالك أن عبد الرحمن يقرأ ويكتب العربية، فظنه مغربيا. ولم يصحح عبد الرحمن هذا الظن، علّه يجد فيه مخرجا لأزمته. وفي عام 1826 كتب عبد الرحمن رسالة إلى أهله كانت في حقيقتها مقطعا من القرآن الكريم، لكن مارشالك أرفقها بخطاب يصفه فيه خطأ بأنه أمير من الأسرة المالكة المغربية. شقت الرسالة طريقها عبر سيناتور أمريكي إلى واشنطن، ومنها إلى القنصل الأمريكي في طنجة الذي عرضها على مسؤول في بلاط السلطان عبد الرحمن. وبمجرد الاطلاع عليها أعلن السلطان أنه يجب تحرير هذا الرجل فورا. تحرك الرئيس الأمريكي جون كوينسي آدمز ووزير خارجية هنري كلاي، ووافق فوستر على إطلاق سراحه بشرط واحد، أن يعيش عبد الرحمن حرا في إفريقيا وليس في أمريكا. وفي عام 1828 وبعد نحو 40 عاما من العبودية نال عبد الرحمن حريته وهو في 66 من عمره. لكن الفرحة لم تكتمل، فأبناؤه وبناته بقوا في العبودية. طاف عبد الرحمن واشنطن وولاية

كونيتيكت يجمع التبرعات لتحريرهم، لكن عندما اتضح لاحقا أن المغرب ليس وجهته الحقيقية بل غرب إفريقيا، تراجع الدعم عنه. في عام 1829 أبحر عبد الرحمن مع زوجته إيزابيلا إلى ليبيريا، وهناك وقبل أن يبلغ موطنه الأصلي أصابته حمى شديدة فتوفي في العام نفسه عن 67 عاما. وهكذا انتهت قصة الأمير الأسير، وخلدت اسمه في التاريخ كرمز للصمود والكرامة. مستمعين الكرام، صباح الأخبار المتواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا تحت قبة البرلمان بالرباط عبر فقرة ميديا روبورتاج.

0: أمان بالرباط عقب استحقاقات 23 من شتنبر. نواب يخوضون غمار التجربة التشريعية للمرة الأولى في مسارهم، وبين نشوة الفوز الانتخابي وواقع الممارسة السياسية تتحدد النجومية الحقيقية تحت القبة، ولا سيما للقادمين من مناطق المغرب العميق. مراسلنا عادل الزبيري يسلط الضوء على هذه الوجوه الجديدة في البرلمان المغربي في ميديا روبورتاج.
1: في حديث إلى إذاعة ميديا من البهو الكبير في مقر البرلمان المغربي، عبرت النائبة مديحة خير رئيسة فريق حزب الاستقلال في مجلس النواب، عبرت عن افتخارها بإنجازات المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية. النائبة مديحة خير فازت في التشريعيات بالمرتبة الأولى في الدائرة المحلية في إقليم بني ملال في وسط المغرب بأكثر من 20,000 صوت.
2: الرتبة الأولى على مستوى انتخابات تشريعية بدائرة بني ملال، وهذا مفخرة للنساء والحزب، واللي أكيد أنه الوصفة ديال النجاح، وكنا عارفينها منذ الولاية السابقة، وكانت المؤشرات والبوادر ديالها واضحة، أنه التواصل المستمر والحضور في الدائرة والاستماع لانتظارات والإشكالات ديال المواطنات والمواطنين والعمل من أجل التنمية ديال المنطقة ديالك كيعطيك الحمد لله، تيفتح لك كل أبواب الثقة.
3: هذه الوصفة السحرية. أن النساء المغربيات أصبحن قوة سياسية، نماذج كثيرة في الانتخابات، النساء تصدرن الانتخابات.
2: الحمد لله، هذه مفخرة.
4: الحسين الجوادي، أحمد تويزي، صالح نجمة، المختار بن فايدة.
1: عبد العزيز باريك المشهور تحت اسم أسامة على منصات التواصل الاجتماعي من فوز انتخابي في التشريعيات في إقليم ميدلت بين جبال الأطلس في وسط المغرب إلى مقر مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي في شارع محمد الخامس. فمن نجومية منصات التواصل الاجتماعي إلى صفة النائب البرلماني.
5: هادشي أنا غير واجهة، هذه غير واجهة. أما العمل فهو عمل ديال سكنة الإقليم ككل، وهو تعبير عن وعي كبير ورغبة كبيرة في التغيير. وتنقولها دائما بأنه هذه نتيجة ديال الكفاح ديال الآباء كاملين وديال الأمهات اللي قروا واحد وليدات وخرجوا طاقات، اللي كلهم ساهموا في هذا الشيء وكلهم خدموا في هذا الإطار. هذا
1: حملت رياح تشريعيات شتنبر 2026 أسماء برلمانية نسائية جديدة في تحالف اليسار. المحامية نبيلة جلال في جلسة افتتاح الدورة التشريعية التي رأسها سنويا العاهل المغربي الملك محمد السادس، تحدثت إلى إذاعة ميديا عن أهمية العمل الميداني للنائب البرلماني والترافع من داخل المؤسسات.
6: مسؤولية ثقيلة، لأن الحمولة اللي كيحملها النائب البرلماني والنائبة البرلمانية الصادقة هي هموم الناس، هي ليست تشريف وإنما تكليف. وبالتالي إحنا داخلين هنا بحمولة وبمطالب ديال الشباب وديال النساء وديال الأطفال وديال جميع الفئات، يعني من المواطنين والمواطنات، وينتظرون منا أن نوصل صوتهم.
1: في ثاني ولاية لها كعضو في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان، فازت زينب السيمو في التشريعيات عن الدائرة المحلية لإقليم العرائش في شمال المغرب. تابعت البرلمانية زينب سيمو خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في السنة الأولى لمجلس النواب الجديد باهتمام كبير جدا وفق تعبيرها.
7: أنا كنعتبرها كخريطة الطريق للبرلمانيين، باش أننا كنوضعوا الأولويات ديالنا كبرلمانيين من أجل الترافع على قضايا المواطنين، باش نكونوا عند قد المسؤولية ونكونوا عند قد التحدي. وبحالي الحمد لله احنا عندنا تجربة ديال من كنت في اللائحة الجهوية، واليوم عندي تجربة عن طريق اللائحة المحلية. كون لنا كل الثقة أن إن شاء الله نكون عند حسن الظن.
1: على امتداد 5 سنوات عمر الولاية التشريعية لأعضاء مجلس النواب، من المرتقب أن يعيش 395 نائبا بين الأسماء القديمة والجديدة تحديات الحضور في الجلسات وفي اللجان ومساءلة وزراء الحكومة أسبوعيا والمشاركة الفعالة في جلسة المساءلة الشهرية لفاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة

0: Ati Media.
1: ميديا 1 صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
2: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي أمس بالرباط رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، ويؤكد على أهمية التعبئة الشاملة والأداء الحكومي الجاد والمواكبة لرهانات المرحلة. التحالف في اليمن يعلن اعتراض طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية بالسعودية، والحكومة اليمنية تطالب بفك الحصار الحوثي عن تعز وتجري محادثات مع بكين لمنع الحوثيين استغلال التكنولوجيا الصينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع حلا سريعا للأزمة الإيرانية وانخفاضا وشيكا لأسعار البنزين والنفط، وموسكو ترتقب إبرام أولى عقود تصدير الديزل للولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، في دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يحسم قمة مانشستر سيتي بأربعة أهداف لاثنين، وريال مدريد يقلب الطاولة على روما برمونتادا مثيرة بأربعة أهداف لثلاثة، والمنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات يتأهل لنصف كأس أمم إفريقيا بسباعية نظيفة أمام زامبيا. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنناقش توتر العلاقات بين واشنطن وكييف، حيث تخيم أجواء من التوتر على العلاقات بين واشنطن وكييف في ظل تباينات متزايدة بشأن الدعم العسكري ومسار إنهاء الحرب مع روسيا، وسط مخاوف أوكرانية من أن تأتي أي تسوية على حساب مصالح الأمنية والسيادية، وبين حسابات الإدارة الأمريكية الجديدة ورهانات كييف على مواصلة الدعم الغربي، يبرز سؤال جوهري: هل تعيد واشنطن صياغة علاقتها بأوكرانيا من شراكة استراتيجية إلى ورقة تفاوض في توسيع تسوية أوسع مع موسكو؟ التفاصيل ضمن فقرة ضيف صباح الأخبار رفقة الزميل أيمن الأحمد وضيفه العميد الركن المتقاعد خالد حمادة، خبير عسكري واستراتيجي من بيروت.
3: في تحول لافت يعكس عمق الشرخ في جبهات الحلفاء، وجهت أوكرانيا اتهامات مباشرة وغير مسبوقة للولايات المتحدة بمساعدة روسيا على خلفية تقاعس واشنطن عن تقديم تحذيرات استخباراتية مسبقة لكييف بشأن الهجمات الباليستية الروسية الأخيرة التي استهدفت قطاع الطاقة، فضلا عن فرض قيود تقنية أدت إلى إبطاء شبكة ستارلينك الفضائية، مما شل حركة المسيرات الأوكرانية عند خطوط المواجهة. لتحليل الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لهذه التطورات ينضم إلينا من بيروت العميد الركن خالد حمادة، المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد.
4: أهلا.
3: أوكرانيا تتحدث عن غياب التحذير الأمريكي المسبق لضربتين باليستيتين روسيتين متتاليتين استهدفتا منشآت الطاقة وتسببتا في ظلام دامس. عسكريا واستراتيجيا، هل يمكن تصديق الرواية الأمريكية بأن لا تغيير في سياسة تبادل المعلومات؟
4: يعني لا يبدو أنه يمكن تصديق ما تدعيه الولايات المتحدة أنها فعلا لم تبطئ خدمات ستارلينك، لأنه فعلا النجاحات الروسية الأخيرة وعجز أجهزة الدفاع الجوي الأوكراني عن التصدي لهذه الهجمات يؤكد أن هناك خللا ما في مسألة التحذير المبكر الذي كانت تقوم به الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا. ولكن يعني يبدو أن الاتفاق الروسي الأمريكي الذي بدأ بالدرجة الأولى عندما قبلت فجأة روسيا بوقف إطلاق النار أو بوقف مهاجمة محطات الطاقة الذي وفقا لطلب ترامب، وكان ذلك يعني مستغربا من قبل الرئيس زيلنسكي الذي قال أنه يعني سينصاع للأمر ولكن ليس لديه أي علم بذلك. أنا أعتقد كذلك أنه زيلنسكي كان لديه علم بذلك، ولكنه كان دائما يعني يرى أن النجاح الوحيد الذي تحققه كييف هو في استهداف العمق الروسي وتحديدا محطات الطاقة. ولكن يظهر
3: نعم، يعني هل نستطيع القول أننا أمام حجب متعمد للمعلومات الاستخباراتية للضغط على كييف، خصوصا بعد اتفاق الديزل بين واشنطن وروسيا وطلب أمريكا مرارا من أوكرانيا عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية؟
4: هذا هو لب الموضوع، لأن هناك حاجة أمريكية

0: عملية لتخفيف الضغط الذي تعانيه أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار، وهذا طبعا ما يحرج الولايات المتحدة ليس فقط في حربها ضد روسيا أو دعمها لأوكرانيا ضد روسيا، ولكن في حربها في الخليج ضد إيران التي طبعا تسببت وقف سلاسل الإمداد في عبر الخليج العربي وتسببت بكل هذه الأزمة العالمية. روسيا اليوم تستجيب للرئيس ترامب بأنها تضخ في الأسواق كميات كبيرة من الديزل لتخفيف الضغط عن الأسواق ولتخفيف الحملة ضد الرئيس ترامب سواء في الداخل الأمريكي أو في الخارج، وهذا ما يحتاجه الرئيس ترامب انتخابيا كما أنه يحتاجه لاتخاذ القرار الذي يريده في مواجهة إيران. لذلك اليوم يعني يأتي التجاوب الروسي ليستجيب لمطالب أمريكية فعلا هي بحاجة لها في لحظة حرجة، لحظة انتخابات ولحظة تصاعد الحرب في الخليج. زيلينسكي لا يفهم الموضوع بهذه الطريقة. زيلينسكي يفهم الموضوع أنه في صراع مع بوتين وأن عليه أن يربح لأنه يقوم بدور الحماية لأوروبا وأنه يقاتل عن أوروبا يعني.
1: طيب.
0: أعتقد أنه كذلك الرئيس زيلينسكي بحاجة لأن يعني يذهب بعيدا عن مسألة المواجهة المباشرة وهذا النفور الموجود بينه وبين الرئيس بوتين ليرى المشهد بكامله.
1: طيب أستاذ خالد، يعني كيف نقرأ عسكريا واستراتيجيا خطورة ارتهان جيش كامل في اتصالاته الميدانية لشركة خاصة مثلا ستارلينك، أو لقرار سياسي أمريكي يمكنه شل حركة القوات في لحظات حاسمة؟
0: يعني نعود بالذاكرة إلى ما قبل ذلك، يعني كل النجاحات التي حققها زيلينسكي وكل الصمود الذي استطاع يعني أن يقوم به مقابل جيش جرار كالجيش الروسي لم يكن مرده للقدرات الوطنية الأوكرانية، هو مرده لدعم أوروبي وأمريكي دائم سواء بالمال وسواء بالصواريخ وسواء بالمضادات الجوية. يعني كل هذه الحرب في النهاية التي عنوانها أوكرانيا في مواجهة روسيا هي في الحقيقة حرب أمريكية أو ربما حرب أوروبية ضد روسيا، حرب أوروبا الغربية ضد روسيا، ولكن دائما وفقا لمعايير أمريكية تريد من خلالها إبقاء أوروبا تحت المظلة الأمريكية وكذلك إبقاء مسألة تحقيق نوع من تسويات سياسية دائما ضد الطلب يحتاجه أمريكا من هذه الحرب. يعني للأسف وهذا ما يحصل كذلك في الخليج اليوم، يعني دائما هذه التكنولوجيا التي تلعب مسألة تسويقها واختلاط ما بين جهد الشركات الخاصة وما بين العمليات العسكرية هي دائما لعبة أمريكية يعني موجودة وحاضرة لخدمة المصالح الأمريكية.
1: طيب أستاذ خالد، الهجمات الروسية العنيفة بالصواريخ البالستية جاءت بعد ساعات فقط كما قلنا من إعلان الرئيس ترامب عن هدنة في ضربات الطاقة، هل تعمدت موسكو خرق هذه التفاهمات لفرض شروط ميدانية، أم أن يعني من وجهة نظرك هناك تنسيق خفي من نوع ما لتطويق طموحات زيلينسكي العسكرية؟
0: يعني أعتقد أنه الرئيس ترامب لا يستسيغ من يتمرد على إرادته، وأعتقد أن زيلينسكي يحاول من وقت لآخر أن يظهر كبطل أوروبي، وهذا أعتقد يعني الموقع أو هذا الإجراء لا يستسيغه الرئيس الأمريكي، في حين أنه أعتقد أن بوتين يفهم تماما شخصية ترامب ويفهم تماما الحاجات المتبادلة بينهما. هو طبعا ينطلق من مسألة أنه يحتل 20% من أراضي أوكرانيا، وبالتالي مسألة تطويب هذا الوضع لصالح روسيا يتوقف على الاقتناع الأمريكي بأن هناك شراكة ما يمكن أن تتحقق مع روسيا. لذلك يعني أنا لا أسمي ذلك اختراق لهذا الاتفاق، بل أنا أسميه محاولة تأديب أمريكية لزيلينسكي ودفعه إلى الاعتراف بأن كل ما يحققه إنما يحققه بمساعدة أمريكية وليس بقدراته الذاتية، وهذا ما يعيد زيلينسكي إلى الطاولة إذا شاء ترامب ذلك.
1: طيب برزت مؤخرا أستاذ خالد تقارير أيضا تتحدث عن رغبة إدارة ترامب في إلزام أوكرانيا بتوقيع اتفاقية تتعلق بالمعادن النادرة والموارد مقابل استمرار الدعم العسكري، هل تعتقد أن الضغط الاستخباراتي والتقني عبر ستارلينك الحالي هو أداة ابتزاز؟

0: اقتصادي وسياسي صريحة تمارسها واشنطن على كييف.
1: يعني سياسة أمريكا مع المعادن النادرة رأيناها في أكثر من مكان، وبالتالي يعني حتى المعادن النادرة التي يمكن أن تكون تشكل موردا للدول أوروبا الغربية تريد الولايات المتحدة أن تبقيها تحت سيطرتها، وبالتالي بصرف النظر عما ستؤول إليه هذه المواجهة وما سيكون عليه شكل اتفاقية وقف إطلاق النار التي ستحصل أو تثبيت اتفاقات ما، فيجب أن نعلم أن مسألة المعادن النادرة هي مسألة تحتل الصدارة في الاهتمام الأمريكي، وهي دائما شرط ملزم لأي تعاون أمريكي مع أي دولة. هذا طبعا وهناك حقيقة يعني يجب أن نأخذها دائما بعين الاعتبار، أنه لا يستطيع زيلينسكي تثبيت أي أمر واقع إذا لم تكن الإدارة الأمريكية جزءا منه وهي التي تشرف عليه، وبالتالي يعني زيلينسكي عليه أن ينظر إلى ما ستؤول إليه هذه الحرب من منظار المصالح الأمريكية على الأقل خلال ولاية الرئيس ترامب، وأنه لا ليس هناك من قدرة لإجراء نوع من المساومات يعني win-win situation مع الرئيس ترامب، أو دائما المكسب عند الرئيس ترامب هو من جهة واحدة، ودائما يعني رأينا ما حصل يعني في غرينلاند بعد دنمارك في النهاية ذهبت إلى توقيع اتفاق كما أرادت الولايات المتحدة.
0: طيب
1: زيلينسكي ليس قوة قادرة على التمرد،
0: ولكن زيلينسكي ألمح سابقا إلى سعي بلاده لتطوير منظومة اتصال فضائية بديلة بالتعاون مع الأوروبيين. ما هي الخيارات العسكرية المتبقية الآن أمام الجيش الأوكراني للصمود في الخطوط الأمامية إذا ما رفعت واشنطن يدها بالكامل؟
1: يعني أنا أعتقد أن واشنطن لن تسمح لي ولن تقبل بأن يتطور الموقف الميداني لصالح روسيا، ولكن أن تقوم أوكرانيا بتطوير نظام اتصالات مع أوروبا الغربية مستقل عن الولايات المتحدة، أعتقد أن هذا كلام غير واقعي، يعني لأنه في النهاية هناك حرب ماثلة، حرب أقمار صناعية ماثلة كذلك يعني في في في الأجواء اليوم، وأنا لا أعتقد أن أوروبا الغربية قادرة أو تقبل أن تدخل في مواجهة مع الولايات المتحدة على خلفية يعني استقلال في منظومات الاتصال يوضع في خدمة الرئيس الأوكراني دون أن توافق عليه الولايات المتحدة. لا تقدم أوروبا على هذه المغامرة، هذا كلام يعني كلام في الهواء لا معنى له ولا مستقبل له.
0: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم من بيروت العميد الركن خالد حمادة المحلل العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
1: أهلا أهلا.

مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على معظم أرجاء البلاد تقريبا، مع تساقط أمطار رعدية على الأطلس الكبير الأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة في العيون، 32

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق الأمن المائي عبر فقرة إيكولوجيا، لنقف عند استراتيجيات مواجهة تقلبات المناخ بالمغرب. عندما تصبح كل قطرة ماء حسابا استراتيجيا تتغير قواعد اللعبة. المغرب في مواجهة صريحة مع تقلبات المناخ، حيث تتقاطع كفاءة الري مع مستقبل الزراعة وأمن الغذاء. كيف تعاد صياغة المعادلة المائية في المملكة؟ الإجابة في إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
2: في المغرب قد يبدو الحديث عن الماء مرتبطا بالسدود والأمطار ونسبة ملء الخزانات، لكن يوجد سؤال أكبر: ماذا سنفعل بكل قطرة ماء متاحة لنا؟ لأن التغير المناخي لا يعني فقط سنوات جفاف أطول، بل يعني أيضا أن التخطيط للماء أصبح أكثر تعقيدا. الزراعة تحتاج إلى الماء، السكان يحتاجون إلى الماء، والمدن والصناعة والسياحة تحتاج إليه أيضا، وفي المقابل الموارد ليست بلا حدود. لهذا أصبح مفهوم إنتاج المزيد بمياه أقل جزءاً أساسياً من النقاش حول مستقبل الزراعة. الفكرة لا تعني التخلي عن الزراعة،

كمية المياه التي تحتاجها والظروف المناخية للمنطقة وقيمة الإنتاج بالنسبة إلى الموارد المستخدمة. وهنا تتحول قضية الماء من مجرد قضية بيئية إلى قضية اقتصادية واجتماعية أيضاً، فكل قطرة ماء تستخدم في الزراعة لها علاقة بالغذاء، وكل قرار زراعي له علاقة بالدخل، وكل انخفاض في الموارد المائية يمكن أن تكون له انعكاسات على الأسعار والأمن الغذائي. وفي شمال إفريقيا عموماً، حيث تتقاطع ندرة المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح التحدي أكبر. المطلوب ليس فقط البحث عن مصادر جديدة للمياه مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، بل أيضاً إدارة الطلب على الماء نفسه. والسؤال الذي سيصبح أكثر حضوراً في السنوات المقبلة ليس كم لدينا من الماء، بل كيف نستخدم الماء الذي لدينا بأكبر قدر ممكن من الذكاء. وهنا ربما تكمن إحدى أهم معارك التكيف مع المناخ في المغرب وفي شمال إفريقيا عموماً.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الربع، وهذا تذكير بأهم الأنباء. الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي أمس بالرباط رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، ويؤكد على أهمية التعبئة الشاملة والأداء الحكومي الجاد والمواكبة لرهانات المرحلة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية بالسعودية، والحكومة اليمنية تطالب بفك الحصار الحوثي عن تعز وتجري

محادثات مع بكين لمنع الحوثيين استغلال التكنولوجيا الصينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع حلا سريعا للأزمة الإيرانية وانخفاضا وشيكا لأسعار البنزين والنفط. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا بسباعية نظيفة أمام زامبيا متصدرا مجموعته بست نقاط.

مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. في الترند اليوم نتحول إلى الساحة الرقمية الأمريكية والدولية، حيث شغلت المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التنديد الواسع بالتصرف الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مشاركته مقطعا يوثق اللحظات الأخيرة لمصرع الشاب البريطاني ويليام تشابمان البالغ من العمر 23 عاما نتيجة هجوم نمر في حديقة للحياة البرية بالمملكة المتحدة. ولتبسيط خلفيات ما حدث، لم يكتفي ترامب وإدارته بنشر المقطع الحقيقي للهجوم المأساوي، بل أعقب ذلك بنشر فيديو معدل ومولد بالذكاء الاصطناعي يظهره وهو يتصارع مع نمر مبتسم ثم يعانقه ويداعبه أنغام أغنية شهيرة. هذا الجمع بين مأساة حقيقية ومحتوى ساخر اعتبر استخداما غير مسؤول وتوظيفا للذكاء الاصطناعي في الخطاب السياسي على حساب احترام كرامة الضحايا ومشاعر العائلة المكلومة. وأثار هذا السلوك موجة استنكار عارمة حتى من بعض مؤيدي الرئيس الأمريكي وسط مطالب من عائلة الضحية بالتوقف عن تداول اللقطات التي تضاعف معاناتها. في المقابل يرى خبراء الإعلام رغم أن هذا الأسلوب يأتي في إطار

0: يعرف بحرب الميمز الاستراتيجية التي يعتمدها ترامب لتحويل القضايا الجادة والمأساوية إلى محتوى رقمي خفيف يقلل من حجم الصدمة ويتهم المنتقدين بعدم تقبل المزاح. ومن بين التعليقات المتفاعلة مع الخبر عبر منصات التواصل نقرأ، حيث كتب أحد المعلقين: نشر اللحظات الأخيرة لشاب فارق الحياة بهذه الطريقة المؤلمة أمر يفتقر لأدنى درجات الإنسانية والاحترام لأسرة الضحية. وكتب معلق آخر: استخدام الذكاء الاصطناعي للسخرية من مأساة حقيقية يظهر الخطورة المتزايدة لاستغلال التكنولوجيا في الخطاب السياسي الرقمي. وكتب معلق ثالث: تداول مثل هذه المقاطع تحت شعار المزاح يكرس الاستخفاف بكرامة الإنسان ويحول المآسي الإنسانية إلى مادة للتفاعل.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الثقافية لهذا الصباح تنقلنا إلى مستجدات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عبر ركن لنعبر، نتابع تفاصيل إفلاس إحدى أشهر شركات روبوتات الدردشة. أشهر شركة متخصصة في روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تمهيدا لبيع أصولها في صفقة تتصدرها شركة ديزني بعرض افتتاحي قيمته 20 مليون دولار. الموضوع محور ركن ثقافي للزميل بلال مرميد.
4: أهلا بكم، هو موضوع سيهم فئة قليلة لكن خلاصاته ستهم فئات واسعة من المتتبعين. منصة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشهيرة كاركتر اي اي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي. هي خطوة تستهدف إتاحة الفرصة لبيع أصول الشركة ورفع قيمتها بالتزامن مع تلقي عرض مبدئي من شركة ديزني العالمية بقيمة 20 مليون دولار، والهدف الحصول على ترخيص للاستخدام بعد حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة، رغم وجود نزاع سابق بين الشركتين بشأن استخدام شخصيات ديزني المحمية بحقوق النشر دون تصريح. طيب، ما الذي يحدث الآن؟ ديزني تعرض 20 مليون دولار للحصول على ترخيص دائم. كاركتر اي اي في بيان رسمي لها أفضت بأنها تقدمت طوعاً بطلب للحماية من الإفلاس أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في ولاية ديلاوير بهدف إتاحة بيع أصولها من خلال عملية تخضع لإشراف المحكمة. وبموجب الاتفاق المعلن ستقدم ديزني العرض الافتتاحي للاستحواذ على ترخيص دائم وغير حصري لبعض حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة مقابل 20 مليون دولار كما ذكرت سلفا. من المقرر أن تتاح لشركات أخرى فرصة تقديم عروض منافسة لديزني ضمن إجراءات المزاد المرتبطة بعملية الإفلاس، فيما تتوقع كاركتر اي اي اكتمال العملية خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. الشركة كانت قد أكدت بأن منصة روبوتات الدردشة ستواصل العمل مع الحد من الاضطرابات قدر المستطاع، لكنها حذرت من احتمال إغلاقها إذا لم يظهر مشتر يقدم عرضا يسمح باستمرار نشاطها. تأتي هذه الخطوة بعد مواجهة كاركتر اي اي لتحديات قانونية وتنظيمية متزايدة، من بينها كثير من شكايات رفعتها أسر مراهقين فارقوا الحياة أو حاولوا الانتحار بعد تفاعلهم مع روبوتات الدردشة التابعة للمنصة. الشركة كانت قد وجهت هذه الدعاوى في البداية مستندة إلى أن ردود روبوتات الدردشة تندرج ضمن نطاق حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي، غير أنها عبرت في أكتوبر من العام 2025 لحظر المحادثات المفتوحة مع روبوتات الدردشة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وسط تصاعد الضغوط القانونية والتنظيمية. الآن مستقبل المنصة مرهون بنتيجة عملية البيع. أعرف بأنه سيستعصي على كثير تتبع واستيعاب كل تفاصيل ركن اليوم، لكني وددت أن أشرح شيئا مهما أيها السادة. في عالم اليوم ليست هناك عداوات ثابتة، هناك فقط مصالح. المال قد يفتح المجال لخصم الأمس ليصير حليفا أو سندا. هل هذه الجملة على الأقل واضحة؟ إلى الغد.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديان.

0: راديو آن صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الأخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على معظم أرجاء البلاد تقريبا، مع تساقط أمطار رعدية على الأطلس الكبير الأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة في العيون.

0: عيون 32 درجة في مراكش، 30 درجة في بني ملال، 29 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، وجدة، و28 درجة في أكادير، و21 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة في نواكشوط، 29 درجة في القاهرة، 27 درجة في تونس، و26 درجة في كل من طرابلس والجزائر. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في أبيجان، 32 درجة في داكار، 31 درجة في كينشاسا، 30 درجة في جوهانسبورغ، و27 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 26 درجة في دمشق، 40 درجة في بغداد، و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 26 درجة في مدريد، 24 درجة في باريس، 21 درجة في لندن، 32 درجة في بكين، 12 درجة في موريال، و18 درجة في نيويورك. السادسة صباحا بمدئة، لحظة تحقق بنا سمين محفوظ وللسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. في نشرتها للظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، المندوبية السامية للتخطيط تتوقع أن يواصل الاقتصاد المغربي مسار نموه بتحقيق ارتفاع نسبته 4.1% خلال الفصل الثالث من العام الجاري. المواجهات تتواصل محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي على عدة جبهات في اليمن، والمتمردون المدعومون من إيران يعلنون استهداف مطار الرياض الدولي بصاروخ باليستي في مؤشر على استمرار التصعيد. في رياضة السادسة نهتم بكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المقامة بالمغرب. المنتخب المغربي يحجز مقعده في المربع الذهبي بعد فوز عريض على منتخب زامبيا بسبعة أهداف دون رد. أهلا بكم. قبل التفاصيل، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة العاهل المغربية على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. بهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات في مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكلة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. العاهل المغربي بعث أمس كذلك برقية تهنئة إلى أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أعرب فيها عن أمله في أن الثقة التي حظي بها لتقلد هذا المنصب الدستوري وما راكمه من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين له لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة. إلى ملفنا الأول في هذه النشرة، بعد تباطؤ النمو خلال الفصل الثاني من العام الجاري نتيجة تداعيات الأزمة الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في إيران، تبدو آفاق الاقتصاد المغربي خلال الفصلين الثالث والرابع من العام الجاري إيجابية وفق موجز الظرفية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط التي تتوقع نموا بنسبة 4.7% خلال الفصل الرابع في مؤشر على صمود الاقتصاد المغربي. نتابع التفاصيل في تقرير نهى يوسف.
2: بحسب المندوبية السامية للتخطيط، سيشكل القطاع الفلاحي الداعم الرئيسي للعرض بزيادة قدرها 19.9%، فيما يرتقب أن تسجل الخدمات ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بأداء قطاعات الإيواء والمطاعم والخدمات غير التسويقية والمالية. أما الصناعات الغذائية وصناعة السيارات وصناعة المعدات الكهربائية فتعد الأكثر صمودا، تخبرنا الوثيقة، في حين ظل قطاع النسيج والصناعات الكيماوية وصناعة المطاط والإلكترونيات متراجعا. وعلى الرغم من هذه المقاومات والصمود، في الربع الثالث ترى المندوبية أن زيادة أسعار الواردات بما فاق ارتفاع أسعار الصادرات عنصر ضغط كبير على الهوامش وشروط التبادل التجاري، متوقعة أن يواصل حجم الصادرات تباطؤه مسجلا زيادة بنسبة 6.2% في الربع الثالث مقابل 7.6% في الربع الثاني. وفيما يخص أفاق الربع الأخير من هذا العام، تتوقع المندوبية بناء على فرضية استقرار نسبي في أسعار الطاقة وغياب صدمات رئيسية جديدة أن يواصل النشاط الاقتصادي نموه بمعدل 4.7%، معتمدا على الانتعاش التدريجي للصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة بها. كما سيظل النمو مدعوما بشكل كبير بالقطاع الفلاحي والخدمات فضلا عن الطلب الداخلي، مع توقعات بتحسن استهلاك الأسر بنسبة 4.3% على أساس سنوي، على خلفية استمرار ظروف التمويل البنكي المشجعة وتمديد الإجراءات الميزانياتية الموجهة للحد من انتشار التضخم الطاقي.
1: في 15 أكتوبر من كل سنة يحتفي العالم بالمرأة القروية تقديرا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي المغرب يشكل تمكين المرأة في الوسط القروي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. حول مدى نجاح المغرب في تحويل تمكين المرأة القروية إلى رافعة للتنمية المستدامة ومتطلبات تجاوز الإكراهات القائمة، نستمع من الرباط لتوضيحات خبير الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني، حاوره يوسف النعماني.
3: المرأة القروية، وهذه من المسؤوليات اللي محطوطة حاليا على الحكومة الجديدة باش تخدم عليها بسرعة، لأنها ضمن الأولويات الأساسية. احنا عندنا في البادية المغربية جاي الفوق 7 مليون ديال النساء، هاد 7 مليون راه جاية 51% ما عندهمش تعليم، أو حتى إلا عندهم تعليم ما عندهمش المرافق الضرورية في التعليم. ثانيا، المرأة تعاني من العزلة في القرى والمناطق الجبلية، وتعاني في مجال الفلاحة اللي كتساهم فيه. نعم، المرأة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت بعض التغييرات مهمة جدا على المستوى التنموي، أيضا القروض الصغرى كانت طفرة مهمة لصالح المرأة، لكن الآن خصنا نكبو على أولا التعاونيات باش المرأة تولي عندها مؤسسة. المرأة خصها تكون منتجة في العالم القروي. نعم، المرأة أيضا راه تعاني بحال الرجل في العالم القروي من ندرة الماء، خصنا نوصلوا لهم الماء ونوصلوا لهم الجانب الصحي ونوصلوا لهم الكهرباء. هذه من الأولويات اللي موضعة حاليا على الحكومة الجديدة.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن استهداف مطار الرياض الدولي بصاروخ باليستي بعد ساعات من إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ أطلق باتجاه العاصمة. يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة اليمنية مع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على جبهات عدة بينها مأرب وتعز. نتابع تفاصيل في تقرير أيمن الأحمد.
4: اعتداء حوثي جديد يستهدف عصب الاقتصاد السعودي. الميليشيات الانقلابية أطلقت صواريخ باليستية باتجاه منشآت أرامكو الحيوية وفي محيط العاصمة الرياض، وعلى الرغم من اعتراض المقذوفات بنجاح، إلا أن شظاياها المتناثرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا سكنيا في حصيلة تعكس الإمعان الحوثي في استهداف المدنيين والمقدرات الاقتصادية. رد التحالف لم يتأخر، إذ شنت مقاتلاته بقيادة السعودية غارات جوية عنيفة ومكثفة استهدفت بدقة ثكنات المتمردين الحوثيين لتحييد قدراتهم الهجومية. هذا الرد الجوي توازى مع انفجار الوضع ميدانيا داخل المحافظات اليمنية، ففي تعز احتدمت الاشتباكات العنيفة على خطوط التماس، حيث تصدت القوات الشرعية لمحاولات تقدم الميليشيات في وقت تشهد فيه مدن أخرى مواجهات ضارية. وأمام هذا التصعيد الصعيد الحوثي غير المحسوب، يتفاقم الوضع الإنساني في المناطق المشتعلة توازيا مع إدانات دولية واسعة حذرت من خطورة استهداف أمن الطاقة العالمي والمناطق الآهلة بالسكان، مؤكدة أن تعنت الميليشيات الإنقلابية يضع اليمن أمام موجة جديدة من عدم الاستقرار.
1: أجرت الحكومة اليمنية محادثات مع بكين بشأن تقارير أفادت بأن المتمردين الحوثيين يسعون إلى استخدام تكنولوجيا صينية لصنع أسلحة بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية اليمنية أمس. رياضيا، حقق المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة فوزا كبيرا على زامبيا وتأهل رسميا إلى المربع الذهبي لهذه البطولة المقامة في المغرب. يوسف شاطر.
5: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة ضمن تأهله إلى نصف نهائي كأس إفريقيا عقب فوزه الكبير على زامبيا بسبعة أهداف نظيفة في مباراة عرفت هيمنة مغربية من دون مقاومة زامبية تذكر. النجم إدريس رئيس الفني تألق خلال هذه المواجهة بعدما زار شباك الزامبيين أربع مرات قبل أن يضيف يانيس أحمد الرداف وسفيان الشعراوي ويوسف جواد باقي الأهداف. السيطرة المغربية كانت واضحة منذ انطلاق المباراة، إذ فرض أسود القاعة ضغطا متواصلا وأظهر انسجاما تكتيكيا وفعالية أمام المرمى مقابل اعتماد المنتخب الزامبي على الدفاع وعجزه عن مجاراة الإيقاع المغربي ليحقق الأسود انتصارا مستحقا وضعهم في صدارة المجموعة بست نقاط متقدمين على زامبيا بثلاث نقاط، بينما يتوفر المنتخبان الليبي والجزائري على نقطة واحدة. والمواجهة المقبلة والأخيرة في مرحلة المجموعات بالنسبة للمنتخب المغربي ستكون أمام ليبيا سهرة الجمعة انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي.
1: بهذا ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
0: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم واللحظة مع فقرة جولة الصحف مع خلدون زندين. خلدون صباح الخير.
6: صباح الخير عبد العالي.
0: خلدون، ما أبرز العناوين التي صدرت الصحف ولو مواقع الإخبارية في المغرب؟ الحديث عن انتخاب نواب لرئيس مجلس النواب، وأيضا في ليبيا فيضانات، ليبيا تبقى في دائرة الرصد والمتابعة.
6: مجلس النواب ينتخب نواب الرئيس الثمانية ويحسم رئاسة تسع لجان دائمة، خبر رئيس في الإعلام المغربي. مجلس النواب استكمل تشكيل هياكله. وفرة المحروقات بالمغرب تصطدم بغلاء الأسعار وثقل الضرائب، تخبرنا إسبريس. السوق الطاقية في المغرب تعيش على وقع مفارقة حادة، ففي الوقت الذي تشهد فيه الموانئ الوطنية وفرة مادية وكفاءة لوجستية عالية في استقبال الشحنات، يكتوي المستهلك المغربي بأسعار ملتهبة ترهق قدرته الشرائية وتدفع الاقتصاد نحو تحديات غير مسبوقة كما تنقل الجريدة. فيضانات ليبيا تبقى في دائرة الرصد والمتابعة الإخبارية، خسائر بشرية ومادية. وفي ليبيا أيضا سؤال مطروح، كيف تهدر ميزانيات المؤتمرات بينما يئن المواطن تحت أزمة الغلاء؟ السؤال في عين ليبيا. الموقع يقول إنه في ظل الجدل المتصاعد بشأن أولويات الإنفاق العام في ليبيا وما يثار حول عجز النقد الأجنبي والضغوط المالية، يطرح الإنفاق على استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والوفود في طرابلس تساؤلات بشأن جدواها الاقتصادية ومصادر تمويله، خصوصا في ظل المطالب بتوجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية والبنية التحتية. في المقابل يبرز النقاش حول ما إذا كانت هذه الفعاليات تتيح فرصا لتعزيز العلاقات الدولية وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وتجارية، لسيما مع الدول الإفريقية. كما يثير هذا الملف تساؤلات بشأن دقة الأرقام المتداولة حول العجز وآليات احتساب مصادر النقد الأجنبي واستخداماته والضوابط التي ينبغي أن تحكم الإنفاق العام وفق عين ليبيا. ماذا سنفعل داخل المعهد؟ قرار تونسي يفتح جدل الساعات الفارغة، يعنون موقع الجزيرة نت الإخباري. الساعات الفارغة في المعاهد التربوية ليست تجربة واحدة لدى الجميع، فهي بالنسبة إلى بعض التلاميذ فرصة للراحة أو قضاء شؤون شخصية، بينما تتحول لدى آخرين إلى وقت انتظار لا يعرفون كيف يستثمرونه، خصوصا عندما لا تتوافر فضاءات بديلة أو أنشطة موازية، كما يقول موقع الجزيرة نت الإخباري.
0: خلدون، وجهتنا الآن الشرق الأوسط واليمن، الصحف تتحدث عن خسائر كبيرة لدى جماعة الحوثيين.
6: العمليات كبدت الجماعة آلاف العناصر خلال 10 أيام، فجر اليمن تكثف ضرباتها الجوية والبرية لإنهاك القدرات الحوثية، العنوان في صحيفة الشرق الأوسط. قضية سفيرة لبنان في واشنطن صورة لصراع الدولة اللبنانية وحزب الله، عنوان مادة خاصة في موقع سكاي نيوز الإخباري. في لحظة تتكاثف فيها الضغوط السياسية والدبلوماسية على لبنان، تحولت قضية السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض إلى محور سجال داخلي وخارجي، فبعد شكوى تقدم بها محامي موال لحزب الله على خلفية تواصلها المزعوم مع السفير الإسرائيلي، دخلت واشنطن على الخط منتقدة ملاحقة السفيرة وداعية إلى محاسبة عناصر الحزب بدلا من استهداف الدبلوماسيين. الموقع الإخباري ينقل أن اللجوء إلى القضاء للضغط لم يعد مجديا، فعقلية الحزب لا تزال عالقة عند النظام الأمني السوري اللبناني الذي حكم لبنان. ووزارة الخارجية اللبنانية أصدرت بيانا أخيرا قالت فيه أن الأخبار المتداولة في شأن إجراءات قضائية بحق السفيرة غير دقيقة، وشددت على أن مهمة السفيرة معوض هي بتفويض من الرئيس اللبناني عون والاتفاق مع رئيس الحكومة. بالانتقال إلى أذربيجان، تتواصل تداعيات الجدل بشأن حظر الحجاب في المدارس الأذرية على خلفية تعديلات أقرتها السلطات على لوائح الزي المدرسي تمنع ارتداء ملابس تعتبرها مخالفة لمبادئ التعليم العلماني. وقد انعكس هذا الملف على التغطية الإعلامية في أذربيجان التي انقسمت بين اتجاهين متبينين. وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من الحكومة تؤكد أهمية الحفاظ على الطابع العلماني للمؤسسات التعليمية واحترام القوانين، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالتأثيرات الخارجية. في المقابل، تركز وسائل إعلام منتقدة للحكومة على ما تعتبره مساسا بالحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية المعتقد والحق في التعليم. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
0: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعي الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
7: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
8: موضوع الأسبوع،
7: مازالي مع موضوعنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من ميتنا، واللي هو على التسميد ديال زراعة الحبوب. والبارح بحال هاد الوقت كنا تسألنا كيفاش نعرفوا الكميات والتوازن من المواد بثلاثة اللي خاصة للزراعة ديال الحبوب، أي هادوك المواد بثلاثة اللي تكلمنا عليهم البارح، الأزوت اللي في الملحة والفاسفات والبوتاس. لكن قبل ما نجاوبوا ونتكلموا على هاد الكميات ولا هاد التوازن، لازم نذكروا أن أولا التسميد ولا انجلي لازم منه الزرعة باش تكبر وتخدم وتعطي، والخبازة ما يمكن لها تعطينا الخبز إلا إلا عطيناها من قبل الدقيق والماء والملحة والخميرة، إيوا هكذا حتى الزرعة. ثانيا، هاد الأسمدة ما يمكن لها تنفع الزرع إلا إلا كان في الأرض في البلاصة وعلى الغرق اللي فيها العروق ديال هاد الزرعة. ثالثا، هاد المواد اللي تتكون في الانجلي اللي تنقولوا عليه بأنه ثلاثي بحال 12-24-12 ولا 20-10-10، راه خاصها تكون في توازن مضبوط، وماشي غير هكذا كيف ما جاب الله. والأراضي ماشي كلها بحال بحال، والنواحي فاش تتداز الزرعة ماشي تتشابه كلها في التربة والطقس ديالها والشتا اللي تطيح فيها. زيادة على هالشي، في الأخر ما خاصناش نساو أن الزرعة اللي كانت في الأرض من قبل في نفس البقعة راها يمكن خلات بزاف ديال المواد من موراها، ولو غير شوية ديال الغبار ولا الأسمدة اللي عطيناها وما استعملاتهمش كلهم. على هذا الشيء ما يمكنناش نعطيو كميات وتوازن محددين بدقة، ولكن غدا إن شاء الله غادي نحاولوا نعطيو بعض الأمثلة ديال الكميات اللي يمكن يغطيو كيف ما كان الحال الحاجيات ديال الزرع. ومرة أخرى، هذا هو السبب علاش دائما تسمعوني تنقول لكم لازم ما تديروا التحليل ديال التربة ديالكم باش تعرفوا أش اللي فيها وأش اللي ناقصها.
8: ملاحظة اليوم،
7: أخواتي إخواني فلاحة، يمكن بدينا دابا تنفهموا أن عملية التسميد عملية حسابية لا أقل ولا أكثر، وهكذا توصلت بعض المعاهد في بلدان متعددة لاسيما في أوروبا باش يخدموا العقل الإلكتروني تيدخلوا فيه جميع المعلومات ديال التربة من بعد التحليلات اللي تيديروها، وتيعطوه كذلك المعلومات اللي تتعلق بالإنتاج اللي ناويين يوصلوا له، كما تيعطوه بعض المعلومات على الحاجيات ديال هذيك الزرعة اللي بغاو يزرعوها، وهو بطريقة أوتوماتيكية يعطيهم النوع ديال الأسمدة والكميات اللي خاصينهم، يعطوهم الأرض وقتاش ويمكن لهم يعطوها. ومن بعد ما تيبقى لهم إلا يتبعوا الزراعة ديالهم من قريب باش يسايروا التطوير ديالها ويحاولوا يغيروا ما عطاهم هذاك الحاسوب الإلكتروني على حساب العقل ديالهم والتجربة ديالهم الخاصة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
9: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح، محطة نخصصها لتوقيعات وتوقيع اليوم مع ركن نبض إفريقيا.

0: فبعد عقود من التقييمات المجحفة وتكلفة الديون الباهظة في أسواق المال، تتطلع القارة السمراء لامتلاك بوصلتها الاقتصادية الخاصة مع ميلاد أول وكالة تصنيف ائتماني إفريقية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، معركة لإثبات الذات ورحلة للبحث عن سيادة مالية غائبة. يفك شفرتها الزميل محفوظ ود السالك في عدد هذا الأسبوع من نبض إفريقيا.
1: أقرها قادة الاتحاد الإفريقي خلال أشغال قمتهم العادية 32 بأديس أبابا عام 2018، ووجدت النور رسمياً الأسبوع الماضي في موريشيوس. ليس حدثاً عادياً بالنسبة لإفريقيا إطلاق أول وكالة تصنيف ائتمانية. لدى إقرار المشروع طرح القادة الأفارقة هدفاً استراتيجياً يتمثل في كسر احتكار وكالات التصنيف العالمية الكبرى، والتي طالما اتهمتها إفريقيا بالتحيز والمبالغة أحياناً في تقدير المخاطر على الدول الإفريقية والمسارعة في خفض تصنيفاتها خلال الأزمات والأوبئة، ما يرفع كلفة الاقتراض بشكل غير مبرر، لكن الوكالات تنفي ذلك. إضافة إلى التحرر من هيمنة وكالات التصنيف العالمية، تسعى وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية إلى تقديم فهم واقعي للخصوصيات الاقتصادية والمالية والسياسية لدول القارة، والإسهام في تخفيف أعباء الديون وتكاليف الاقتراض التي أرهقت إفريقيا طويلاً، إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع خدمة الدين الخارجي السنوية الإفريقية من 61 مليار دولار عام 2010 إلى 63.1 مليار دولار في 2024. وفي عدة بلدان إفريقية كان الوقع ثقيلاً، حيث تجاوزت مدفوعات الفائدة الميزانيات السنوية للقطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم. فضلاً عن ذلك، فإن الاتحاد الإفريقي يتطلع من خلال هذه الوكالة أن تتعزز التغطية على مستوى القارة، حيث لا تمتلك 23 دولة إفريقية تصنيفاً ائتمانياً من الوكالات الثلاث العالمية الكبرى، وبالتالي يمكن للوكالة سد هذه الفجوة. بهذه الأهداف إذن، فإن إطلاق الوكالة يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة المالية والاقتصادية لإفريقيا، التي عانت بعض دولها من الوقوع في فخ ديون مرتفعة، وأضحت بذلك تطالب بتحسين شروط الاقتراض. مع ذلك، فإن تحديات كبيرة ستواجه وكالة التصنيف الائتمان الإفريقية، فإقناع الأسواق والمستثمرين الدوليين بجودة المنهجية والاستقلال عن التدخلات السياسية ليس مسألة سهلة، ويحتاج إلى بناء تراكمي صارم بعيداً عن القومية والتعصب دون الكشف عن تفاصيل المساهمين. يؤكد الاتحاد الإفريقي أن الوكالة ستجري تقييماً للحكومات والمؤسسات المالية والشركات الخاصة، وستعمل بصورة مستقلة على أن تعتمد في تمويلها على رأس مال المساهمين وإيرادات عملياتها. بإطلاق هذه الوكالة تدخل إفريقيا مرحلة جديدة على صعيد تعزيز قدرة بلدانها على تقييم المخاطر الائتمانية على نحو أكثر ارتباطاً بواقعها الاقتصادية. لكن القيمة الحقيقية للوكالة ستتجلى من خلال طبيعة الأثر الذي يمكن رصده على تكلفة الدين واتساع التمويل ومساعدة الدول على الاقتراض بشروط أفضل ووصول هذا التحسن إلى تمويل البنوك والشركات. كما أن الوكالة يمكنها أيضاً أن تؤدي دوراً في تنشيط أسواق السندات الإفريقية من خلال توفير تقييمات ائتمانية تساعد المستثمرين على المفاضلة بين الفرص الاستثمارية ووفقاً لمستويات المخاطر والعوائد. ما لم يتحقق كل ذلك أو أغلبه، فإن وكالة التصنيف الائتمان الإفريقية لن تكون بديلاً جدياً لإفريقيا عن الوكالات العالمية، وبالتالي ستتأجل أهداف تخفيف أعباء الديون وتكاليف الاقتراض إلى حين.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحيات عبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظة تتقون مع الزميلة ميلاني بينتو في برنامج متأف، بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: 24 و26 درجة ناحية الريف، ما بين 24 و32 درجة في الحوز، ما بين 27 و29 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و31 درجة في الدكالة، ما بين 28 و32 درجة في ناحية تادلة، 29 و30 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و34 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و34 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشوية، ما بين 33 و36 درجة في واد الذهب، و34 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي ننبه الأخوات والإخوان الفلاحة اللي بداو يجنيو الغلة ديال الكليمونتين ولا المندارين البكرية، باش يردوا بالهم مزيان من مرض الخماج اللي يمكن يتربى في الغلة من بعد الجني وقبل ما تمشي تتباع. لأن الطقس بعض النواحي اللي نشات فيهم الشتاء مزيان هاد الأيام، ولا في بعض المناطق الساحلية الظروف يمكن تشجع هاد المرض ديال الخماج يتكاثر ويخسر الغلة. وهذا علاش خاص الجني ما يبداش في الصباح إلا كانت الضبابة، وخاص يتحيدوا الحبات الخامجين ولا اللي باين عليهم شي مرض ديال الخماج ويتبعدوا على الغلة الأخرى. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Oulsrek nous a rejoint en studio. Il est 7h tout de suite, le journal. Sabah al-khair Mahfoud.
2: Sabah al-khair Melani, sabah al-khair mustami'ina al-kiram. Ahlan bikum ila anawin al-nashr. تقرير للمرصد المغربي لليقظة الإعلامية والرقمية يكشف أن عدد مستعملي الإنترنت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمغرب بلغ 35 مليون ونصف المليون، ما يؤكد أن الشبكة الرقمية وسيلة رئيسية لاستقطاب الناخبين. المواجهات تتواصل محتدمة بين الحكومة القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي على عدة جبهات في اليمن. الحكومة تطالب بإجراءات أممية لفك حصار تعز، والمتمردون المدعومون من إيران يعلنون استهداف مطار الرياض الدولي بصاروخ باليستي. الشرطة التركية تداهم مقر أبرز قناة تلفزيونية معارضة وتعتقل 11 شخصا. رئيس مجلس إدارة القناة الإخبارية الأكثر مشاهدة في البلاد يندد بالإجراء ويقول إنه يمثل يوما أسود في تركيا. أهلا بكم. مستهلنا من المغرب، حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة العاهل المغربية على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. بهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق النجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكلة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. العاهل المغربي بعث أمس كذلك برقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أعرب فيها عن أمله في أن الثقة التي حظي بها لتقلد هذا المنصب الدستوري وما راكمه من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين له لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة. بخصوص الانتخابات الأخيرة، كشف تقرير للمرصد المغربي لليقظة الإعلامية والرقمية أن عدد مستعملي الإنترنت خلال الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر الماضي بلغ 35 مليون ونصف المليون مقابل 27 مليون و620 ألف سنة 2021، لتصبح الشبكة الرقمية وسيلة رئيسية لاستقطاب الناخبين وليست مجرد أداة مكملة للحملات. كما أظهرت دراسة شملت صفحات 12 حزبا بين يناير وماي من العام الجاري أن كثرة المتابعين لا تعني بالضرورة ارتفاع تفاعل الجمهور. تفاصيل أوفاض من التقرير رضا كريفي.
3: التقرير سجل تفاوتا كبيرا في الإنفاق على الإعلانات الرقمية، تجاوزت فيه الفجوة بين الحزب الأكثر إنفاقا والأقل إنفاقا 300 مرة، كما

0: قصد توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج صور ومقاطع وشخصيات رقمية دون الإفصاح غالبا عن طبيعتها، أمر يؤكده الأستاذ الباحث في علوم الإعلام والاتصال أحمد الدافري.
1: تقرير أبرز مفارقات عميقة، إذ أثبتت المعطيات أن الضخ المالي الضخم في الحملات الإشهارية لم يعد كافيا لصناعة الالتفاف الشعبي، في حين رجحت التعبيرات العفوية والبث الفوري كفة التفاعل الحقيقي المترجم إلى أصوات.
0: على مستوى الخطاب السياسي، طغت ملفات الفساد وتضارب المصالح والأسعار والدعم العمومي، في المقابل غابت المناظرات التي تقارن بين البرامج، وركزت 6 أحزاب من أصل 10 على القدرة الشرائية أو الخدمات، فيما تمحورت وعود البقية حول الشغل ودعم الأسر. وبين التسريبات الصوتية والاتهامات المتبادلة والفيديوهات الشخصية والمحتوى المصنوع آليا والحسابات الوهمية، خلص التقرير إلى أن الصراع والشخصيات والأحداث تحظى بانتشار أكبر من البرامج. أحمد الدافري، الأستاذ الباحث في علوم الإعلام والاتصال.
1: مع طغيان السجالات الشخصية والاتهامات متبادلة، تراجع نقاش البرامج والبدائل الاقتصادية الحقيقية لصالح صناعة الصراع والاستقطاب الفضائحي.
0: ولتعزيز شفافية الحملات، يوصي التقرير بتنظيم مناظرات تقارن بين البرامج ونشر بيانات الإنفاق الإعلاني والإفصاح عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وربط الوعود بمصادر تمويلها وأجال تنفيذها واعتماد رصد رقمي مستمر.
2: إلى ملف الأنباء الدولية، تتواصل عمليات فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة اليمنية مع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي على جبهات عدة بينها مأرب وتعز. في محافظة تعز تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات بالتوازي مع تدهور الأوضاع الإنسانية وتشديد القيود على طرق الإمداد والتنقل. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات أحمد عائض مدير تحرير موقع مأرب بريس، تحدث من محافظة مأرب ليوسف النعماني.
3: ما يجري حاليا في محافظة تعز من قبل ميليشيا الحوثية يتجسد بأن هناك مأساة إنسانية، هناك مئات الآلاف من النازحين الذين فروا من قراهم هربا من المواجهات المسلحة، ثانيا من بطش الميليشيا الحوثية. تسعى هذه الميليشيا إلى توسيع نفوذها رغم الكلفة الباهظة التي تدفعها في خلال هذه المرحلة. هناك يعني استنزاف كبير وخسائر فادحة تعرضت لها، ظهرت تداعيات كثيرة، تظهر مقدمتها في البحث عن المأوى، تعطل الدراسة، وأيضا موضوع الأمن الغذائي. كثير من هؤلاء الناس فقدوا مصادر دخلهم، أصبحت لقمة العيش والبحث عن توفير الطعام من أصعب الأمور التي يعيشها أبناء تعز. هذه الميليشيا تفرض حصارا مطبقا على مدينة تعز وتمنع دخول التعزيزات الغذائية إلى داخل المحافظة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير داخل هذه المحافظة.
2: واصلوا بملف الحرب الروسية الأوكرانية. طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي بإعادة تشغيل خدمة ستارلينك بعد فرض قيود على بعض محطاتها، محذرا من تداعيات ذلك على الاتصالات العسكرية والتصدي للطائرات المسيرة الروسية. حول هذا الجانب نستمع لتوضيحات محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم، تحدث من كييف ليوسف النعماني.
4: منذ بداية هذه الحرب تقوم الولايات المتحدة والناتو بتزويد أوكرانيا بإحداثيات الصواريخ الروسية، ومن خلال هذه مثلت قوة استطلاع وقوة معرفة لدى الجيش الأوكراني بالتعامل مع الجانب الروسي. وهذا أيضا يعود بالفضل لمنظومة الاتصالات ستارلينك التي وفرتها الولايات المتحدة للجانب الأوكراني. قبل فترة عند حدوث خلافات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا توقفت قليلا ليوم واحد، واستطاعت خلال هذا اليوم الواحد أن تؤثر على أوكرانيا. ما لاحظناه يوم أمس وأول أمس هناك ضربتين روسيتين كانت على العاصمة كييف، نزلت الصواريخ فجأة، لم يكن هناك إنذار بوجود غارة جوية. فبذلك الجانب الأوكراني يتهم الجانب الأمريكي بالوقوف وراء هذا الموضوع، فبالتالي هذه تصير مخاوف كبيرة بأن تقوم الولايات المتحدة بحجز المعلومات من الأقمار الصناعية، وذلك من خلال منظومة ستارلينك التي تزود إحداثيات الجيش الروسي للأوكرانيين.
2: آخر الملفات يقودنا إلى تركيا. الشرطة التركية داهمت أمس مقر محطة هالكتي في أبرز القنوات التلفزيونية المعارضة في البلاد ووقفت البث، كما اعتقلت 11 شخصا وعينت وصيا إداريا عليها بحسب ما أعلنت القناة، ومدعومون عامون في ساعة مبكرة أمس. رئيس مجلس إدارة القناة الإخبارية الأكثر مشاهدة في البلاد ندد بالإجراء وقال في مقطع مصور على منصة إكس إنه يوم أسود لتركيا. نتابع التفاصيل في مراسلة يوسف لمجد من إسطنبول.
5: قضية جديدة تضع العلاقة بين القضاء والإعلام في تركيا تحت الاختبار بعدما امتدت تحقيقات مالية تستهدف رجل الأعمال جعفر ماهر أغلو مالك قناة هالك تي في المعارضة إلى شركاته ومؤسساته الإعلامية. التحقيقات تتعلق بشبهات الرشوة والتلاعب بمناقصات بلدية وغسل الأموال، وهي اتهامات دفعت السلطات إلى وضع الشركات المرتبطة بماهر أغلو تحت إدارة صندوق تأمين الودائع. لكن المعارضة السياسية ترى أن التدابير القضائية مهما كانت مبرراتها يجب ألا تمس حرية العمل الصحفي، كما جاء على لسان نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري سيركان ساري.
6: نحن نعارض تعيين الأوصياء القضائيين، وقد دافعنا عن حرية وسائل الإعلام حتى تلك التي تنتقدنا، فمن حق أي قناة تلفزيونية أن تنتقدنا أو تنشر أخبارا سلبية عنا. لذلك ينبغي لقناة خلق تي في أن تواصل بثها، ولا يحق لكم وضع حد لنشاطها. يجب إجراء التحقيقات القانونية اللازمة، لكن فرض قيود على حرية الصحافة أمر غير مقبول.
5: وتتجاوز تداعيات القضية مصير رجل أعمال وشركاته لتعيد النقاش بشأن استقلال المؤسسات الإعلامية في تركيا وحدود تدخل الدولة في إدارتها أثناء التحقيقات. لميديا يوسف الأمجد، إسطنبول.
2: بهذا ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
7: Merci Mahfoud Oulsalek pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Ça sera à 8h. Et maintenant, place au sport avec les dernières informations sportives du monde. C'est Sport Matin avec Youssef Chatter. Bonjour Youssef.
8: Bonjour Mélanie.
7: Avec un grand sourire ce matin parce qu'on va parler de futsal et de la victoire très très large des Lions de l'Atlas face à la Zambie hier 7-0.
8: عرض متميز جديد قدمه المنتخب المغربي أمام زامبيا هذه المرة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس إفريقيا المغرب 2026 التي تعرف هيمنة مغربية منذ انطلاقها. مباراة زامبيا كانت تأكيدا على الأداء الرائع الذي قدمه أسود الأطلس في مباراة الجزائر الافتتاحية. سجلوا 7 أهداف منها 4 لإدريس رئيس الفني، ثم وقع يانيس أحمد درداف وسفيان الشعراوي بالإضافة ليوسف جواد باقي الأهداف. أسود القاعة سيطروا على المباراة كما أرادوا، لعبوا بعيدا عن مرمى الحارس ونجحوا في تسجيل أهداف رائعة أمتعت الجماهير التي تابعت هذه المباراة في الصالة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. المدرب هشام الدقيق كان سعيدا للغاية بهذا الانتصار وخصوصا بعدم تلقيه للأهداف.
9: الحمد لله كانت واحد القوة دفاعية، كنحاولوا نخليوا الخصم في المناطق ديالو، ما تخليوش يعني ما كنرجعوش ما كنديروش كاع دفاع المنطقة. داكشي علاش الحمد لله مشات الأمور، ولكن كتبقى ديما مرشح أن يدخل عليك شي هدف. الحمد لله اليوم دابا تأهلنا يعني اوفيسيالمون للدومي فينال. نشوفوا الإصابة ديال الشعراوي فين غادي تكون باش نقدروا ندبروا أمورنا إن شاء الله، ومن بعد نشوفوا كيفاش غادي ناخذوا ديك لا دومي فينا إن شاء الله.
8: المنتخب المغربي تأهل رسميا إلى دور نصف النهائي بعد بلوغه النقطة 6 في صدارة المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن زامبيا المحتلة للمركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن ليبيا والجزائر. المنتخبان تعادلا أمس بهدفين لمثلهما. وخلال مباراة المغرب وزامبيا تألق كثيرا إدريس رئيس فني الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد توقيعه ل4 أهداف.
10: أولا الحمد لله وشكر لله على الجائزة، هذا فضل من الله. ثاني حاجه هذه جائزه جاتنا نسجلت عمل لا التعليمات ديال المدرب ديال الاستشاف دقيق لا الطاقم التقني لا بمعاونه ديال الزملاء ديالي وان شاء الله نحملوا اللقب مشاء الجائزه في الاخر ان شاء الله.
8: المنتخب المغربي يواجه في اخر مرحله من دوري المجموعات منتخب ليبيا يوم الجمعه انطلاقا من الساعه 8 مساء بالتوقيت المغربي. اليوم تتواصل مباريات المجموعه الثانيه، مصر تواجه الموزمبيق وتنزانيا امام منتخب انغولا. نواصل باخبار كره القدم المغربيه. هذه المره فاز اتحاد طنجه على ضيف المغرب الفاسي بهدفين لواحد في مباراه مثيره عرفت سيطره فاسيه خلال الشوط الاول وعوده كبيره للفريق

0: لفارس البغاز في الشوط الثاني، خصوصا بعد تغييرات المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة. سجل للماس كريستوفر إيباي في الدقيقة 32 قبل أن يعدل لاتحاد طنجة محمد سعود في الدقيقة 74، وبعدها بدقيقتين فقط وقع حمزة المدن هدف الانتصار. اتحاد طنجة رفع رصيده إلى 70 نقاط ليرتقي للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد المغرب الفاسي عند 7 نقاط في المركز الرابع. انتصار قال عنه المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة.
1: احنا الشوط الثاني احنا خلينا التينا بالعاني للفريق الخصم، نقول لك علاش. هما طري فور في لي ترانزيسيون، داير البيت الاول كيفاش ماركوه لنا، ضاع البالون من عند خونا داوه ديريكتومون 10 ثواني ما كملوش ماركوا لنا البيت. اوكي حنايا كون دوزيام ميطور حنا بريسيناهم الفوق يصرنا نفس الشيء، الوغ خلينا لهم، حنا خلينا لهم التيرا، حنا بالعاني والله في اكسبري انا واقف في 40 متر، وقف كيكيب في 40 متر، خلينا لهم التيرا باش نستغلوا. شوفوا الدوزيام بيت كيفاش جا والكوفرون كيفاش جا تاع البيت الاول.
0: طبعا اداء تكتيكي جيد من عبد الحق بن شيخة، بما ان خطته نجحت في ايقاف زحف المغرب الفاسي الذي يبقى من بين الانديه الاكثر اثاره للاهتمام خلال بدايه هذا الموسم، وهو بطل النسخه الماضيه. في اخبار الانديه المغربيه، وصلت بعثه الجيش الملكي امس الى كوت ديفوار استعدادا لمواجهه نادي كوروغو السبت على الساعه 4 عصرا بملعب امادو كون كوليبالي برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس الكونفدرالية. البعثة العسكرية ضمت 21 لاعبا، حيث برمج الطاقم التقني بقيادة كونسالفي سواريز حصصا تدريبية لتجهيز الفريق لهذه المواجهة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل لقاء الإياب في المغرب وحجز بطاقة التأهل إلى الدور الموالي. في أخبار كرة القدم الإفريقية، دائما أعلن باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن زيادة جديدة في الدعم المالي السنوي المخصص للاتحادات الكروية الأعضاء في الكاف بنسبة تصل إلى 33% لترتفع قيمة المنح إلى 700,000 دولار سنويا لكل اتحاد في إطار استراتيجية الهيئة القارية الرامية إلى تطوير كرة القدم الإفريقية وتعزيز استقلاليتها المالية. أوضح الجهاز الوصي على الكرة في القارة السمراء من خلال بلاغ رسمي أن هذا القرار يندرج ضمن توجيهات موتسيبي ولجنة تنفيذية للكافة الرامية إلى توفير إمكانات مالية مهمة لتطوير الكرة الإفريقية. في أخبار الوداد، يتواصل الجدل بخصوص مدرب الوداد باولو سيرجيو، الحديث عن إمكانية الانفصال عنها بعد 3 جولات حقق فيها الفريق الأحمر فوزا وتعادلا وخسر من وداد مارا حصيلة سلبية للغاية، فجرت غضب جماهير النادي التي تركت رسالة واضحة بعد مباراة النادي المكناسي. وفي علاقة بالوداد أيضا، نفى النادي بشكل قاطع الأخبار المتداولة بشأن رهن مداخله المالية لدى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، معتبرا أنها معطيات مغلوطة تدر بسمعته ومصالحه الاقتصادية. هذا في بيان نشره الفريق الأحمر أمس، تحدث فيه بطبيعة الحال عن حقه في الاحتفاظ أو في اللجوء إلى القضاء ضد كل جهة يثبت تورطها في نشر أخبار كاذبة أو مضللة. وعن وضعية الوداد التي يعيشها في هذه الفترة، نستمع لرأي الصحفي الرياضي محمد جفال من الرباط.
2: بالنسبة للنتائج المخيبة الأمل لفريق الوداد الرياضي، أصبح من المؤكد أن إدارة الوداد مطالبة بتغيير المدرب نظرا للنتائج المخيبة الأمل، رغم أن الاستعدادات كانت مبكرة وفر المكتب المسير كل الظروف الملائمة للمدرب، ولكن أعتقد بأن الوداد البيضاوي فريق الألقاب وفريق النتائج الإيجابية وجمهوره لا يقبل على النتائج، لذلك فهناك العديد من المؤشرات التي تقول أن هناك بعض المدربين القادرين على خلافة المدرب الحالي لفريق الوداد البيضاوي من أجل العودة إلى النتائج الإيجابية حتى يستعيد فريق الوداد البيضاوي عافيته في بطولة طويلة وشاقة، خاصة وأن الوداد معروك عليه فريق الألقاب، ولعل هذه الأزمة تتطلب من المكتب المسير وكذلك جميع الفعاليات الودادية أن تهدؤ في هذه المحطة المفصلية، لأن فريق الوداد البيضاوي من الأندية التي تستحق الأفضل في هذه المحطة.
0: كرة القدم الأوروبية، البداية مع أمسية دوري الأبطال الممتعة التي عرفت الكثير من الأهداف والمتعة. أبرز ملامح سهرة الأربعاء حملتها مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ثم ريال مدريد وروما. تركز الاهتمام على هذه المواجهات. قمة ملعب الاتحاد عرفت سيطرة لباريس سان جيرمان الذي قدم إحدى أفضل مبارياته هذا الموسم في جميع المسابقات. فاز على مانشستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين وأثبت مرة جديدة اسمه ضمن الأندية المرشحة للفوز بلقب هذه النسخة. أما ريال مدريد فقد احتاج لروحه المعتادة في المسابقات الأوروبية بعد أن قلب تأخره في 7 دقائق فقط من 3 أهداف لهدف للفوز بأربعة أهداف لـ3 مستغلا دخول النجم البرازيلي إندريك الذي ساهم كثيرا في عودة الملكي في أجواء المباراة. في باقي مباريات الأمسية، النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي تألق أمام بورتو بقميص ريال بيتيس، سجل هدفا رائعا وساهم في فوز الفريق الأندلسي فيما اكتسح أستون فيلا منافسه فينرباتشي وسار ليفربول على نفس الدرب محققا انتصارا كبيرا على نادي لاسك بـ6 أهداف لـ3. ومباريات أمس كانت عرفت أيضا فوز فينورد على كومو بـ3 أهداف لـ2. أخيرا لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني أوقفت فينيسيو جونيور لمدة 4 مباريات تغيب عن الكلاسيكو. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة. إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
3: Depuis Fès, la 18e édition du Festival de la culture soufie et des sagesses du monde célèbre la poésie mystique élixir de guérison. Au programme, soirées poétiques et musicales, rencontres intellectuelles, expériences artistiques et spirituelles. Et le soufisme en partie. Du 17 au 24 octobre, Médien vous donne rendez-vous à travers ses journaux, ses émissions spéciales, ses plateformes numériques et réseaux sociaux pour découvrir les temps forts et les rencontres qui marquent cette édition.
4: Matin Info, Mélanie Pinto.
5: Merci de nous rejoindre sur Médien. Il est 7h21 et si vous venez de nous rejoindre, eh bien vous arrivez pile à l'heure pour le nouveau numéro du magazine Hebdo Afrique. Ce matin, direction la République démocratique du Congo où l'ex-président Joseph Kabila est de retour. Et il est de retour en prenant la tête de la rébellion depuis lundi. Il dirige le FRN, ancien AFC M23. Un choix étonnant, voire inquiétant dans un pays qui espère le retour de la paix dans l'Est. Un mouvement donc qui réunit l'Alliance Fleuve Congo et le M23 qui contrôle la ville de Goma depuis janvier 2025. Décryptage dans Hebdo Afrique ce matin avec Pape Diouf qui reçoit Christian Nyamabou Kabeya. Il est analyste politique congolais.
6: Bonjour à tous, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve sur Média. Merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Hebdo Afrique. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila joue-t-il sa dernière carte politique ? L'ancien président est désormais à la tête du Front pour la refondation de la nation, au mouvement qui regroupe notamment la FCM23. Quelle lecture en faire ? Réponse dans un instant avec notre invité, l'analyste politique congolais Christian Nyamabou Kabeya. Dans le coup de cœur, nous irons à la rencontre d'un jeune Congolais qui mise sur l'IA pour raconter l'Afrique autrement à travers des BD. Sans plus tarder, place tout de suite au round-up qui revient sur les faits marquants de l'actualité africaine. Au Niger, une éruption de pétrole et de gaz provoque un incident environnemental d'une gravité exceptionnelle. Les causes de l'incident qui a commencé le 25 septembre dernier à Agadem, dans l'est désertique du pays, ne sont pas encore totalement établies, mais la piste criminelle ou terroriste est écartée. En Mauritanie, reconduit dans ses fonctions, le Premier ministre Mokhtar Oulou Diaye a presque pris les mêmes pour recommencer au nouveau gouvernement de 29 ministres. Mais Mohamed Ould Khalid n'a pas été reconduit à la tête du ministère de l'Énergie. Mis en cause dans les incendies des 2 centrales électriques de la Somelec survenues fin août à Nouakchott, il a été écarté. 33 ans après, la Formule 1 revient en Afrique. Ce sera en 2030 avec un Grand Prix au Rwanda. Le circuit rwandais n'existe pas encore, mais les autorités y travaillent. Le projet à l'étude concerne un tracé situé en périphérie de Kigali. C'était tout pour ce round-up. À présent, place à l'invité d'Hebdo Afrique. C'est un coup de tonnerre dans le ciel politique congolais, sanctionné par Washington puis condamné à mort pour trahison en RDC. L'ancien président Joseph Kabila est désormais à la tête du Front pour la refondation de la nation, un mouvement qui réunit l'alliance Fleuve Congo et le M23 qui contrôle la ville de Goma depuis janvier 2025. Un séisme politique qui fait couler beaucoup d'encre en RDC. Pour en parler, nous sommes avec Christian Nyamabou Kabeya, analyste politique en direct de Kinshasa. Avec nous. Christian, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
7: Bonjour et merci pour cet entretien.
6: Alors, l'annonce de Joseph Kabila a fait l'effet d'une bombe. Le mouvement qu'il dirige s'est fixé en objectif, combattre ce qu'il qualifie de tyrannie par tous les moyens, y compris la force. Peut-on dire que ce mouvement aujourd'hui ne s'en cache pas et qu'il cherche à renverser le gouvernement ?
7: Effectivement, Joseph Kabila veut aujourd'hui le renversement des institutions, le renversement du gouvernement, le renversement du régime en place, comme il a décidé de prendre les armes, lui qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Les intentions ne sont plus à cacher et Kabila veut, par tous les moyens, imposer un putsch, un coup d'État pour renverser l'ordre constitutionnel. Mais sur place, il trouve le peuple qui connaît déjà la politique, je dirais, le peuple qui est déjà mature politiquement et qui s'y oppose de manière farouche parce que il n'y a pas longtemps que l'actuel président Félix Tshisekedi avait révélé que c'est Kabila qui est derrière l'AFC M23 qui a tué beaucoup de Congolais, qui a sémé la désolation dans l'est du pays. Et aujourd'hui, le peuple congolais commence à donner la raison à Tshisekedi et lui accorde déjà une bonne cote de popularité.
6: Et aujourd'hui, Christian, quelles peuvent être les conséquences sur le terrain de la formation de cette nouvelle coalition politico-militaire ? Se dirige-t-on vers une escalade des violences dans l'est de la République démocratique du Congo ?
7: Effectivement, le mouvement créé par Kabila se dirige vers une escalade des violences dans l'est du pays et ça risque d'embraser même la région parce que les FARDC, qui d'ailleurs sont déjà aussi équipés depuis un moment donné, chercheraient à répliquer et ça fait craindre pour les innocents. Mais la posture de Kabila étonne beaucoup les Congolais. Sûrement, il est prêt pour toute forme de violence, pourvu qu'il puisse accomplir sa mission, qui lui est d'ailleurs difficile actuellement, parce que beaucoup de Congolais ne sont pas d'accord avec sa démarche, et tout le monde est déjà mobilisé, tout le monde est motivé. Il y a des réactions, ça et là, il y a des communications, et même ceux qui sont dans son parti politique, il y en a qui se sont désolidarisés avec Joseph Kabila, juste après l'annonce de sa communication. Et même l'opposition avec la C64 est en train d'observer pour savoir comment naviguer. Mais sûrement, elle ne soutiendra pas la position de Joseph Kabila, qui s'inscrit dans la logique de la violence, donc l'escalade des violences dans l'est du pays, peut-être aussi dans d'autres régions.
6: Christian Nyamabou Kabeya, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.
7: Merci de m'avoir accordé cette interview.
6: À présent, place à notre

0: Il est 8h sur Médien, l'heure de votre journal avec Mahfoud Oul Salek. Sbah el khair Mahfoud.
1: صباح الخير ميلاني, صباح الخير مستمعين الكرام, أهلا بكم إلى عناوين النشرة. المواجهات تتواصل محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي على عدة جبهات في اليمن. الحكومة تطالب بإجراءات أممية لفك حصار تعز, والمتمردون المدعومون من إيران يعلنون استهداف مطار الرياض الدولي بصاروخ باليستي. موسكو وواشنطن تستعدان الأيام المقبلة لإبرام أول عقود لتصدير الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة. روسيا تراهن على إسهام هذه الإمدادات في خفض أسعار الطاقة العالمية, وترامب يقول إن عقد التصدير يخدم الشعب الأمريكي. العالم يحتفي اليوم بالمرأة القروية تقديرا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في النشرة نسلط الضوء على تمكين المرأة في الوسط القروي بالمغرب وأبرز التحديات التي تواجه ذلك. في رياضة الثامنة نهتم بكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة. المنتخب المغربي يصل الدور نصف النهائي بعد الفوز بسباعية على زامبيا, ويؤكد نفسه المرشح الأول للتتويج باللقب. أهلا بكم. قبل التفاصيل, استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة العاهل المغربية على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. بهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق النجاح في مهمتها, مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول, استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات في مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكلة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. العاهل المغربي بعث أمس كذلك برقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. أعرب فيها عن أمله في أن الثقة التي حظي بها لتقلد هذا المنصب الدستوري وما راكمه من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين له لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة. إلى ملفنا الأول في هذه النشرة. أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن استهداف مطار الرياض الدولي بصاروخ باليستي مساء أمس بعد ساعات من إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ أطلق باتجاه العاصمة. يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة اليمنية مع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على جبهات عدة بينها تعز. نتابع تفاصيل في تقرير عبد العالي السهر.
2: في عمليات عسكرية هي الأعنف من نوعها تخضع مدينة تعز لضغوط ميدانية مكثفة, فالمدينة تمثل البوابة الجنوبية الغربية الكبرى ومفتاح ربط العاصمة صنعاء بالساحل وموانئ البحر الأحمر. شراسة المواجهات تتركز غربا في محيط جبل هان ونقطة الهنجر, فهذا المرتفع يشكل العصب اللوجستي الأخير لكونه يمثل حلقة الوصل لطريق الضباب عدن المؤدي إلى ساحل الحديدة. وأي اختراق أو سيطرة حوثية هنا تعني جغرافيا قطع الشريان البري الوحيد الذي يربط تعز بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى وعزل المدينة في سجن كبير. هذا التصعيد واكبه غارات جوية استهدفت تجمعات حوثية, وفي توثيق ميداني أظهرت مقاطع فيديو نشرتها قوات الحكومة اليمنية استهداف مدفعيتها لتحصينات الحوثيين
3: يستهدفون مكانات من الحوثي. الله أكبر.
2: فيما أظهرت مشاهد أوردتها وسائل إعلام يمنية تمكن القوات المسلحة في اليمن من أسر عدد من قيادات جماعة الحوثي في الريف الغربي لتعز.
4: وهؤلاء بعض الأسرى الذين بيد الجيش الوطني في مدينة تعز.
2: يتزامن التصعيد الميداني مع اعتراض تحالف دعم الشرعية مسيرة حوثية

0: استهدفت المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وفي ظل استمرار الحصار الذي أدى إلى نزوح جماعي واتساع مخيمات المدنيين، طالبت الحكومة اليمنية بتحرك أممي عاجل لتجنب كارثة إنسانية وشيكة.
1: وارتباطا بالوضع في اليمن، أكد السفير اليمني لدى المملكة المغربية عز الدين سعيد الأصبحي أن الرباط تدعم وحدة اليمن واستقراره، وأوضح خلال ندوة صحفية بالرباط أن الموقف المغربي ينسجم مع الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام واستعادة مؤسسات الدولة. السفير اليمني شدد على أن التهديد الحوثي تجاوز الأمن الوطني اليمني ليطال الأمن الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، كما أكد ثبات موقف اليمن الداعم للوحدة الترابية للمغرب ومغربية الصحراء. وعلى وقع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، توقع صندوق النقد الدولي أن تتعافى اقتصادات دول الخليج من تبعات الحرب، لكنه استبعد أن يتحقق ذلك على المدى المتوسط في وقت تشهد المنطقة تصعيدا متزايدا للمواجهات بين السعودية والمتمردين الحوثيين في اليمن. نواصل بتطورات الوضع في غزة. ميدانيا قتل شخص وأصيب آخرون اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. يأتي ذلك في ظل معاناة مستمرة للمرضى بالقطاع الفلسطيني، لا تقتصر على مواجهة المرض بل تمتد إلى رحلة شاقة للوصول إلى المستشفيات ومراكز العلاج وسط طرق مدمرة ووسائل نقل محدودة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. نتابع التفاصيل في ريبورتاج سيف السويطي من غزة.
2: تدفع منى والدتها المريضة على كرسيها المتحرك بما تبقى لها من قوة وطاقة، استنفذت في طرق وشوارع مدمرة، تتعثر خطوة وأخرى تحاول الوصول إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. آلاف الأمطار تقطعها منى يوميا في رحلة البحث عن العلاج.
3: بدور انه حدا يعني يساعدنا، يعني نعمل حاجه الا للمريضه هذه، يعني وعلى اي فايده؟ ما فيش اي فايده. انا تعبت والله تعبت، انا يعني انا اللي كمان صرت بدي علاج.
2: حال منى ووالدتها كحال اكثر من 350 الف مريض بامراض مزمنه ينتظرون في قاعه انتظار خارجيه علهم يحظون بفرصه الوصول الى الطبيب المختص. المريض حسان نصار وجدناه جالساً عند بوابة الانتظار منذ أكثر من 5 ساعات.
4: قاعد بتعالج عشان جلطة، بستنى في الدكاترة، بستنى نطلع نسافر على مصر عشان أتعالج.
2: في حين يشتكي سامي الذي ينتظر برفقة زوجته وطفله من نقص الأطباء المتخصصين والكوادر الطبية.
5: ضغط العمل وحديث الناس ومناشدات الناس استعجال العمل لا نأخذ حقنا في العلاج، وخلفنا طوابير من المرضى ينتظرون أن يقفوا مكانا حتى يأخذوا استشار أو العلاج.
2: حجم الخراب والدمار الذي أصاب المنظومة الصحية ونقص الإمدادات الطبية جعل المستشفيات تعاني من عديد الأزمات. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: إلى ملف العلاقات الروسية الأمريكية، توقعت روسيا إبرام أول عقود تصدير الديزل إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى واشنطن والأسواق العالمية. وأكد مسؤولون روس أن المباحثات تتواصل لتسوية الجوانب اللوجستية وإعداد عقود التوريد، مشيرين إلى إمكانية رفع الصادرات لاحقا إلى ما بين 3 و 3.5 ملايين طن. وتراهن موسكو على أن تسهم هذه الإمدادات في خفض أسعار الطاقة العالمية إلى جانب تعزيز إيراداتها الضريبية وفرص الاستثمار. بالمقابل أثار الاتفاق انتقادات أوروبية وأوكرانية، إذ وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بأنه ضعيف ومشين، بينما دافع ترامب عنه معتبرا أنه يخدم مصالح الشعب الأمريكي. هل يفتح الاتفاق الباب أمام عودة تدريجية للديزل الروسي إلى الأسواق العالمية؟ وما انعكاساته على الأسعار وتوازنات سوق الطاقة؟ نتابع الإجابة من لندن ضمن توضيحات الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الطاقة أنور القاسم، تحدث ليوسف النعماني.
6: الصفقة الأمريكية الروسية غيرت قواعد الطاقة على المستوى الدولي. العالم يعاني أزمة الديزل بشكل كبير جدا، وربما هذه الصفقة التي تنقذ ما تبقى من مشاكل بالنسبة لإمدادات الطاقة. نحن نعلم أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وهذا ألب الرأي العام قبل الانتخابات النصفية، وبالتالي تحرك الرئيس

0: الأمريكي كي يحفظ ماء وجهه، وبالتالي أيضا كي لا يخسر تأييد شرائح واسعة من المجتمع الأمريكي. الرئيس الأمريكي حذر أوروبا التي كانت تستورد النفط الأمريكي، حذرها بأنه لا يستطيع أن يفي خاصة باحتياجاتها من الديزل بسبب الأسواق الداخلية، وطالب هذه الدول بالسحب من الاحتياط الاستراتيجي. أنا في اعتقادي أن هذه ليست فقط صفقة اقتصادية، قد تكون كذلك سياسية لتشجيع روسيا على تصدير 3.5 مليون برميل حتى أبريل المقبل، وهو ما كانت تصدره قبل العقوبات الغربية. وبذلك تستطيع الولايات المتحدة أن تقول إنها حققت هدفين: أولا توفير الطاقة المستنفذة للأسواق الدولية، وثانيا تشجيع روسيا للوصول إلى اتفاق سلام يحل الأزمة الأوكرانية الروسية.
1: يجتمع قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل للبحث في الموازنة المقبلة للتكتل، ويأملون في التوصل إلى إقرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهم العام المقبل. ويفترض أن تعكس الموازنة الأولويات الكبرى للاتحاد الأوروبي حتى سنة 34 و2000، من الزراعة إلى الدفاع ومن التنافسية إلى الهجرة. يومه الخميس يحتفي العالم ككل 15 أكتوبر من كل سنة بالمرأة القروية، تقديرا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي المغرب يشكل تمكين المرأة في الوسط القروي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. ورغم الجهود المبذولة، ما تزال تحديات الولوج إلى التعليم والخدمات الصحية وفرص الشغل قائمة، كما يظل الاستقلال الاقتصادي وتعزيز مشاركة المرأة القروية في الحياة الإنتاجية من أبرز الرهانات المطروحة. حول مدى نجاح المغرب في تحويل تمكين المرأة القروية إلى رافعة للتنمية المستدامة ومتطلبات تجاوز الإكراهات القائمة، نستمع من الرباط لتوضيحات خبير الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني، حاوره يوسف النعماني.
2: المرأة القروية، وهذه من المسؤوليات اللي محطوطة حاليا على الحكومة الجديدة باش تخدم عليها بسرعة، لأنها ضمن الأولويات الأساسية. احنا عندنا في البادية المغربية جايين الفوق 7 مليون ديال النساء، هاد 7 مليون راه جايه 51% ما عندهمش تعليم، او حتى الا عندهم تعليم ما عندهمش المرافق الضروريه في التعليم. ثانيا، المراه تعاني من العزله في القرى والمناطق الجبليه، وتعاني في مجال الفلاحه اللي كتساهم فيه. نعم، المراه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه عرفت بعض التغييرات مهمه جدا على المستوى التنموي، أيضا القروض الصغرى كانت طفرة مهمة لصالح المرأة، لكن الآن خصنا نكبو على أولا التعاونيات باش المرأة تولي عندها مؤسسة. المرأة خصها تكون منتجة في العالم القروي. نعم، المرأة أيضا راه تعاني بحال الرجل في العالم القروي من ندرة الماء، خصنا نوصلوا لهم الماء ونوصلوا لهم الجانب الصحي ونوصلوا لهم الكهرباء. هذه من الأولويات اللي موضعة حاليا على الحكومة الجديدة.
1: إلى الصفحة الرياضية، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة نصف النهائي بعد الفوز على زامبيا بسباعية، مؤكدا بذلك نفسه كمرشح أول للتتويج باللقب. نتابع التفاصيل معك يوسف شاطر.
3: حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي جاء بعد أمسية رائعة على الصعيد الهجومي، خصوصا من النخبة المغربية أمام زامبيا. الفوز بسبعة أهداف نظيفة أظهر البصمة الهجومية المغربية التي كانت واضحة منذ الدقائق الأولى بفضل الضغط المتواصل والانسجام بين اللاعبين والفعالية أمام المرمى. إدريس رئيس فني خطف الانتباه وكان نجم المواجهة دون منازع بعدما وقع 4 أهداف ليفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
4: أولا الحمد لله والشكر لله على الجائزة، هذا فضل من الله. ثاني حاجة، هذه جائزة نتيجة عمل، لا تعليمات ديال المدرب ديال الاستشاف دقيق، لا الطاقم التقني، لا بمعاونة ديال الزملاء ديالي، وإن شاء الله نحملوا اللقب مشاهد الجائزة بالآخر إن شاء الله.
3: النجاعة الهجومية للعناصر المغربية استمرت حتى الدقائق الأخيرة، إذ أضاف يانيس أحمد رداف وسفيان الشعراوي ويوسف جواد باقي الأهداف، وهي حصيلة عكست التفوق الواضح للمنتخب المغربي الذي جمع بين الانضباط التكتيكي والسرعة في بناء الهجمات وحسن استغلال الفرص، كما أن الحفاظ على الشباك نظيفة أمر خلف ارتياحا كبيرا لدى هشام الدقيق.
5: الحمد لله كانت واحد القوة دفاعية، كنحاولوا نخليوا الخصم في المناطق ديالو، ما تخليوش يعني ما كنرجعوش ما كنديروش كاع دفاع المنطقة، داكشي علاش الحمد لله مشات الأمور، ولكن كتبقى ديما مرشح أن يدخل عليك شي هدف. الحمد لله اليوم دابا تأهلنا يعني اوفيسيالمون للدومي فينال

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: Et voilà, Matin Info, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Et merci bien sûr au grand Abdrahim à la réalisation ce matin, mais aussi à Tofik à la production. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité par contre sur Médien, ça continue tout de suite. La synthèse de 9h présentée par Abdlali Ezzar. Sabah al-khair Abdlali.
3: Sabah al-nour, Mélanie. نستهل الموجز من المغرب حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم أمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وأفاد بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة المكلفة الملك محمد السادس على مختلف المراحل

0: التي قطعها بصار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة عرب العاهل المغربي لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق ونجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول استحضارا لحجم الرهانات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحية الدستورية الموكولة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. وكان العاهل المغربي قد بعت أمس ببرقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، معربا له عن تهانئه الحارة. في تطورات الشرق الأوسط، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينتي نجران وجيزان، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق تحذير عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ. وفي وقت سابق أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. وفي التطورات المدنية باليمن، يشن الحوثيون هجوما واسعا على مدينة تعز من عدة محاور لفرض الحصار عليها، فيما تصدت القوات الحكومية لهجمات مكثفة في محيط جبل هان الاستراتيجي غرب المدينة. في الملف الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية إيران ستحل سريعا، متوقعا انتهاء الحرب قريبا جدا وعودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة، بل وانخفاض أسعار البنزين إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب. في سوريا، أصدر القضاء السوري اليوم حكمين بالإعدام بحق 2 من الموالين للحكم السابق، وقضى بالسجن 20 عاما على متهم آخر من عناصر وزارة الدفاع الحالية لإدانتهم بالتورط في أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري العام الماضي. في باكستان، لقي معلم و27 طفلا مسرعهم اليوم جراء انهيار سقف مدرسة في مدينة بيشاور الواقعة في شمال غرب باكستان وإصابة أكثر من 30 شخصا. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت السلطات الروسية باندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة ريازان جنوب شرق العاصمة موسكو إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة وصواريخ. وفي روسيا، في شمال غرب بالقرب من الحدود مع لاتفيا تحديدا، أعلنت السلطات اليوم توقيف مواطن سويدي متهم بعبور الحدود الروسية بصورة غير قانونية بهدف الإعداد لعمليات ضد مواقع عسكرية. يجتمع قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل للبحث في الموازنة المقبلة للتكتل، ويأملون في التوصل إلى قرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهم سنة 2027. توقع صندوق النقد الدولي اليوم حلول الهند بفضل نموها القوي والمتواصل سنة 2027 في المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم ما كان اليابان، والتي رجح تراجعها إلى المركز السادس بعد المملكة المتحدة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
2: Non, ça se vend ?
1: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
2: Comment ça ?
1: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
2: Et je fais comment ?
1: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
3: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. تصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب، أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
4: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
5: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك الحل.
0: ميدي ان بوديوم.
2: هي ذات الرغبة الجامحة تسكننا، هي ذات الفرحة العارمة تغمرنا، ونحن نلتف حول هاته المائدة نصف مستديرة. كل صباح رغبة جامحة لخدمتكم وفرحة عارمة بمد جسور اللقاء بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا في دردشة رياضية صباحية ملؤها الصدق والمحبة ورغبة لا حدود لها، لأن نضعكم في الصورة، ننقلكم لموقع الحدث الرياضي، ثم نتناول هذه المواضيع التي تشغل الرأي العام الرياضي بالشفافية والموضوعية المعهودتين والمألوفتين. أسود القاعة زأروا من جديد وصوتهم طبق أفاق القاعة المغطاة مولاي عبد الله بالرباط بفوز كاسح على حساب زامبيا في سباعية في إطار ثاني ظهور لهم في كأس إفريقيا للأمم. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة وبعد الفوز الكبير والمنطقي على حساب نظيره الجزائري، ها هو يبصم على فوز جديد بسبعة أهداف أمام المنتخب الزامبي الذي لا حول له ولا قوة، ليضمد بذلك أسود القاعة بلوغ الدور الربع المربع الذهبي في انتظار اللقاء الأخير عن دور المجموعات أمام المنتخب الليبي في آخر ظهور له في دور المجموعات. البطولة الاحترافية، وما أدراك ما البطولة الاحترافية؟ والجولة الرابعة الموزعة على أسبوع بأكمله بسبب مشاركة الفرق المغربية في المنافسة القارية. الدورة انطلقت يوم الاثنين الماضي، تستمر لغاية يوم الأحد، وبالأمس أول سقطة أول كبوة للنصر المصاوي بطل الموسم الماضي الذي عاد يجر ذيول الخيبة من مدينة طنجة بهزيمة بهدفين لواحد أمام الاتحاد المحلي، علما بأن الماس كانت السباقة للتسجيل. الفريق الفاسي أدر بالتالي فرصة الانفراد بالصدارة التي ظلت بالشكل المؤقت بأيدي حسنية أكادير. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن مجددا في هذه الحصة من برنامجكم بوديوم. هذه التجربة الفريدة من نوعها، هذا النقل المشترك ما بين إذاعة ميدي آن راديو وشاشة ميدي آن تي في. تستمعون إلينا على شاشة أو على ميدي آن راديو وتشاهدوننا على شاشة ميدي آن تي في. مرحبا بكم إذن مستمعينا، وفي هذه الحصة كما ذكرنا الحديث سيكون عن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة وأيضا عن البطولة الاحترافية، ويرافقوني في هذه الصبيحة المباركة صديقنا سي محمد مديحي. صباح الخير، صباح النور، صباح الأنوار، صباح الخيرات، صباح البركات سي محمد مديحي.
3: صباح الخير سي فؤاد، تحية لك، تحية كذلك المشاهدين والمتابعين المستمعين وكذلك الطاقم التقني البرنامج، تحية للسي يوسف.
2: يوسف الشاطر الذي يعود إلينا ليؤسس هذا الفضاء، صباح الخير يوسف، مرحبا بك مجددا في برنامج بوديو.
4: مرحبا فؤاد، مرحبا سي محمد مديحي، مرحبا لكل المشاهدين الكرام.
2: إذن أصدقائي كما ذكرنا غادي يكون الحوار والحديث هذا الصباح المبارك حول المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، وبطبيعة الحال الحديث عن هذا الفوز الجديد يعني بالأمس، منتخب اللي أكد القوة دياله، أكد الجدارة دياله أمام منتخب اللي لعب بشراسة وبقوة وكاد أنه يفسد العرس بتدخلات دياله القوية، لكن في نهاية المطاف المنتخب المغربي ربما هذا اللقاء سبحانه كان أكثر يعني نقدر نقولوا استغلالا للفرص التي اتاحت للتسجيل.
3: هو صراحة المنتخب المغربي الفوتسال دابا الكل تينتظر بكم سيفوز صراحة، لأن الأداء يعني مستقر تقريبا سواء في كأس إفريقيا حتى في الدورات ديال مثلا الودية دائما تيشتغل بجد.
2: كأس العرب أيضا
3: دائما تشوفوا دقيقة صارم في التعليمات ديالو. تنظرنا أنا سي فؤاد ملي كانت مقابلة صعبة لأن الزامبي عنده 3 نقاط، منتخب مغربي 3 نقاط، من يتصدر المنتخب المغربي أكيد بالطول والعرض، كذلك استغلال الهدف ما اللي كان تخوف البارحة سي فؤاد هو دوك التدخلات، لأن لا قدر الله كانت تخسر لاعب ولا لاعبين كانت غتكون خساره. الحمد لله ما كانوش اصابات، ولكن خرجنا بثلاث نقاط وكذلك الصداره. الحمد لله
5: الصداره ايجابيه والتاهل للدور القادم، دور نصف النهائي والبحث طبعا حال عن مقعد جديد يوسف في كاس العالم. منتخب المغربي كما ذكرنا امس كان اكثر استغلال الفرص، كما ذكرنا اكثر نجاعه مقارنه بالمواجهه الاولى من منتخب الجزائر.
4: طبعا هو مبدئيا فؤاد لا مجال المقارنة بين المنتخب المغربي والمنتخبات الموجودة حاليا في الدور، على الأقل في دور المجموعات. هناك نوع من الاختلاف الآن، لأن المنتخب الزامبي مثلا منتخب تطور في السنوات الأخيرة بعد الفوز على ليبيا في الجولة الأولى. ليبيا عادة هي من المنتخبات التقليدية في كرة القدم داخل الصالة في إفريقيا. الشيء الإيجابي هو أن المنتخب تعود على تسجيل الأهداف بالأمس، وشاهدنا يعني عدد أهداف كثيرة وعدد فرص كثيرة. أيضا المنتخب المغربي أظن أنه حتى المباراة النهائية لن يواجه الكثير من المشاكل. منذ فترة أصبح من المنتخبات القوية على الصعيد العالمي، ليس فقط على الصعيد الإفريقي. والشيء الجميل أنه مع استمرار الوقت هشام الدقيق أصبح يعطي فرص لبعض الأسماء الجديدة، لأن هناك البناء الأساسي والقاعدة الصلبة المنتخب المتمثلة في البقالي، في أنس العيان، في سفيان المسرار، في بوريط، وهناك أسماء أخرى التي تأتي كي تكتشف ربما أجواء المنتخب. والشيء الإيجابي في البطولة بصفة عامة هو عودة يوسف جواد رغم الإصابة الصعبة التي كان عانى منها السنة الماضية، عودة من جديد في جاهزية بدنية.
5: يوسف جواد، يوسف اللي كان يعني كان تألق في المواجهة الأولى أمام منتخب الجزائري، كان سجل ثلاثيهم. شو نشوفوا بعض الارتسامات، بداية ارتسامات وماذا قال مدرب المنتخب المغربي، مهندس هذه الطفرة التي تعيشها كرة القدم داخل القاعة في المغرب، يتعلق الأمر بهشام الدقيق. لنستمع ونشاهد.
6: الحمد لله اليوم دابا تأهلنا يعني اوفيسيالمون للدومي فينال، نشوفوا الإصابة ديال الشعراوي فين غادي تكون باش نقدروا ندبروا امورنا ان شاء الله، ومن بعد نشوفوا كيفاش غادي ناخذوا ديك لا دومي فينال ان شاء الله. هاد كلمه مرشح راكم عارفيها، مساله ما عندهاش علاقه بالواقع. كاع المنتخبات مرشحه، القوه داخل الملعب كيفاش تاخذ المباراه. نقدروا نقولوا اننا اليوم احنا عبرنا اننا افضل في هاد المجموعه الحمد لله، لكن باش نهضروا على ترشيحات من دابا مباراه بمباراه ان شاء الله حتى نوصلوا ديك الكاس باذن الله.
5: إذن الهدف مرسوم أصدقائي يوسف ونسيم محمد مديحي، الهدف مرسوم هو اللقب. كنعرفوا أن المنتخب المغربي فاز بهذا الكأس ثلاث مرات متتالية، مشى أيضا الكأس العالم بلغ دور ربع النهائي إن لم تخني الذاكرة، وبالتالي الهدف مرسوم. فوز شيء يديروا مفتوحة سي هشام الدقيق واللاعبين، ثلاثة ديال الألقاب متتالية، لكن الشاية لا زالت مفتوحة للقب رابع على التوالي لملا في 21 من هذا الشهر.
3: وتكلمت يا سي فؤاد بالامس على ان منتخب ديال المغربي الفوتسال على جدي، وتكلمنا عليه بالامس. شفنا التصريح ديال دقيق صراحه يعني معقول، ويعني ما بغاش يسبق الاول. حتى التصريح اللي عطى للصحافه على ان باقي ما تربحش الكاس، تربح في الملعب. تنظن بان عارف كما تنقولوا اشنو تيدير، عنده مجموعه متحكم فيها اللي داخل مثلا السيستم ديالو هو اللي وشفنا الاداء. هو لحد الان باقي هو باغي الكاس، لان المنتخب المغربي غادي يكون انجاز تاريخي على ان تحقق اربع، وباقي العطيه كما تنقولوا ان شاء الله، لان منتخب الاقوى في افريقيا صراحه. تنظر بان يعني الدومي فينال معامل غنتلاقاو، هذه ظروف اخرى
5: يعني ظروف اخرى، لان ربما المنتخبين الابرز يعني المرشحين مصر وانغولا، لانهم اللي ضربوا بقوه في المباراه الاولى ديال المجموعه الثانيه. مصر ربحات ب 8-0، وايضا انغولا ربما ربحات ب 5-1 في اللقاء ديال الاول. فبالتالي هاد المنتخبين غنواجهوا واحد فيهم في الدور النصف النهائي. كما كنشوفوا يوسف يعني هاد اللاعبين ايضا الشهيه ديالهم مفتوحه، ايضا هناك جدي، ولكن ما ننساوش ايضا العمل ديال الجامعه، لان الجامعه امنت بهذا المشروع منذ سنوات، منذ تقريبا واحد 12 او 13 سنه، منذ 2011 او 2012 عاد وضعنا القطار ديال كره القدم داخل القاعه على السكه، وعاد اشتغلنا وعاد يعطينا الامكانيات يعني لهذا المدرب هذا هشام الدقيق، وهذا منذ يومين كان معنا سي سمير عجام اللي قال لي كان كيشوف هشام الدقيق دائما في أروقة الجامعة، عنده المشروع تحت اليدين ديالو، جاي كيطرق الأبواب كيحاول يقنع المسؤولين، ويبدو أنه نجح في إقناع المسؤولين وعطاه الإمكانيات. وبالأبرز الإمكانيات يوسف أنه الجامعة لا تبخل على هذا المنتخب، طب تقريبا بنفس كيلعب نفس المستوى ديال المنتخب ديال كرة القدم العادية، لا من ناحية المدربين، لا من ناحية المكان ديال التدريب، لا من ناحية أيضا خصوصا لقاءات ودية اللي كنشوف المنتخب ديال المغربي دي كرة القدم داخل القاعة ديما كيجري لقاءات ودية باش كيخلق داك الانسجام وداك التجانس بين العناصر ديال المنتخب.
7: طبعا هو فؤاد الكفاءة موجودة في المنتخب المغربي، وخصوصا عندما نتحدث عن شخص هشام الدقيق، وعندما توفر الإمكانات للكفاءة فأكيد أن النجاح يصبح أمر طبيعي ومنطقي. طبعا هو ورش كبير لأن كرة القدم داخل القاعة في المغرب عرفت مجموعة من المراحل مؤخرا في السنوات الأخيرة، أكيد أن الإعطاء زخم أيضا للبطولة المغربية، منح ثقة للأسماء المحلية التي تنشط في البطولة المغربية، لأنه يجب أن نذكر أنه مشروع محلي بامتياز، وهذا الشيء يضيف حلاوة أخرى لما يحققه المنتخب المغربي، لأن كل هذه الأسماء هي خريجة كرة القدم المغربية، الأزقة، الأحياء، الشوارع المغربية، ثم انتقلت إلى نوادي لكي تمارس كرة القدم داخل القاعة. فقط ما نأمله جميعا هو الاستمرارية، هو أن هذا الجيل، أنه هناك الكثير من اللاعبين تجاوزوا 30، فيجب دائما التفكير في الاستمرارية
5: وفي المستقبل، لأن شنو مجموعة عناصر شابة وكان يعني هذا هو يعني كذلك الباساسون دو تيموا، تمرير هذا الارث للمجموعه من اللاعبين.
7: هذا هو الشيء الايجابي، لان في البدايه قلت انه هشام الدقيق الشيء الايجابي انه يمنح الفرصه الان لبعض الاسماء كي يجهز الخلف مستقبلا، لان ربما كاس العالم المقبله ستكون الاخيره المجموعة من الاسماء خصوصا مسرار والبقالي.
5: نعم مسرار والبقالي، وانتما كنشوفوا سبحان الله باقيين كيلعبوا، يعني هذه كنشوفوا تقريبا شحال شي 6 سنوات دابا ولا اكثر، وثمان سنوات كيلعبوا دائما نفس الجرينتا ونفس الرغبه ونفس الاصرار، وهذا شيء جميل، وهذا كيجي اصلا من مدرب اصدقائي، لانه هشام دقيق يعني شنو نقول لك، يعني هذه المهمه ديالو والعشق ديالو لهذا النوع هذا ديال الرياضه، وبالتالي لما يكون هناك العشق والجديه والتفاني في العمل وتوفير الامكانيات ما يمكن ان تنجح. باش نشوفوا ايضا تصريحات مجموعه من اللاعبين اللي شاركوا في لقاء الامس، تصريحات لكل من ادريس رئيس فني وانس العيان وسفيان بوريت، ماذا قالوا بخصوص هذا الفوز على حساب المنتخب الصامي.
8: احنا جد سعداء، هذا الانتصار هذا نتيجة عمل جماعي للحمد لله خلقوا السي هشام الدقيق داخل المجموعة، كيف ما شفتوا 14 لاعب لعبوا افيك دو غارديان، يعني هذا كيدل على واحد اللعب جماعي اللي الحمد لله احنا ماشيين في المسار الصحيح، وان شاء الله نسوي المقابلة وعندنا المقابلة المجال ان شاء الله باش نربحوا باش ندوزوا على رأس المجموعة.
9: فرقة كاملة كانت في مستوى عالية من ستاف حتى اللاعبين، دوماج شعراوي ان شاء الله ما يكون عنده حتى شي حاجة بإذن الله، هذا دابا خاصنا نزيدو نخدموا باش ان شاء الله كما قلتي العادلة الجمعة يكون عاوتاني فرحة للناس ديالنا، وان شاء الله ندوزوا هذيك الدومي فينال اللي باغي.
8: نتيجة جد جيدة، مازال تابعنا مقابلة ديال المنتخب الليبي، ان شاء الله بإذن الله خاصنا نحافظوا على نفس الريتم نفس اللعب نفس المسار ان شاء الله باذن الله، وديما كما كنقولوا لوبجيكتيف ديالنا هو هذا الكاس الافريقي ان شاء الله تبقى في المغرب.
5: لان مجموعه من لاعبين المنتخب يوسف الشاطر كتلعب كرة قدم داخل القاعة بطبيعة الحال مع الفريق ديال ميديا
7: على العشب
5: لا عندكم الفريق ديال ميديا راديو بطبيعة الحال مجموعة من الزملاء اللي كيلعبوا في هذا الفريق، المستوى ديالك ولا يعني لمن تشبه راسك من لاعبي المنتخب المغربي اقرب لا وخلي هو اللي كيجيو تستخرك
3: اسي بعض لا ما نصحوش
5: لا لا وخلينا نشوفوا السيد
7: المستوى ديالي
5: المستوى ديالو لما تقول
7: هشام الدقيق
5: لا لا لا لا لا تعطينا اللاعب شي واحد اللي كيلعب اللي كتلعب بحالهم مسرار بقالي اللاعب العيان
7: بقالي

0: هو اقرب لهشام دقيق من الناحيه البدنيه.
1: لا ولكن شكون هو؟
0: انا
1: انت الان بدل. لا
0: من الناحيه البدنيه اقرب لهشام البدنية اكثر.
1: وانا لما انا كل ما نكون قريب بسبنسر. طيب تسي محمد وكما قلت البارح يعني ما كتشوف يوسف الطريقه باش كان كيلعب يعني سي محمد المديحي كما قلت لك البارح يعني الطريقه ديال اللعب ديالك قريبة بزاف لهذا اللعب ديال كرة القدم داخل القاعة لأن خصك كرة القدم داخل القاعة خصك تاخذ القرار فوق السريع خصك المراوغة فوق السريع خصك التنقل يعني يعني بسرعة ما بين الدفاع والهجوم كتبدل اللاعبين كيبدلوا المراكز
0: يعني راه مرهقة جدا
1: مرهقة داكشي اللي
2: قلتها يعني شو الأمانة أنا تابعت هذا المنتخب هذا في مركز محمد السادس شتهم كيفاش تيدربوا لان كنا لوقيت كنا تندوزوا لي ديبلوم كانوا داخل المعسكر صعب صعب جدا فمثلا الا ما عندكش واحد الثقافه ديال الفوتسال صعب لان تكلمتي على النقطه المهمه اللياقه البدنيه وكذلك تطوير اللاعبين لان لا مركزيه لان بارفوا دابا الفوتسال الناس اللي تتفرج يبان لك سهل نرجع للدفاع ونسد كما تنقولوا ونقدر نتفادى عدد ولكن العكس شفنا المنتخب المغربي ما قدرش عليه اي منتخب افريقي لان الطريقه باش تيلعب الدقيق طريقه صعبه يعني عنده درايه كبيره بكره القدم ديال الفوتسال لان شفنا اللاعبين
1: كيفاش التساؤل مطروح يعني بالنسبه اسمح لي قطعتك سي محمد المديحي كيفاش هشام دقيق انا ان شاء الله يعني الهدف المرسوم انه ان شاء الله نديو لقب ونجيبو يحضر معنا في هذا يعني الطاوله النصف مستديره ديال برنامج بوديوم اننا نستضيفو هشام دقيق لان كان عندي حوارات معاه قبل هذه ولكن ما عمرنا ما عرفنا كيفاش جا هذا الحب وهذا الشغف بهذا الرياضه وهذا التطور اللي حقق واش كان هناك بطبيعه تكوين لهشام دقيق في المحافل الدوليه يعني بطبيعه الحال غيكون تكوين ويكون مشى حضر الندوات وحضر المؤتمرات
0: هو نعم. الان محاضر هو الان أيه محاضر
1: اي ولكن يعني قبل باش يمشي في هذا النهج هذا راه كون راسه واشتغل ويوسف اشتغل باش بطبيعه الحال يوصل باش يقدر يوصل ديك المعلومات يوصل ديك الطرق ديال التدريب ويوصل طريقه انتقاء اللاعبين لان ماشي سهل تشوف اللاعب انت وتختاره باش يجي يلعب في هذا الصنف هذا اللي كما كنقولوا كما قلت يوسف منهك للغايه وكيتطلب واحد المجهود بدني كبير وكبير جدا.
0: طبعا هو في البدايه يعني المهمه الصعبه لهشام دقيق هو كانه عراب كره القدم داخل القاعه لانه في وقت من الاوقات كان يقوم بكل شيء سواء كناخب او يتابع جميع الفرق يتابع اللاعبين يسهر في بعض الاحيان على بعض الامور الشخصيه اللاعبين خصوصا قبل وصولنا الى هذه الدرجه بين قوسين من الاحتراف لان اللاعبين جلهم خاضوا تجارب احترافيه في دوريات خارجيه ايضا استفاد هشام دقيق من مدينة القنيطرة لأن في ثقافة مدينة القنيطرة هناك
1: مدينة القنيطرة دعنا نقول لك هي المعقل
0: الأساسي هو المعقل الأساسي لكرة القدم داخل القاعة في المغرب فاستفاد حتى من وجود جيل أو بداية جيل جيد لأن سفيان المسرار وبقية الأسماء يعني جاءوا من نادي أجاكس قنيطرة ومن مدينة القنيطرة أيضا بحكم معرفة أيضا هشام دقيق بالمدينة فالأمور كانت ربما من هناك انطلقت هذه القصة الجميلة لكن أكيد أنه هشام دقيق خلف هذه الصورة التي نشاهد الآن ربما الآن وف يعني في سن متقدمة لكن إذا رجعنا للشباب
1: لا
0: فأكيد أن
1: تبطنا لي المورة لا تعالى يسمع البرنامج يقول لي رأيك يوسف الشاطر كبر قد سمع
0: هو كبير في السن وفي القيمة
1: في القيمة
0: القصد هو أنه في السنوات العشرين سنة الأخيرة أو حتى في الأكثر ربما كان هناك عمل كبير من هشام دقيق اللي الجمهور ولا وسائل الإعلام لم تشهده.
1: كنت تحدثوا دابا وجاتني الفكرة كنت تحدثوا على مدينة القنيطرة فريق أجاكس لأن هذه كنظن ربما 97 دابا شحال شي 30 سنة تقريبا تقريبا كان صديقنا طيب الذكر السي الجامعي اللي كان يسهر على فريق أجاكس وهاد كرة القدم داخل القاعة كانت يعني مغمورة جدا ما كانش عندها يعني هاد الصيت هذا وما كانش لم تنضوي بعد تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم كنا توجهت لنا الدعوة من سي الجامعي كنا مشينا ونا مجموعة من الزملاء الإعلاميين كنا رافقنا هاد الفريق مشينا للمكسيك مشينا شاركنا في واحد الفريق كان شارك وكنا غطينا هاد التظاهرة هناك في المكسيك كنظن 97 98 شيء من هاد القبيل وكنا احنا براسنا كنكتشفوا يعني كنا كنعرفوا هاد الرياضة كتمارس غير في احياء غير هكا هاد الملاعب الصغيره اللي هي مخصصه يا اما كره السله يا اما الكره اليد او الكره الطويله. ولكن تما اكتشفنا ان يلاه هذيك البطوله بدات كتقوم او هذا الرياض بدات كتقوم بالخطوات ديالها. وكان هناك المنتخبات اللي كانوا اقوياء في ديك الفتره ايضا الارجنتين والبرازيل. ولكن ديك الساعه اصدقائي البطوله ما كان او هذا الرياض ما كانش عندها هاد السيت هذا وما كانش عندها هاد الاهميه. ومن تلك الفترة كما ذكرنا مدينة القنيطرة وأبناء مدينة القنيطرة يعني يمتعون في هذا النوع الرياضي. ما كرهناش أنهم يبدعون أيضا في كرة القدم الكبيرة كرة القدم التقليدية لأنه يعني من الأسف جدا أننا نشوف مثلا فريق النادي القنيطري هذه سنوات تقريبا شحال شي 10 سنوات أو لا أكثر ربما ما لعبش في القسم الأول.
2: صراحة أنا القنيطرة تاريخ لأن مثلا اللي عرف مثلا كنا كما ذكرت يا سي فؤاد كنا تنعرفوا أجاكس القنيطري كانوا تيشاركوا مثلا هذوك الدوريات. الحمد لله دابا بسبب الدقيق ويعني وكما قلتي حتى الجامعة وفرت الظروف ولات عندنا شامبيونة اللي بدات تتقوى أكثر. شفنا شباب معادية نهضة بركان كاينين الفروق دابا اللي عطات أهمية لهذ اللعبة. فأي لعبة أسي فؤاد إلا كان عندك دوري على الأقل قوي فأكيد بأن غادي يكون عندك منتخب لأن كما ذكرتي كنا تنعرفوا حنا الفوتسال مثلا في الأرجنتين البرازيل
1: هذوك
2: تيلعبوا مثلا حتى في البحار تيلعبوا حتى في الأزقة. ولكن الحمد لله المنتخب المغربي ولا عنده يعني قيمة على الصعيد العالمي ماشي على الإفريقي والعربي.
1: مشتاق سي محمد مديحي نشوفك مع فريق ميدين راديو باش غادي نديروا مباراة أنك تلعب ونشوف تورينا حنا تيديك شوية تشوف واش باقي واش باقي الفانت ولا
2: شوية غتلعب معنا سي
1: فؤاد. لا ما كاين ما فينا بينو بلاد كرة القدم غير خير احسن شحال هذه سنة.
2: ديروا شي بركة
1: ديروا شي بركة ياك على على على على, على, على, على ربي وسع. شكرا لكم أصدقائي سي محمد مديحي يوسف الشاطر. سنعود بعد قليل مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا في الجزء الثاني برنامج بوديوم. بعد قليل سنعود هذه المرة الحديث عن منافسات البطولة المغربية. كبوة المغرب الفاسي أمس بمدينة طنجة أمام الاتحاد المحلي. ما تمشيوش بعيد سنعود بعد قليل.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم نمد الجسور من جديد مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا. هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم، بوديوم كل يوم اثنين إلى غاية يوم الجمعة من الساعة 9 إلى 10 صباحا، وهناك بطبيعة الحال إعادة للبرنامج بعد الظهر. وأيضا بالنسبة لمن تفوته حلقات برنامج بوديوم فبالإمكان أن يتعرف عليها أو يتفحصها من جديد عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الحلقات متواجدة كاملة خصوصا على موقع media.tv.com. إذن بالنسبة لمن فاته مشاهدة أو الاستماع للبرنامج، أو في الجزء الأول من هذه الحصة في الشوط الأول كنا قد تطرقنا للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، فوزه العريض على زامبيا بسباعية. الآن الحديث عن كرة القدم المغربية المتواصلة أيضا في نفس الأثناء مع بموازاة مع هذه البطولة الإفريقية كرة القدم، واللقاء الذي جمع أمس بين فريقين اتحاد طنجة وفريق المغرب الفاسي. اتحاد طنجة الذي حقق فوزا في الجولة الثانية في ظرف 4 دقائق و3 دقائق على حساب المغرب الفاسي، بعدما كان الماس من تقدم في حصة التسجيل في الدقيقة 32. طيب أصدقائي، ويرافقوني جد مسرور بذلك كل من سي محمد بديحي وصديقي يوسف الشاطر، بغيت غير نسولك دابا غير على الماتش، لقاء كرة قدم بحال بوديوم، عندك شوط اول وشوط ثاني، عندك فتره استراحه غير هي مختلفه شويه بالنسبه ملي كتكون مدرب كتغوت، دابا العكس، دابا كتسكت عندك 3 دقائق ما كتقدرش تهضر فيها، كتبقى جالس هنايا. انت ياك مختلفه على لقاء كره قدم. لقاء كره قدم كتعيش على الاعصاب ديالك 45 دقيقه، الان دابا كتهضر 35 تقريبا 25 دقيقه كتسكت 10 دقائق ما كتهضرش، ومن بعد ذلك كتستأنف النشاط ديالك من بعد فتره التوقف، وكله الحرفه ديالو كل مهنه والخصائص ديالها.
2: ولكن فؤاد صراحه انت يعني باش نعشت التجربه انا معكم ولله الحمد، مباشر صعيب،
1: مباشر صعيب، مباشر صعيب. لا شنو اللي كتكون عندك واحد
2: الاكسبير تجربه؟
1: لا ماشي تجربه، لا غير رغبه، كانت انسان عنده الرغبه فهذه في جميع المجالات. راك انت مدرب ولعبتي الكره، راك انت ملي كتدخل تلعب الكره وعندك الرغبه وباغي دير شي حاجه، باغي يعني الامور نوعا ما كتسهل. يعني هذا هو المهم. نمشي معك اذا سي محمد مديحي، لقاء اتحاد طنجه امام فريق المغرب الفاسي امس، انا ما بقيتش باغي نعاودها ولكن مشيت تفرجت في الماتش، مشيت للملعب البارح تفرجت في اللقاء، ما كملتوش كامل حتى الدقيقه 80 وغادرت الملعب. لغيت تلقاني واحد السيد قال لي استاذ بخير تبارك الله على سي حسن، قلت له ومع واحد صاحبه قال لي لا راه شي ساعه قال لي انت دوزهم، قلت لي هذا، قلت له هذا تلف كل جهه، هذا باش ما شتت شي حاجه هي هذيك، ما شتت شي حاجه، حتى شي خبر ما عنده صحيح، ما حييته، درت مع ما شاد لا سميه لا قناه، كل شيء عنده مثل. طيب نرجعوا للمباراه. انا كما قلت ويوسف ما حضرتيش معنا في هذه الحلقات ديال هذو اللي دازوا هذه الايام الثلاث، كنا كنتحدثوا على التزامن ديال المباريات ديال كره القدم ديال البطوله مع مباريات اخرى. بالامس انا هذاك دوري الابطال لا يهمني، ماشي مرغم انني هذاك مساله دوليه، انا كنشوف غير بحال البارحه وثاني حنايا جالسين، كنت مشيت انا للملعب ديال الكبير ديال مدينه طنجه وكنتفرج والتليفون في يدي باش كنشوف المنتخب ديال كره القدم داخل القاعه، وكنشوف اللقاء ديال اتحاد طنجه امام يعني فريق المغرب الفاسي.
2: وصراحه انا سي فؤاد مثلا ملي تيكون مثلا تبرمج مع عصبه الابطال الاوروبيه ما كاين مشكل لان الناس غادي يقدروا، ولكن مع المنتخب المغربي الفرصه
1: المنتخب المغربي راه المنتخب راه شي حاجه كبيره
2: تماما،
1: راه لا يمكن انك تلعب المنتخب المغربي ديال كرة قدم حتى هي مع مع مع لقاء ديال البطولة، لا يمكن لا يمكن.
2: تماما، هذا تنقول مثلا الا مع الشامبيونز ليغ كما قلتي الناس الفرق عندهم
1: شغلهم اللي بغيت،
2: اما مع المنتخب المغربي تتجي شويه صعيبه، وقبل ما نتكلموا على الماتش بعدا خصنا نقولوا هارد لك السي
3: هارد لك السي
2: مصاوي شوف كيما تنقولوا مصاوي متعصب
3: لا عرفت شنو المشكل عرفت شنو هو مصاوي وبرشلوني وكان فرحان في واحد روما رابحة لا واحد الوقت روما رابحة 3-1 والماس رابحة 1-0
4: كانت أمسية جميلة
3: كانت أمور طيبة شوية قلبت الآية صديقنا يعني يوسف شاطر يوسف شنو رأي ديالك في القضية ديال انا احنا ثلاث ايام كنضرب باش ناخذ الراي ديال المباريات مباراه وفي نفس التوقيت هذا هو المشكل واش انا هذا الماتش ديال الاتحاد طنجه مع المغرب الفاسي ما كاينش نقدر نديرو في 6 العشيه مثلا ممكن
4: هو السبب اللي ممكن اننا بين قوسين نفكروا فيه بتوقيت المباراه انه يعني كان يوم عمل فبالنسبه للعصبه ربما المباراه على الساعه 8 تعطي فرصه اكبر للجماهير اتحاد طنجه يعني بعد انهاء وقت العمل يعني لمشاهده المباراه لكن على اي اكيد انه منطقيا لا يجب ان تتزامن مباراه لاي منتخب مغربي مع مباراه في البطوله وامر سهل انا هذه ربما نضعها ايضا في

0: الهفوات التي
1: الهفوات والعبث الذي يميز والارتجالية ديال العصبة الاحترافية. تحدثت انت يوسف على العمل او لا بغاو يخليو التمنية د العشية، ما كانش جمهور البارح، ما كانش جمهور. لما كتوصل الملعب يعني الطاقة الاستيعابية ديالو كتوصل 75

0: بزاف يعني ما كانوش ديك ما كانوش مثلا بحال لقاء المغرب تطواني، كان تقريبا بون واحد غادي واحد 5000 6000 واحد، والجمهور مبعثر على باقي المدرجات. يعني هنا كتقتل، وكنا كنقولوها دائما للناس للاسف ديال العصبه الاحترافيه بحال باغين يقتلوا هذه البطوله، باغين يحيدوا من هذاك الاهتمام اللي كيعطيوها الناس، الخاصيه ديالها. لقاء بحال هذا انا متاكد لقاء هكا ديال اتحاد طنجه مع المغرب الفاسي يوم السبت او يوم الاحد نهايه الاسبوع غيحضروا على الاقل واحد 35 او 40 الف متبرج.
1: ومتفقين على كاع هادشي اللي تكلمنا عليه، ولكن السي فؤاد دابا علاش تلعب الماتش البارح نظرا لان متبوع المغرب الفاسي في بطوله الابطال؟
0: ايوا دابا
1: غير هو التوقيت. انا متفق معك 100% السي فؤاد على مثلا كان يكون 5-6 يكون احسن.
0: وسيدي دابا نمشي معك بعيد، انا علاش هاد المغرب الفاسي يلعبوا اليوم الاربع غيرجعوا اليوم الخميس للفاس ياك وغيلعبوا نهار الاحد؟ علاش انا غادي اضعف فريق اللي غادي يحمل ليا المشعل ديال تمثيل مشعل كره القدم المغربيه في منافسات قاريه؟ هذا لقاء مصيري لانه غيديك. علاش انا هاد السيد المغرب الفاسي ما نخليهمش ناجلش لهم الماتش ديالهم حتى من بعد؟ علاش ماشي علاش فرق اخرى يعني في السنوات الماضيه كانت كتستافد من انك تلعب يوم السبت باش توجد اللقاء ديال الدوري ابطال افريقيا مثلا او كاس الكاف يوم السبت او يوم الاحد؟ علاش هذا الكيل بميكيالي؟
1: انا نقول لك السي فؤاد زعما ما تندفعش على حد، ولكن هذا كان اتفاق على ان مثلا الفرق المشاركه مثلا سواء في الكاف ولا عصبه الابطال ملي تيكونوا لاعبين في المغرب
0: فمن غادي متفقين على لا، ولكن فهمتك. ولكن هذه سنوات يوسف سنوات قبل لانه نقولوا احنا الويده دراجه نادس بركان الجيش ما كانوش كيلعبوا اربع ايام سفري، كانوا دايرين ديك القضيه ديال 72 ساعه الا كنتي لاعب في المغرب هذه. ولكن واحد السنوات كنا كنطالبوا خصنا نحيدوا هذه القضيه ديال 72 ساعه. أسيدي هذا الفراقي كيمثلوا المغرب، المغرب الفاسي لا تمثل نفسها فقط في هذه المواجهات القارية، تمثل كرة القدم المغربية
1: وسيرتو في بداية البطولة
0: نعم.
2: أيضا إدارة المغرب الفاسي يعني قامت بمجهود مع الاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة، لأن مبدئيا مباراة عاسيك ميموزا كانت السبت وليس الأحد، يعني بعد مجهودات أصبحت يوم الأحد. كان شوف فؤاد هو مبدئيا عندما يعني تكثر الأخطاء، هو من البداية هناك أخطاء، فدائما يتم محاولة ترقيع الأمور وعدم إيجاد صيغة واضحة، لأن انطلاقة الموسم يعني للأسف منذ بداية الموسم المتأخرة أكيد سيكون لها تبعات على الأندية المغربية خصوصا المشاركة على الصعيد الإفريقي. وبالأمس إذا رجعنا للمباراة أنه من أحد أسباب عدم فوز المغرب الفاسي هو وجود مباراة عاسيك ميموزا، لأن المدرب غير تشكيلة حاول إراحة اللاعبين فبالتالي لم يلعب بنفس الطريقة ولا القوة.
0: هادشي اللي كنقولوا احنا، لأن أنت كتفكر أكثر في لقاء قادم اللي كينتظرك يوم الاحد ولقاء هام من انك تفكر في مباراه ديال انا يعني كنشوف الملعب اصدقائي وحنا ما كنا انا كنشوف الشوط الاول كنشوف انا المغرب الفاسي مسيطر، كيبان لك لما كتصور تشوف مباراه امامك يعني خصوصا انا كنت كنشرب يعني كنشوف المباراه وكان واخد واحد الكويز ديال العصير وحليوات وداك الشيء والمالح يعني في ظروف جيده
1: الحمد لله
0: بدعوه من اصدقائي فريق اتحاد طنجه. فلما كنشوف مباراه في هذه الظروف كيبان لك المباراه بنظرة أخرى، يعني كتشوف أن المغرب الفاسي فريق واقف، يعني كتشوفه واقف وكتشوفه مسيطر وكتشوفه أنه في الجولة الأولى كان تحت لبعض فرص.
2: وتكلمنا مع السي محمد مديح يسمح لي قطعتك، هو أنه المغرب الفاسي بالأمس يعني منطقيا كان يجب أن يفوز، يعني الخسارة قاسية جدا لأن الفريق كان هو الطرف الأفضل تقريبا طيلة دقائق المباراة باستثناء ربع ساعة أو الأخيرة التي سجل فيها فريق اتحاد طنجة.
0: طيب نمشيو باش نشوفوا أيضا كيفاش مرات الظروف أمام صديقي إسماعيل البقالي اللي كان أيضا حاضر بالملعب الكبير لمدينة طنجة، تابع المباراة ويعني خلنا هذه المراسلة التالية لنشاهد ونستمع ليه صديقنا إسماعيل بقالي.
3: مرحبا بك فؤاد، بضيوفك الكرام وبمتابعي بوديوم. إذا فريق اتحاد طنجة يعود لسكة الانتصارات في البطولة الاحترافية ويلحق الهزيمة الأولى هذا الموسم بحامل اللقب فريق المغرب الفاسي، ليرتقي إلى وصافة الترتيب العام المؤقت بسبع نقاط. مدرب فريق اتحاد طنجة عبد الحق بن شيخة أكد خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة بأنها ثلاث نقاط ثمينة لفريق اتحاد طنجة، وأنها ستعطي دفعة معنوية للعب.

0: لاعبين في باقي المباريات. فيما أكد مدرب فريق المغرب الفاسي البرتغالي روي ألميدا أن مباراة اتحاد طنجة ستكون للنسيان ولن تؤثر على المباراة الأخرى الحارقة التي ستجمعه بفريق أسيك ميموزا يوم الأحد برسم ذهاب الدورة التمهيدية الثاني لدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في 25 من هذا الشهر بملعب هوفويت بوانيي بأبيجون.
1: إذن صديقنا إسماعيل البقالي، وكلا قلت كامل البقالي كامل غلط يمكن صديقنا إسماعيل البقالي كان وشوف أنا كنشوفه أصدقائي هاد يعني المنطقة ديال إجراء الندوات الصحفية كيفاش زوينة كيفاش أنقية بالألوان الجميلة في الوقت الذي واحد المدة كنا شفنا واحد ندوة صحفية دايرين فيها القلوعة بلا ما نقولوا فين دايرين القلع مكمش ودوزينو في الندوة الصحفية يعني شفنا هاد المنظر الجميل ديال قاعه الندوات بالملعب الكبير لمدينه طنجه. نمشيو للمستوى الكروي كما ذكرنا، شفنا المغرب الفاسي مسيطر نوعا ما في الجوله الاولى، صعوبات الفريق اتحاد طنجه، ولكن برغم ذلك مستوى ما كانش شي مستوى كبير، كتشوف انه باقي الاوتوماتيزمات ما كايناش خصوصا فريق اتحاد طنجه، اوتوماتيزمات ما كايناش، باقي تفاهم ما كاينش، باقي انسجام ما كاينش، يعني حتى المستوى ما رقاش لذاكشي اللي كان كينتظرو الجمهور القليل اللي اتت مدرجات الملعب الكبير مدينه طنجه.
2: وصفوا اتحاد طنجه كان مع بعض الفروق اللي كانت تسيطر صراحه، ولكن لقى فريق قوي صراحه من السنه الماضيه، ولات عنده واحد الهويه يعني هذيك الامتلاك الكره، البناء من الخلف، تنوع في الهجمات. فتنظن انا يمكن الحاجه اللي ضعفت فريق المغرب الفاسي انا هو ذاك الاقتصاد في اللعب، ما بغوش يبذلوا مجهود كبير. التفليجيه تيبان لك بان اللاعبين ما تيعطوش 100% وشيء عادي وطبيعي. فاتحاد طنجة
1: لأن كنتظرهم مباراة في كأس إفريقيا
2: تماما، لأن شيء طبيعي لأن عندك مقابلة اللي أهم، ولو أن دائما تتبغي تبقى غادي في هذيك السلسلة ديال النتائج الإيجابية. المدرب تكلم على أنه ما غتأثرش بالفعل بأن لأن الأهم بالنسبة للمغرب الفاسي مثلا هي عصمة الأبطال، يدوزوا للجروبات، هذا راه إنجاز، لأن المشروع راه تكلم ديك خطرة سي فؤاد راه يمكن ربحوا شوية د الوقت، فما كانش منتظر باش يفوزوا بالبطولة، ولكن تتحس بأن فريق سواء داخل الميدان سواء خارج الميدان تيلعب كرة تيبحث على ثلاث نقاط.
1: طيب يوسف الشاطر، منذ قليل تحدثت على التغييرات اللي قام بها المدرب البرتغالي ديال فريق المغرب الفاسي، واش نقدروا نعتبروه خطا مهني؟ لانه في نهايه المطاف انت كنتي، انا كنشوف في اللقاء الاقرب للفوز امس هو المغرب الفاسي، يعني كتحس انه فريق يعني ماشي قوي ولكن فريق متمكن من اساليب الكره على فريق اخر، ولكن في نهايه المطاف فقدتي المباراه في ظرف 4 دقائق، ضربه خطا ثم ارتباك على مستوى خط الدفاع وفقدتي 3 نقاط ثمينة، لأن النقاط كلها مهمة يوسف بالنسبة للمغرب الفاسي. وهذا أنا كنقول نفكر درجة بدرجة، مباراة مباراة، عندي مباراة مهمة نختمها نحسمها وعاد نفكر في مواقع دي.
3: وهو فؤاد أنا يعني هناك الكثير من الملاحظات بخصوص أداء المغرب الفاسي بصفة عامة. هناك نقطة أولا بالنسبة لي الفريق الأقوى في البطولة المغربية والمغرب الفاسي، لأنه الطريقة التي يفرض بها أسلوب لاعبه أو لاعبه على الأندية، لأنه ليس سهلا أن تأتي إلى طنجة أمام اتحاد طنجة في ظل هذه التغييرات وأن تلعب بالطريقة وكأنك تلعب في مدينة فاس.
1: هذا الشيء يعني أنا بدأ الشوط الأول كنشوف كيبان لك أنه المغرب الفاسي أقوى،
3: نعم. فهو الفريق أقوى وخصوصا أنه منبع القوة هو خط الوسط، لأن المغرب الفاسي منذ فترة مع هرماش أسامة نور الدين ولما يكون طاهري أساسي أو المهراوي، فالفريق يمتلك الكرة بنسبة كبيرة جدا خلال المباراة. الملاحظة الثانية هي مسألة الاستسهال، هو أنه المغرب الفاسي لما تقدم في النتيجة الفرصة التي جاء أو الفرص التي سنحت لها خلال ما تلا ذلك كان بإمكانه إنهاء المباراة. فأنا شخصيا احسست ان اللاعبين احسوا وكان المباراه في الجيب، وكان المباراه يعني لانه حتى اتحاد طنجه لم يبرز مقاومه كبيره، وفي الهدف كان يجب الكره الركله الحره لسعود، الكره ارتطمت مدافع اتحاد طنجه ثم غيرت مسارها نسبيا، لكن كحارس دولي صلاح الدين شهاب كان يستطيع ان يقوم
1: يستحق
3: بشيء اكبر ربما من اجل منع الهدف الاول.
1: ربما هو نحمله المسؤوليه ديال
3: ليست المسؤوليه بالكامل لان الكره غيرت مسارها نوعا ما، لكن

0: كحارس دولي يحتاجك الفريق في بعض الأحيان.
1: أنا ما عنديش مشكلة نقول الخور راك يجي عندنا نوبا نوبا صديقنا طارق غادي نقولوا عليه. طيب نمشيو نشوفوا أيضا نمشيو نشوفوا نستمعوا أيضا المدرب فريق اتحاد طنجة عبد الحق.

0: كانت الاحتياط شيء ما في الكواليس بالنسبة للمدرب الجزائري. لنشاهد ونستمع التصريح ديال مدرب فريق اتحاد طنجة عبد الحق الشيخ.
1: مباراة أصعب كثير يعني في اللي بدينا في لي ماتش هادو. مباراة كانت صعيبة، حضرنا لها مزيان حق، ولو كنا خسرنا يعني لأن حضرناها مزيان مزيان. درنا 30 دقيقة الأولى قوية، جا البيت بعثرنا الأوراق ديالنا، دخلنا واحد شوية شك، بعد فلاميتو صلحنا اللي لازم يتصلح، دخلوا لاعبين اللي أعطاونا المردود اللي طلبناه منهم. ولو بداية الشوط الثاني ما كانش كما نحبوا احنا، لأن الخصم عنده لاميتريز، عفوا عنده لاميتريز تاع البالون، عرفناهم انهم يفكروا في اللعب تاع الشامبيونز ليغ. خليناهم يختاروا، ديناهم الكولوار اللي كنا باغيينو حنايا، ما خليناهمش يلعبوا كما باغيين هما، ديناهم وين حابين حنا. والاراده تاعنا والعزيمه تاع الدراري جابت الهدف الثاني، بعدها ولات جاستيون تاع نهايه المباراه.
0: اذا عبد الحق بن شيخه، علاش ذكرت هذا المعطى قبل ما يدخل المدرب الجزائري، انه سي محمد المديحي بسرعه في الكواليس وفي المواقع التواصل الاجتماعي بدات الاصوات يعني تتعالى ديال جمهور فريق اتحاد طنجه تنادي باقاله واستغناء عن خدمات المدرب عبد الحق بن شيخه فقط لانه انهزم في اللحظات الاخيره امام نادي الكوكب المراكشي.
2: هو تتحث عليه ضغط صراحه، يعني لان اي فريق مثلا ملي تيجي من هزيمه سيرتو فريق اللي يعني وفر تقريبا جميع الظروف لبن شيخه، كانوا بعض اللاعبين اللي كانوا كان عطاو اضافه للفريق اتحاد طنجه وتم الاستغناء ديال عليهم. فتنظن بان لان هاد السنه بالضبط يعني بن شيخه تتحمل مسؤولية تقريبا في الانتدابات كلهم، في لي كونسونطراسيون، في كل شيء. فهذا اللي كان انتقادات، ولكن انا يعني يعني كما تنقول انا الراي ديالي هو ان مثلا اي جمهور ولا اي فريق خصو مثلا يصبر واحد ستة سبعة المقابلات.
3: والجمهور الذي ينتقد بن شيخه الان ويريد التغيير هو الجمهور الذي اشتاق للمنافسه على تفادي النزول.
0: لا هو اشتاق لا، وبعض منهم اللي هو نادى بعودة عبد الحق بن شيخة يعني المدكة احتياط فريق اتحاد طنجة. شكرا لكم أصدقائي، شكرا سي محمد مديحي، شكرا يوسف الشاطر. كما هي العادة دائما كنشكروا جوج ديال الزملاء، بداية بالأصدقاء اللي كيشتغلوا حدايا هنا في المكتب ديال بودكاست اللي هما صديقي محمد بوعزة اللي كانت عنده مثل مجال الرياضي، كان متطوعين في منافسات كأس إفريقيا للامم. انا كنت غادي واحد النهار تلقيته في الملعب لابس الجيري، قلت له اش كدير هنا ياك ما بقيتيش خدام معنا؟ قال لي لا راني غير جيت متطوع في كاس افريقيا للامم. ثم صديقنا ايضا عبد المغيث عبدي كنشكره بزاف، لان كل صباح كنت هذاك الشارجور ديال التليفون ديالي، فديما كنقول له اعطيني عافاك داك الشارجور، قال لي يا سيفو ادخل الشارجور وغنيني. وكل صباح كنجي عنده كناخذ من عنده الشارجور. صديقي عبد المغيث شكرا لك، كما كنتم تشوفوا القصص المستمعين والمشاهدين ديالنا ومتابعين. شكرا لكم اصدقائي، شكرا للطاقم العمل باكمله سواء هنا في التلفزيون او هناك في الاذاعه، وبعد قليل ستلتقون بالاخت سعيده العيادي في برنامجها صباح الاسره، ثم بعد ظهر اليوم برنامج لوتخ مارش على اثير ميديا راديو. شكرا على المشاهده، شكرا على الاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
6: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل ولا عندك مشكل ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب لكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-100-8100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
5: مع بنك أفريقيا تيمك.

0: تسالى لك السولد في اكثر وقت محتاجه. مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب، السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجمه 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: موجز العاشرة معكم عبد العالي الزهر، نسهل الموجز من المغرب، حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم أمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وفاد بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة المكلفة الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب العاهل المغربي لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول استحضارا لحجم الرهانات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. وكان العاهل المغربي قد بعت أمس برقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب معربا له عن تهانئه الحارة. في تطورات الشرق الأوسط، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة في ظل استهداف الحوثيين.

0: المدنيين للمملكة بشكل شبه يومي. فيما أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينتي نجران وجيزان، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق تحذير للإنذار المبكر. في الملف الإيراني أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية إيران ستحل سريعا، متوقعا انتهاء الحرب قريبا جدا وعودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة، بل وانخفاض أسعار البنزين إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب. قال نائب عن حزب الله حسن فضل الله اليوم إن شحنة مواد متفجرة صادرتها السلطات الأسبوع الماضي تعود إلى الحزب، بعدما كان رئيس الوزراء أكد أن السلطات تتعامل بحزب مع أي سلاح غير شرعي بعد ضبطها. أصدر القضاء السوري اليوم حكمين بالإعدام بحق اثنين من الموالين للحكم السابق، وقضى بالسجن 20 عاما على متهم آخر من عناصر وزارة الدفاع الحالية لإدانتهم بالتورط في أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري العام الماضي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت السلطات الروسية باندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة ريغازان جنوب شرق العاصمة موسكو إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة وصواريخ. وفي روسيا في شمال غرب بالقرب من الحدود مع لاتفيا تحديدا، أعلنت السلطات اليوم توقيف سويدي متهم بعبور الحدود الروسية بصورة غير قانونية بهدف الإعداد لعمليات ضد مواقع عسكرية. يجتمع قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل للبحث في الموازنة المقبلة للتكتل الأوروبي، ويأملون في التوصل لإقرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهم سنة 2027. توقع صندوق النقد الدولي اليوم حلول الهند بفضل نموها المتواصل سنة 2027 في المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم مكان اليابان، والتي رجح تراجعها إلى المركز السادس بعد المملكة المتحدة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد العيادي، في أمان الله.
1: Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
2: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
4: يا صباح الخير وأهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الأسرة، البرنامج الذي طبعا نحاول في تقديم كل ما هو مفيد لنا جميعا من أجل عيش وحياة أفضل بوعي أكبر واهتمام أكثر بصحتنا وصحة أسرتنا، فأهلا وسهلا بالجميع. كالعادة نفتح لقاءنا بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية التي نحرص من خلالها على تقديم معلومات نصائح صحية بسيطة وعملية، لأن الوقاية تبدأ بالمعرفة والاهتمام بصحتنا ومسؤولية لا ينبغي تأجيلها. في إطار شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطانات النساء، سيكون موضوع حوارنا اليوم سرطان عنق الرحم، من الوقاية إلى الكشف المبكر والعلاج. سرطان يمكن الوقاية منه بنسبة كبيرة من حالته أكيد بفضل التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري والفحوصات الضرورية والكشف المبكر عن التغيرات التي قد تسبق الإصابة. ومع ذلك لا تزال الحاجة قائمة إلى مزيد من التوعية حتى لا يتحول الخوف أو الحرج أو نقص

المعلومات إلى عائق أمام صحة المرأة. فما هي العلامات التي ينبغي الانتباه إليها؟ متى يجب إجراء الفحوصات؟ وما أهمية التلقيح في الوقاية من هذا المرض؟ أسئلة نطرحها في حوارنا اليوم مع الدكتور محمد عفيف، اختصاصي في علاج الأورام والسرطان. فخليكم معنا وأوقات مفيدة للجميع. وكالعادة نبدأ معكم بأول اختيار غنائي في هذا اللقاء اليوم بصوت عبد المجيد عبد الله رهيب.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: أرحب دائما بكم مستمعينا معنا في صباح الأسرة على ميديا، وكالعادة نبدأ معكم بالفقرة، فقرة المعلومات التي نتمنى بأن تكون دائما يا رب مفيدة لنا جميعا، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، ونخصصها في هذا الوقت أهمية التشخيص وأهمية طبعا نرد البال لارتفاع ضغط الدم. فمثلا أي شخص تعدى العمر ديالو 18 سنة، يعني أي شخص عنده فوق 18 سنة وما كينش عنده عوامل خطورة لارتفاع ضغط الدم، خصو يقيس الضغط الدم ديالو في المستوصف أو في العيادة مرة كل سنتين. أعيد مرة أخرى، أي شخص تعدى العمر ديالو 18 سنة ما عندوش عوامل خطورة لارتفاع ضغط الدم، لكن خصو يقيس الضغط ديالو في المستوصف أو في العيادة مرة كل سنتين. كذلك الأشخاص الذين يعانون من السمنة ديال السكري والمدخنين خصهم يفحصوا ضغط الدم ديالهم على الأقل مرة في السنة أو في كل زيارة لهم للطبيب، لأن دواعي صحية مهمة تحتم ذلك. ربما نتساءل لماذا؟ لأن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم خطيرة، ومنها تصلب شديد في الشرايين، فإذا أدى إلى تصلب شرايين في القلب يمكن أن يؤدي إلى ضعف عضلة القلب أو السكتة القلبية. كذلك إذا أثر ارتفاع ضغط الدم على أوعية الدماغ يؤدي إلى جلطات دماغية أو نزيف في الدماغ، ويمكن أن يؤثر في العين مما يسبب ضعف النظر أو لا قدر الله إلى فقدان النظر. لذلك الوقاية خير من العلاج، فأتمنى لكم الصحة والسلامة. الفنانة أنغام معنا الآن بأغنية ليه سبتها.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مستمعينا، الحياة اليومية ليست دائما سهلة، فهناك ضغوط العمل ومسؤوليات المادية، الخلافات الزوجية، التعب المتراكم، كلها أمور قد تجعلنا أحيانا أكثر عصبية وأقل صبرا. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الضغوط إلى صراخ متكرر أو كلمات جارحة أو خصام طويل أو توتر دائم يشعر به الأطفال حتى وإن لم يكن موجها إليهم بشكل مباشر. الطفل لا يحتاج مستمعين دائما إلى أن يسمع تفاصيل الخلاف حتى يتأثر به. قد يلاحظ تغير في نبرة الصوت أو نظرة الغضب أو صمت والديه أو شعور أحدهم بالحزن، وقد يفسر ما يحدث بطريقة تجعله يلوم نفسه أو يخاف من فقدان الاستقرار والأمان داخل الأسرة. مع استمرار هذه الأجواء قد تظهر لدى بعض الأطفال علامات مثل القلق أو اضطرابات النوم أو التراجع الدراسي أو العصبية الزائدة أو الانطواء. لكن من المهم ألا نربط كل تغير في سلوك الطفل بالخلافات الأسرية وحدها، بل أن نفهم الظروف ونسمع إليه ونطلب المساعدة المتخصصة إذا استمرت الأعراض أو أثرت على حياته اليومية وعلى دراسته. كيف يمكن للأسرة أن تحمي أبنائها؟ أولاً علينا أن نتعلم إدارة خلافاتنا بعيداً عن الصراخ والإهانة، وأن نتجنب استخدام الأطفال وسط بين الأب والأم أو مطالبتهم بالانحياز. كذلك من المهم أن نمنح الطفل الشعور بالأمان وأن نطمئنه بأن الخلافات بين الكبار ليست مسؤوليته هو وأنه ليس السبب فيها. كذلك علينا أن نخصص وقتا للاستماع إلى أبنائنا وأن نلاحظ تغيرات سلوكهم دون توبيخ أو أحكام مسبقة، وأن نمنحهم فرصة للتعبير عن مشاعرهم بحرية. ينبغي ألا ننسى أن الأطفال يتعلمون من سلوكنا أكثر مما يتعلمون من نصائحنا، فعندما يروننا نعتذر عن الخطأ، نتحاور باحترام، نتعامل مع الغضب بهدوء، فإننا نساعدهم على اكتساب مهارات مهمة في حياتهم. إذا أصبحت هذه الخلافات متكررة ومؤذية أو شعر أحد أفراد الأسرة بالخوف أو انعدام الأمان، فمن المهم طلب المساعدة المناسبة وعدم اعتبار المعاناة النفسية أمرا ينبغي تحمله بصمت. مستمعينا، الأسرة السليمة ليست أسرة خالية من المشاكل، بل أسرة تعرف كيف تتعامل معها دون أن تتحول إلى مصدر الألم النفسي لأفرادها. رسالتنا اليوم لننتبه إلى كلماتنا ولنحسن إدارة خلافاتنا، لأن حماية صحة أبنائنا النفسية تبدأ من الطريقة التي نعيش بها داخل البيت. فالصحة نعمة والوقاية حماية.

دائما معا في صباح الأسرة. سنعود نواصل بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وموضوعنا اليوم حول سرطان عنق الرحم، من الوقاية إلى الكشف المبكر والعلاج. وحوارنا رفقة ضيفنا اليوم الدكتور محمد عفيف، اختصاصي علاج الأورام والسرطان. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع.

من جديد ورحب بكم مستمعينا أينما كنتم ومستمرين في الجزء الثاني من صباح الأسرة. وضيفنا اليوم ضيف أكيد صباح الأسرة معنا في الاستوديو الدكتور محمد عفيف اختصاصي في علاج الأورام والسرطان. وموضوع حوارنا اليوم مستمعينا عن سرطان عنق الرحم، تفاصيل ومعلومات أكثر بعد قليل، خليكم معنا.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا. وفي إطار شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي وسرطانات النساء، نخصص في برنامج صباح الأسرة حيزا للحديث عن سرطان الرحم وأهمية الوعي بعوامل الخطورة والانتباه إلى العلامات التي تستدعي استشارة الطبيب، بالإضافة لطرق الوقاية والكشف المبكر. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف مشكورا معنا اليوم الدكتور محمد عفيف، اختصاصي علاج الأورام والسرطان، لتسليط الضوء على طرق الوقاية والتشخيص المبكر والإجابة عن أسئلة تهم صحة المرأة، لأن الوعي خطوة أساسية نحو حماية الصحة وإنقاذ الأرواح. فأهلا بالجميع وأهلا بك دكتور، وشكرا على وجودك معنا اليوم في صباح الأسرة. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير ليلى سعيدة، صباح الخير المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا على الدعوة.
0: إذن دكتور، قبل أن نتطرق لموضوعنا ديال سرطان عنق الرحم، فدائما في شهر أكتوبر كنخصوا واحد الحيز كبير للحديث عن سرطان الثدي، ولكن كنساو أنواع ديال سرطانات النساء الأخرى من بينها سرطان الرحم. فهل فعلا سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم هما من أكثر الأنواع ديال السرطانات اللي منتشرة عندنا في المغرب أو في العالم مثلا؟
1: فعلا في شهر اكتوبر الوردي تنركز بزاف على سرطان الثدي، وكنساو انه كاين سرطانات اخرى اللي كتقيس النساء واللي الخطوره ديالها لا تقل، بالعكس تقدر تكون اكثر من سرطان ديال الثدي. سرطان الثدي فعلا منتشر بزاف، هو سرطان الاول عند النساء، تقريبا 40% من سرطانات ديال النساء هي ما تتخص الثدي، ولكن سرطان عنق الرحم حتى هو تحت لواحد المرتبه مهمه في سرطانات ديال النساء. واحد الوقت كان هو السرطان الثاني عند النساء في المغرب، وعدد الحالات كان مرتفع بزاف. حاليا الحمد لله مع التطور ديال الكشف المبكر والتطور الوقايه، بدينا كنلاحظوا انخفاض العدد ديال حالات سرطان عنق الرحم، والحمد لله، لان سرطان عنق الرحم فريمون كان واحد المشكل ديال الصحه، سونتي بوبليك، صحه المجتمع، لانه تيقيس السيدات، تيقيسهم في واحد العضو اللي مهم، تاثر على الخطوبه، تاثر على، وكانت حتى حالات كنشوفوا

0: ف وكيكون الدور ديالها انها كتخلي الرحم مسدود في الحمل وكيبدا ينقبض وتيفتح الرحم فاش كتكون السيده تيجيها المخاض باش غادي تولد. العكس ديال بطانه الرحم اللي هي الجزء الداخلي ديال الرحم بحد ذاته واللي كتكون عندها دوره هرمونيه كتطور حسب الدوره الهرمونيه واللي كتقدر تصاب حتى هي واحد النوع ديال السرطان اللي هو سرطان بطانه الرحم. الفرق هو ان ماشي فقط في العضو الفرق حتى في النوع ديال السرطان واسباب ديال السرطان. سرطان بطانه الرحم هو السرطان اللي كيجي للسيدات كبار في السن بصفه عامه بعد انقطاع الطمث والاسباب ديالو اسباب هرمونيه وجينيه بالاساس. سرطان عنق الرحم تيقدر يصيب الشابات والنساء ولكن السبب ديالو هو سبب فيروسي بالاساس ماشي سبب هرموني ماشي سبب جيني هو سبب فيروسي اولا واخيرا.
1: اذا باش نعرفوا اكثر هذا سرطان عنق الرحم لانه كيصيب الشابات اكثر بغينا نعرفوا ما هي الاسباب او العوامل اذا ما كانش هرموني شنو هي الاسباب او اهم العوامل اللي يمكن تكون هي السبب في ظهور هذا سرطان عنق الرحم خصوصا عند الشابات دكتور؟
0: سرطان عنق الرحم السبب ديالو الاول والاهم هو تعفن فيروسي بواحد الفيروس اللي كينتقل عن طريق الجنس وتيتسمى الفيروس الحليمي البشري او البابيلوما فيروس اللي فيه بزاف ديال الانواع. الاهم فيهم اللي كيقيسوا العنق الرحم وتيتسببوا في السرطان هو البابيلوما فيروس او الفيروس الحليمي البشري رقم 16 ورقم 18. كاينين فيروسات اخرين ولكن اقل خطوره واقل انتشارا. هذا الفيروس الحليمي البشري هو واحد الفيروس اللي كيكون منتشر بزاف عند الانسان تيعطي بحال التلال فيه دي فيه بزاف ديال الانواع من بعض الانواع اللي كيقيسوا الجلد تيقدروا يعطوا داك التلال اللي كيكون في الجلد. هاد النوع خصوصا 16 و18 كيقيس عنق الرحم تيعطي في الاول مرض ديال التاليل في الرحم اللي كتقدر تطور من بعد وكتعطي خلايا سرطانيه وتحول الى سرطان. ما تيعطيش غير سرطان عنق الرحم تيعطي سرطانات اخرى من بينها سرطان ديال المخرج سرطان ديال الفم و خصوصا في الدول الغربيه اللي عندهم بعد لي براتيك جنسيه اللي غير طبيعيه ولكن حنا في المغرب تيسبب خصوصا سرطان ديال عنق الرحم.
1: طيب اذا يمكن نقولوا انه كينتقل
0: عن طريق الجنس بالاساس غير هو فيروس منتشر جدا ماشي اي واحد مصاب بالفيروس غيمرض بالسرطان ولكن
1: كاين فيروس اللي كاين ديال الفيروس اللي غيسبب لنا السرطان.
0: تماما هو فيروس يمكن عند الا جينا نديروا تحاليل عند الناس كاملين غنلقاو ان نسبه كبيره مصابه بالفيروس ديال الحليم البشري بحال الفيروس اللي كيعطي مثلا داك الهربيس خانة اللي كتطبق لينا في ديالنا تقريبا كلنا مصابين به اللي كيعطي الزونه ولكن في بعض الحالات كيقدر يطور الى سرطان خصوصا اللي كان النوع 16 و18.
1: نعم اذا بالنسبه للوقايه هي اللي اهم واللي كنحاولوا ما امكن نركزوا عليها اكثر كيفاش يمكن نحميو النساء من هذا سرطان عنق الرحم والوقايه منه دكتور هو ما هي ابرز طريقه
0: هو الحمد لله بقدر ما هذا السرطان كان خطير بقدر ما كان التطور ديال البحث العلمي والتطور ديال ديال ديال الطب خلى انه هو السرطان الاول اللي كتكون فيه وقايه اوليه يعني كنحميو المريضه او السيده او الفتاه من الاصابه بهذا السرطان عن طريق شنو؟ عن طريق اننا نحميوها من الاصابه بهذاك الفيروس لان يعني الفيروس كاين غيكون كونتاكت فبالتالي خاص تكون عندها نوفروا لها حمايه اوليه قبل ما يقيس هذاك الفيروس. داكشي علاش هو اول سرطان في العالم اللي كان فيه الوقايه عن طريق تلقيح مضاد للفيروس البابيلوما فيروس او الفيروس الحليمي البشري. واحد اللقاح اللي متوفر هذه سنوات طويله هذه اكثر من 20 سنه هو كاين عنده واحد الركول طويل يعني تجربه طويله وتبتات الفعاليه ديالو تيحمي حتى 99% في بعض الحالات حتى 100% من الاصابه بالفيروس الحليمي البشري والوقايه من سرطان ديال عنق الرحم.
1: وعندنا في المغرب
0: متوفر في المغرب سنوات هذه كان قبل 2021 كان متوفر ولكن كان ما دخلش في البرنامج ديال وزاره الصحه ديال التلقيح فكانوا الناس تيشريوه وكان غالي كان تيكلف تقريبا واحد 4000 ولا 5000 درهم. دابا حاليا ومن بعد واحد الضغط كبير ديال المجتمع المدني وديال الاطباء وديال جمعيات محاربه السرطان الحمد لله دخل في البرنامج ديال التلقيح ديال وزاره الصحه ولا متوفر في المستوصفات كيتعطى للفتيات قبل ما يبدا عندهم العلاقه الجنسيه. وزاره الصحه كتنصح انه يدار للفتيات في سن 11 سنه ولكن هو الفعاليه ديالو كتبقى صالحه دونك السيده مازال او الفتاه مازال ما عندهاش علاقه جنسيه ولا مازال ما تزوجاش تتستاديرو شحال هذه كانوا دو بروتوكول في جوج ديال الجرعات من بعد

0: مع تطور العلم وظهروا ان حتى جرعه واحده راه كافيه. وحاليا البروتوكول ديال وزاره الصحه فيه جرعه واحده ديال اللقاح المضاد للفيروس الحليمي البشري كتعطى الفتيات في السن 11 سنه وتحمي من سرطان عنق الرحم بواحد تقدر النسبه توصل حتى 100%.
1: طيب هذا هو النقطه اللي خصنا نركزوا عليها اكثر. هذا التلقيح كاين ولكن بجانب ديالو كاين رفض والخوف، يمكن نقولوا اكثر الخوف من طرف الاولياء ديال الامور بالنسبه لهذا اللقاح هذا وما يقال ويشاع عنه. دكتور، فكيفاش يمكن نطمنوا هاد الوالدين بانهم يخافوش، لان هذا قرار كيتحملوا هما المسؤوليه ديالهم، بان البنت خصوصا. واش كاين غير البنت ولا كاين حتى الولد؟
0: في المغرب كيتعطى غير البنات، غير البنات، لان سرطان الاكثر انتشارا عندنا هو سرطان عنق الرحم. ولكن كاينين دول اللي كيفرضوا حتى على الدراري، حتى الذكور، لان تقدر كيقتل قبيله تقدر يسبب سرطان ديال الفم وسرطان نعم. ديال المخرج.
1: اذا كيتحمل المسؤوليه اذا ما داروش هاد الفتيات ديالهم، لان الفتاه في 11 سنه اذا قلتي ابتداء 11 سنه ما يمكنلاش انها تختار.
0: لا، ما يمكنش لها تختار.
1: فكيفاش نقنعوا هاد الوالدين دكتور؟
0: هو للاسف استاذه سعيده هذا المشكل ديال التلقيح ما عندناش غير مع التلقيح ديال سرطان عنق الرحم. للاسف في الاونه الاخيره ولات تنتشر مغلوط معلومات مغلوطه كثير عن طريق على اللقاحات
1: بشكل عام.
0: خصوصا بعد لقاحات ديال كورونا ولات هذا المشكل ديال وهذا انتشار المعلومات مغلوطه، خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب والفيسبوك وتيك توك، ولاو تنتشروا معلومات مغلوطه عن اللقاحات اللي ولات تخلي ان الناس حتى اللقاحات اللي كانوا قدام واللي كانوا الناس تيديروهم لوليداتهم وكانوا تيحميو من امراض كثيره ما كناش كنشوفوها، ولينا كنشوفوها دابا حاليا، ولينا كنشوفوا امراض جديده بحال بوحمرون بحال لا ديفتيري، وباقي تنشوفوا حالات ديال سرطان عنق الرحم. هذا سرطان اللقاح ديال سرطان عنق الرحم ماشي لقاح جديد، راه لقاح عنده اكثر من 20 سنه، وكاينين دول فارضينه مفروض
1: في الدفتر
0: الصحي الى ما داروش لبنيته ولا سميتو الوالدين تيتحملوا مسؤوليه قانونيه. استراليا مثلا ما بقاش عندهم سرطان عنق الرحم لانهم فارضين هذا اللقاح ديال سرطان عنق الرحم هذه مده طويله هما عندهم، وهذا اللقاح اللي عنده اكثر من 20 سنه يعني كاين واحد التجربه طويله، بانوا واش كاين شي اثار جانبيه ديالو ولا ما كاينينش، بانت الفعاليه ديالو كاينه ولا ما كايناش، والدراسات كلها اللي عندها اكثر من 20 سنه كتقول ان هذا اللقاح امن ولقاح فعال. لقاح امن ما تعطيش اثار جانبيه، ما تاثر على خصوبه، كاين بعض ما تنسموا معلومات مغلوطه ان الا درتي البنت ما غاتبقاش تنجب، ما كياثرش على الخصوبه
1: ولا هو اللي غيجيب لك السرطان
0: تماما، وما وتيحمي من السرطان. وفعلا حالات ديال السرطان عنق الرحم في العالم الغربي اللي هو من مده طويله هو تيطبق هذا اللقاح اوروبا او خصوصا في استراليا وتا في امريكا تقريبا ما بقاش سرطان، ولا عندهم نادر سرطان عنق الرحم. حنا باقي تنشوفوا حالات ديال سرطان عنق الرحم الحمد لله، هنا اللي قلت في الاول نقصوا الحالات بزاف، ولكن باقي تنشوفوا حالات.
1: نعم. طيب غير باش نزيد نتاكد على هذا التلقيح الان باش نفهموا كيفاش يمكننا نديروا التلقيح للبنيتات في اي سن، واذا فاتت هذه 11 سنه واش كيمكن انه يبقى فعال وحتى لمتى، ولا اذا كانت السيده من بعد كتاخذ القرار ديالها ولو انها متزوجه وكانت على علاقه جنسيه واش يمكن لها دير هذا الفاكسان دكتور؟
0: لا، هو خصو اللقاح يتخاد قبل ما يكون تواصل وكونتاكت مع الفيروس. يعني وزاره الصحه كتنصح ب 11 سنه، ومنظمه الصحه العالميه كتقول لنا يتعطى مع حد السيده مازال ما عندهاش كونتاكت مع الفيروس، يعني ما عندهاش علاقات جنسيه كتخاد. الا ما خداتوش البنت في 11 سنه وما كانوش عندها علاقه جنسيه راه تقدر تاخذو حتى 18 سنه حتى 20 سنه ما كاينش مشكل. الا كانت السيده ديجا تزوجت وداك الشيء غالبا تيكون كان الكونتاكت مع الفيروس. التلقيح مثلا ما كاينش توصيات اللي كتقول ان السيده تقدر تستعمله في الحاله، ولكن اللي مهم هو التلقيح يدار قبل العلاقات الجنسيه. حنا في المغرب تنطبقوا توصيات وزاره الصحه، دونك اون جينيرال خاص الوالدين ملي تكون بنتهم عندها 10 سنين 11 عام يدوها الاقرب مستوصف اللي فيه اللقاحات ديال العامه ديال الاطفال ابتداء من اللي كيتزادوا وكيدفع. راه اللقاح متوفر، وعندنا لا فيرسيون اللي متوفره كتحمي تقريبا من جميع لي فاريونت ديال الفيروس اللي كتسبب في سرطان ديال عنق الرحم. والسيدات اللي ديجا مزوجين وداك الشيء ما تنقول لهمش يديروا التلقيح، ولكن الحمد لله هاد السرطان الى جانب الحمايه الاوليه عن طريق التلقيح راه فيه حمايه ثانويه عن طريق الكشف المبكر، لانه من بين السرطانات النادره ليست الكشف المبكر ممكن وسهل وفعال.
1: كيفاش كيكون هذا الكشف المبكر على سرطان عنق الرحم دكتور؟
0: الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم عند السيدات اللي مزوجين ولا عندهم ديجا علاقات جنسيه هو مسحه عنق الرحم. هي السيده مره كل سنتين ولا ثلاث سنوات كتمشي كدير واحد الفروتي سيرفيكو فاجينال او مسحه عنق الرحم. هي واحد التست اللي غير مؤلم سهل، كتقدر ديرو في مراكز وزاره الصحه، تقدر ديرو عند طبيب الجينيكو ديالها، غير مكلف. تديرو مره كل 3 سنين تنشوفوا فيه واش كاين تغيرات خلويه في داك لان الفيروس اللي كتكون السيده مصابه به ما يعطيهاش سرطان لغد ليه، راه ما كيعطيها سرطان بعد 10 سنين 15 سنه. تكون تغيرات خلويه في الاول اللي كتبقى مده طويله، عاد من بعد تيبدا يعطي خلايا سرطانيه في اوليه اللي كتكون حتى هي واحد سنه ولا سنتين ولا 3 سنين، هي كتطور عاد تعطي سرطان فعلي انفازيف او لا سرطان كامل. فبالتالي ملي كيكونوا تنشوفوا حنايا هاد التغيرات الخلويه في عنق الرحم تنقولوا لهاد السيده راه عندك خطر الاصابه او انت في بدايه مرحله الاصابه بهذا السرطان. وكاينين دابا علاجات اللي كتقدر ديرهم قبل ما يتطور السرطان في عنق الرحم باش تحمي نفسها.
1: كاين علامات اخرى دكتور مثلا اذا كان في البدايه ديالو؟
0: هو للاسف سرطان عنق الرحم، سرطان عنق الرحم اللي كيهضر على راسه تيكون في مرحله متقدمه، وهذه الخطوره ديالو.
1: منها مثلا
0: النزيف، اول علامه واهم علامه هي النزيف. السيده تيكون عندهم ديميتروغاجي او لا نزيف، يا اما تيكون بوحده سبونطاني، يعني السيده ما بها ما عليها تلقى نزيف خارج الطمط، خارج الطمط يعني من غير الدوره الشهريه ديالها كتكون تلقى نزيف. وبصفه عامه الدم تيكون مختلف على ديال الطمط، لانه تيكون دم احمر ديال النزيف. احيانا النزيف من بعد العلاقه الجنسيه مع الزوج ديالها، ملي السيده هذا كتلقى جبر ان عندها الدم. احيانا الى جانب النزيف تيكونوا اعراض بحال يكون عندها سيلان، شي ما موساخ، ريحه ديالو ما مزيانش، ما كيمشيش واخا كتستعمل الادويه، تستعمل لي زونتي المضادات، المضادات الحيويه ومضادات الفطريات، تيبقى عندها هذاك السوائل ولا هذوك الافرازات المهبليه اللي غير طبيعيه. واحيانا ريحه ديالها في المراحل المتقدمه تيكون يقدر يكون الام في اسفل البطن، يقدر يكون علامات على في التبول، صعوبه في التبول. ولكن بصفه عامه ملي تيكون سرطان في مرحله متقدمه تيهضر على الاعراض ديالو، حنا ما تنبغيوش نوصلوا السيده توصل لهذيك المرحله.
1: هذا هو اللي الهدف، وما نوصلوش لهذ المرحله. داك الشيء كنديروا هذه البرامج للتوعيه، واكيد باش نطمنوا جميع النساء بان كاين العلاج وكيعطي نتائج جيده دكتور.
0: أكيد.
1: فماذا قدم العلم الحديث وما هو الجديد في علاج سرطان عنق الرحم؟
0: سرطان عنق الرحم الحمد لله تطورت العلاجات خصوصا في المراحل المتقدمه. المراحل المبكره تبقى العلاج هو الاستئصال حسب كي قدرنا قبيلات الا كانوا شابات باش نحاولوا نحافظوا لهم على الخصوبه الا كان سرطان في البدايه ديالو. هذه اهميه الكشف المبكر، كتقدر دير غير استئصال ديال الورم ولا استئصال ديال عنق الرحم مع المحافظه على الرحم، وبالتالي المحافظه على امكانيه الانجاب عند السيده. في المراحل المتقدمه للاسف كتكون يا اما جراحه استئصال كامل للرحم والمبيض، يا اما كنديروا العلاج الاشعاعي زائد العلاج الكيماوي. وهذه العلاجات بجوج خصوصا العلاج الاشعاعي عنده فعاليه وتعالج الحالات المتقدمه من غير الحالات اللي تكونوا متقدمه جدا او لم تنتشر، يعني تجاوز سرطان عنق الرحم الى اعضاء اخرى. ديك الساعات الحمد لله دابا تطورات الامور، كانت حالات غير العلاج الكيماوي، دابا ظهرت علاجات توجيهيه وعلاجات مناعيه اللي تثبت الفعاليه ديالها في هذه الحالات.
1: اذا في الاخير الكلمه او رسالة ديالك دكتور بالنسبه لشهر اكتوبر بشكل عام؟
0: الرساله ديالي للمستمعات الكرام، ما ينساوش راسهم، هذه فرصه باش يديروا الكشف مبكر عن جوج سرطانات اللي هي كتمثل تقريبا 50% من حالات السرطان ديال عند النساء، سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. هي الكشف ديال المبكر ديالهم سهل بجوج. السيدات يديروا الماموغرافي باش يقلبوا الثدي ديالهم واش كاين حاله ديال سرطان الثدي اذا كان عندهم اكثر من 40 سنه، يقوموا بالفحص ديال عن طريق الفروتي او المسحه ديال عنق الرحم باش يشوفوا واش عندهم تغيرات خلويه اللي تقدر تسبب من بعد سرطان ديال عنق الرحم، وتا هي اللي سهله. ورساله للاباء والامهات، فكروا في بنيتاتكم، راه سرطان عنق الرحم تيقيس النساء كاملين، وحنا عندنا مسؤوليه اخلاقيه ومسؤوليه تجاه البنيتات ديالنا باش نحميوهم، لانهم هما في هذا السن ما تيكونوش قادرين ياخذوا القرار باش يحميوا راسهم. فحنا خصنا نعرفوا ان هذا السرطان راه سرطان صعيب الى جا، والحمايه ديالو ممكنه وفعاله عن طريق واحد التلقيح امن ومجاني. نفكروا في بنيتاتنا.
1: رسالة قوية كانت منها توصل لجميع المستمعين والمشاهدين ديالنا، وباسم الجميع كذلك كنشكرك جزيل الشكر الدكتور عفيف محمد، اختصاصي في علاج الأورام والسرطان، فألف ألف شكر. إلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتور، ألف شكر مرة ثانية.
0: شكرا جزيلا.
1: بهذا نتمنى لكم دائما مستمعينا الصحة والسلامة، ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5، البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
3: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
4: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. الوضع في اليمن، المواجهات متواصلة بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على عدة جبهات، والحكومة تطالب بإجراءات أممية لفك حصار تعز، فيما أعلن التحالف العسكري المساند للشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية عن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة في ظل استهداف الحوثيين للمملكة بشكل يومي. الحوثيون الذين نفوا استهداف المدينة المنورة توعدوا في وقت سابق بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية السعودية. حرب غزة وما بعدها قتيل ومصابون اليوم في قصف إسرائيلي استهدف غرب مدينة غزة، وأوضاع إنسانية صعبة ومعاناة على كل المستويات. المعاناة المستمرة للمرضى لا تقتصر على مواجهة المرض، بل تمتد إلى رحلة شاقة للوصول إلى المستشفيات وسط طرق مدمرة.

0: وسائل نقل محدودة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. حرب أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعني استئناف الضربات على المصافي الروسية بعد توقف دام عدة أيام عقب إعلان مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة في هذه الضربات. والملياردير الأمريكي إيلون ماسك يجدد دعوته إلى رحيل زيلينسكي بعد تأكيده أن أي تباطؤ في خدمة الأقمار الصناعية التي يوفرها في أوكرانيا يعود إلى الجيش الأمريكي وبالتالي إلى الرئيس ترامب. ووسط انتقادات أوروبية وأوكرانية، الولايات المتحدة وروسيا تستعدان لإبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة. موسكو تراهن على أن تسهم هذه الإمدادات في خفض أسعار الطاقة العالمية وتعزيز إيراداتها. العالم يحتفي اليوم 15 من أكتوبر باليوم العالمي للمرأة القروية تقديراً لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي الميدان الرياضي، منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2026. المنتخب المغربي حامل اللقب يحقق فوزاً كبيراً على زامبيا ويتأهل رسمياً للدور نصف النهائي. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظاهرة في منتصف النهار.
1: سعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم عبر أثير إذاعة ميديان. ورحب بكم، نشكركم أولا على حسن الوفاء والمتابعة لبرامجنا، وشكرا أيضا لكل من هو وفي لحديث المجتمع.
2: ميديان، حديث المجتمع، فرحان عياش.
1: طبعا في هذه الحلقة سنهتم كثيرا بسلوكنا في الأماكن العامة، وذلك على ضوء هذه الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أصدر رأيا جديدا بعنوان السلوك المدني في الفضاءات العمومية نحو ترسيخ قيم المواطنة خدمة للتنمية المستدامة. طبعا هذه الدراسة هدفت بالأساس إلى رصد سلوكاتنا للأسف الشديد الغير المدنية وتعزيز القيم المشتركة، خاصة وأن المملكة سمقبلة على الكثير من الأحداث وفي قمتها وأبرزها استضافة كأس العالم ل2030. فما هي أبرز نقاط وتوصيات هذه الدراسة، وكيف يرى الفاعلون الجمعويون ومن هم في ممارسة لكثير من الدراسات والأبحاث الجامعية التي خلصوا إليها، كيف يرون هم تنزيل هذه التوصيات على أرض الواقع؟ معي شخصيتين من أبرز شخصيات الفعاليات الحقيقة الجمعوية والجامعية، لهما باع طويل في هذا الأمر وخاصة السلوك المدني. أبدأ بك الأستاذ عبد الرحيم الكسيري، وحضرتك طبعا تشتغل وإن كنت في مجال المناخ والتنمية المستدامة، ولكن أيضا على مستوى السلوك المدني والمواطن والفعل المواطناتي فأنت فاعل أيضا ولك تجارب وخبرات في عديد من المؤسسات. حضرتك كما قلت المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة. يا أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الرحيم الكسيري.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بك، وأهلا أيضا بالأستاذ حميد النهري، وإن كان تخصصه بالأساس الاقتصاد وكل ما هو مال وأعمال، الأستاذ حميد النهري، لأنكم أيضا من الفعاليات الجمعوية في تثمين قيم المواطنة. أهلا ومرحبا بك أستاذي حميد النهري.
3: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
1: طبعا كما قلت نحن سنتدارس مباشرة لنربح الوقت ونخرج على غرار أيضا هذه التوصيات التي صدرت عن المجلس، والحمد لله أن لدينا مؤسسات من هذا المستوى التي تشخص الواقع وتدلي بدلوها أيضا في تشخيص هذا الواقع مع التوصيات. رأيكما في هذا السلوك المدني الذي وضعناه تحت المجهر اليوم؟ أبدأ بك أستاذ عبد الرحيم الكسيري.
3: كما ذكرت في الحقيقة

0: انا هنا في امثل جمعيه مدارس علوم الحياه والارض للمغرب التي اشتغلت طبعا بما فيها من اطر سواء في العلوم كمؤطرين كمفتشين كمسؤولين عن بروره جزء من المناهج او كذلك التفعيل للتربيه البيئيه والتربيه التنميه المستدامه وبما فيها السلوك المدني. إذن هناك أشغال كثيرة كانت الحقيقة مع عدة منظمات دولية لنساف لطيف عدد من الشركات على المستوى الوطني، وهناك تقرح حول العنف وحول السلوك المدني، إلا أن العمل الذي قام به الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو جاء في الحقيقة ليؤسس لتوصيات شاملة، وهذا جعل من هذا التقرير يعترف أولا بأن مسألة السلوك المدني هي أكبر من مسألة فقط تربوية، حيث تحدث عن جودة العيش، احترام القانون، ثقة في المؤسسات، التربية، الحكامة وجاذبية المغرب خصوصا في أفق تنظيم كأس العالم كما ذكرت. وهذا جعله يحدد بأن هناك ضرورة ملحة الآن لإطلاق مشروع وطني مندمج للسلوك المدني، وهذا سواء بالنسبة للفضاءات العامة والعمومية أو كذلك بالنسبة لمختلف المؤسسات. وهذه المقاربة التشاركية اللي كيطلب بها المجلس المستويين الوطني والترابي هتمكن من إعداد ميثاق وطني للسلوك المدني يحد قواعد التصرف واجب احترامها في الشارع، المرافق، النقل، الشواطئ، الحدائق، الملاعب والإدارة. إضافة لذلك يقترح إشراك مختلف فاعلين، سواء كانت دولة أو جماعات أو جامعات أو إعلام أو مجتمع مدني وقطاع خاص، وكذلك المؤثرين والمواطنين مع اعتماد منصات تطبيقات رقمية للتتبع والتبليغ والتحسيس. هذا الحقيقة يمثل عناصر استراتيجية متكاملة وفرصة ديال كأس العالم، لأننا كنشوفوا الاستثمارات القوية اللي كيعمل المغرب البنية التحتية إلى آخره. فهناك إشارة من المجلس بأن مهما عملنا من البنية التحتية فهي مهمة جدا، ولكن العامل الإنساني اللي غادي يستعملها ويحترمها وكذلك اللي غادي يعطي الصورة الأمثل للمغرب والمغاربة فهو سلوك المدني ديال المغاربة، وبالتالي نفس الأهمية اللي تعطى البنية التحتية أو أكثر خاصة تعطى لهذا ترسيخ سلوك مدني عند الشباب عند المواطنين عموما بالآليات اللي غادي نتكلموا عليها ربما من بعد
1: في اللاحق.
0: أهم
1: لأنه في الحقيقة أنت ذكرت عنصر، أنت ذكرت حضرتك عنصر في غاية من الأهمية، ما يلاحظه المواطنون عامة في كل ربوع المملكة، كل مدننا اليوم هي ورش مفتوح أمام الإصلاحات، في ملاعب قرب، في ساحات خضراء، في حدائق عامة منتزهة، مزيد من المساحات الخضراء للمواطنين يستمتعون ويخرجون إليها. لكن ما يحز في القلب في حقيقة هو أنك عندما تكون في حي شعبي مثلا وبيه مساحة خضراء كانت يعني إلى الأمس القريب مهملة، فتم تشييدها وتم تجهيزها على أحدث المعايير، أتحدث لك عن برؤية العين المجردة، فبعد مرور شهر أو شهرين من افتتاحها تجد الكراسي يعني مكسورة، تجد الأشجار مقلعة والورود أيضا مقلعة، فتتساءل يعني لماذا هذا الدمار الذي يحدث في هذه الفضاءات، وهي فضاءات خصصت لهذا المواطن بالأساس، يعني هو من يستمتع بها. أستاذي، عن مثل هذا نتحدث وعن مثل هذا جاءت هذه الدراسة، إذن هناك أمور يجب مراجعتها فينا نحن.
2: نعم، اليوم نتكلم عن السلوك المدني وعن هذا التقرير المهم الذي جاء به المجلس يعني حول السلوك المدني، الذي عادة دب حاليا الجميع يتكلم يقول بأن سلوكنا أو أن لنا أزمة سلوك، يعني عندنا مجموعة من الظواهر انتشرت حاليا في مجتمعنا، هذه الظواهر كلها يعني أصبحت تعبر على واحد الأزمة يعيشها هذا السلوك المدني، يعني لأننا كما نعرف أن أزمة السلوك المدني يعني دائما يعني يبدأ قبل القانون، يعني ماشي كنقولوا يبدأ من خلال احترام الآخر، من خلال احترام الاختلاف، من خلال احترام الفضاء العام، من خلال احترام العيش والحق المشترك إلى غيرها. إذن هذه نقطة أساسية، ولكن ما يجب الإشارة إليه لأن هنا أن هناك واحد التصور حاليا كنقولوا أن عندنا واحد الأزمة، أزمة أخلاق، ونوليو في ديك المنظومة ديال السؤال الكبير هو لماذا تغير المجتمع فجأة؟ يعني لماذا تغير؟ هل فعلا أن هناك أزمة ثقة وأزمة أخلاق أو أزمة قانون؟ لأن الأزمة ديالنا حاليا دابا كل جيل كيقول لك أن الأزمة بدأت تتكرس
1: ولو تتفاقم
2: كيهبط المستوى، بدا كيهبط،
1: ولكن يعني الأرقام مع ذلك
2: يحكموا على جيل آخر.
1: مع لو سمحت لي فقط أستاذ، لو سمحت لي سمحني على المقاطعة، غير فقط نلجأ لأرقام الدراسة فيما كنت تقول أنت بصدده. هناك من يرى على أننا في حالة من حالات السلوك اللا مدني اللا حضاري، وعلى أننا يعني غير راضين عنه تماما. الدراسة اللي قالت بالأرقام أنه هناك تقييم إيجابي يرى 52% من المستجوبين أن مستوى السلوك المدني مرتفع، بينما اعتبره 7% مرتفع جدا. تقييم سلبي يرى أن 32% من السلوك المدني ضعيف، واعتبره 9% ضعيف جدا. بالنسبة لمنحة التطور، أفادت 59 من المغاربة بأن السلوك يشهد تحسنا، لاحظ معي، مقابل 24% يرونه مستقر، 18 يعتبرونه في تراجع. هذا على مستوى منحة التطور اللي كنت تتحدث حضرتك عنه.
2: شوف، ولكن نتكلم عن ما وراء الأرقام، ما تخفيه هذه الأرقام. أن نقول السلوك كما طرحنا السؤال، لماذا تغير المجتمع، لماذا أصبحت هذه الأرقام أو هذه المؤشرات تصب في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه؟ لأن حاليا المطلوب هو بناء قيم مشتركة جديدة تتناسب مع مجتمع اليوم، يعني تتناسب مع المجتمع اليوم، تتناسب مع التطورات التي نعرفها. أعطيتي واحد المثال دابا، وأعطيتي واحد المثال في الأول ديال السؤال ديالك. المثال اللي أعطيتيه هو ديال البناية خضراء في في, في في في فضاء معين، في فضاء شعبي إلى غيرها. إذن وتخيل أن ذلك الفضاء اللي كبني السلوك، اللي كبني المجتمع، دي من جهة. والنقطة الثانية اللي قلت لك هي من هدارتي على المال، على المال، على المال. قلتي أن أستاذ الاقتصاد وأستاذ المالية وأستاذ جامعي، ولكن قلتي أن علاقة، وهذه عندها علاقة أيضا بالمال، لأن ذلك يعتبر المال العام. المال العام من أين يأتي المال العام؟ من جيب المواطن، أن نقنع ذلك المواطن أن ذلك ماله. إحنا ماذا ينتشر بيننا اليوم؟ أن المال العام مال شعبي، شعبي. عندنا جميع المنظومات القانونية التي تراقب هذا المال العام، عندنا جميع المنظومات، عندنا منظومة مراقبة متطورة جدا وراقية،
1: ومؤسسات أيضا،
2: ولكن مؤسسات، وعندنا مؤسسات مسؤولة على النظام المالي حسن من بعض الدول، ولكن عندنا الاختلالات المالية، عندنا واحد المنظومة شعبية كتروج، واحد الكلام شعبي مثلا أن المال العام هو مال سائب،
1: أو مستباع،
2: لا صاحب له، مال مستباح للجميع. وهذا هو الخطير. كيف نقنع أن ذلك المواطن، أن واللي كي تقنعه هدرنا قبيل على الفضاءات وخلق المشاريع ورشة المشاريع إلى غيرها. إذن كيف كيف أن نقنع المواطن أنه هو لا يتوفر على طاولة في المدرسة، لا يتوفر على بنيات داخل المدرسة، لا يتوفر على بنيات داخل المستشفى، وكيف سيقبل مثلا هذا ذلك الفضاء بالطراز العالي الذي خلقناه له؟
1: ولكن خلقناه من أجل لاحظ معي أستاذ عبد الرحيم أستاذ حميد،
2: ولكن واحد الجانب آخر
1: الأستاذ حميد خلينا نشرك
2: تناقضي.

0: أستاذ سأتي سأعطيك حقك، ولكن إنصافا للأستاذ عبد الرحيم الكسيري وحتى أكون منصفة في زمن التدخلات. الأستاذ عبد الرحيم الكسيري، كل ما قاله أستاذي في تحليله العميق جدا على أن هي رؤية، هل نحن اليوم يجب أن ننكب؟ هو المجلس الاقتصادي كان دقيق جدا في إعطاء التوصيات والخروج بها أنه مشروع وطني شامل. لما نقول مشروع وطني شامل، هل نتوجه إلى عقليات المواطن أو عقلية اللي تعتبر الفضاء العمومي على أنه أنا من بعد الطوفان ماشي دياري لا يهمني، استمتعت أنا على الشاطئ الآن، إحنا على مقبلين على موسم البحر إن شاء الله والاصطياف وغير ذلك، نلاحظ أشياء يعني تدمي القلب. تفضل أستاذي، ما الذي يجب القيام به عمليا؟
1: جميع المجتمع جميع المجتمع، وحتى فهد الرسول سلام ولا دول كاع أكثر ديمقراطية وأكثر تمدنا وتحضرا، دول سكندنافيا وسويسرا مثلا، هاد الدول كاملة ولا بد يكونوا وحدين اللي كيخرقوا القاعدة، وبالتالي كيكون عندهم سلوك المدني. ما يمكنش كل شيء يكون عنده السلوك المدني. الإشكالية اللي كينا ماشي هي واش كين اللي عنده السلوك واللي ما عندوش، دائما كين عنده السلوك. وبالنسبة للمعول اللي تكلمت عليها، كتأكد أن المغرب باقي عندهم ديك النواة العائلية، وخا هاد التتبع ديال الفردانية اللي جابه واحد النظام ليبرالي عالمي فرضها على الجميع بأن المال هو كل شيء، القيمة ديالك تقاس شحال عندك ديال الأموال، هذه تفرضات على المغاربة وعلى العالم، والمغاربة مع دخلوها بانفتاح كبير، دونك جات بواحد القوة. ولا أي واحد كما يكون السلوك دياله وخا مدني غير مدني، ما دام عنده الإمكانيات المالية فالموقع دياله في المجتمع ولا متحسن عكس ما كان من قبل. إذا كان واحد كذب ولا شي واحد القيم دياله سميته، القيمة دياله في المجتمع كتنزل، وخاصة فاش كانت الجماعة وكانت القيم شائعة. دابا صعب جدا مع الديموغرافيا ومع انفتاح ومع التحرر ومع كذلك الغربة، لأن من قبل كانوا الناس يعرفوا قضيتهم، دابا واحد ما كيعرفش واحد حتى الجار ديالو ما كيعرفوش، وبالتالي الخروقات سهلة، وخي واحد يكرر الخروقات الأغلبية ما كيشوفوهاش لأن كيتلاقاو معاه لأول مرة، وبالتالي هو كيتمدد في هذا الشيء. دابا السؤال أنا اللي كنقول خصنا نطرحوه ماشي هو واش كاين سلوك مدني ما كاينش، السؤال هو شنو الآليات اللي شكون من المؤسسات اللي خصها تتغير باش نحلوا المشكل ديال السلوك اللامدني. اول وحده كنلقاو توصيات ما ديال المجلس وهذه مهمه، هو انه كي باش ادخال السلوك المدني في المدرسه في المناهج البرامج التكوينات ديال الاساتذه من التعليم الاول، هذه في حد ذاتها راها كتعبر على اشياء كبيره، هو ان اصلا المدرسه واصلا ديك الوزاره هي ديال التربيه، الصفات ان فقدان الوزاره المهمة الأساسية ديال التربية وديال القيم وديال الأخلاق، فالتعلمات ديال المواد وديال العلوم وهذا ولات ماشي دائما مفيدة. إذا كانت واحد كي هو عنده سلوك غير مدني فالأضرار ديالو أكبر بكثير من المنافع ديالو، وبالتالي خصنا نعاود نرجعوا للمدرسة. ما بين الأشياء كذلك اللي ذكر المجلس هو أن الحلول كاينة في عدد من العناصر، واللي ذكرها أولا هي قدوة، ما بين العناصر الأساسية هي التربية، القانون، القدوة، الفضاء العمومي، المشاركة.
0: هل نحن قدوة لأبنائنا؟ هل نحن قدوة لأبنائنا؟ نحن في المدارس إنصافا للمدرسة العمومية المغربية اليوم عمومية أو خاصة، ونحن كلنا يعني أنا ألقي نظرة على البرامج للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، التربية على المواطنة مهمة جدا وفيها كل ما تحدثنا عنه في حلقة اليوم، للأمانة السلوك المدني، فضاءات العمومية، كيف هذا موجود اليوم يدرس لأبنائنا؟ ماذا أيضا؟ هل نحن قدوة لأبنائنا؟ نحن البالغون، نحن الكوادر اللي درسنا في الجامعات، نتصرف في الأبناء مثلا سلوك غير مدني، نتصرف في بعض الأحيان في مقاهي أو يعني أماكن نرتادها سلوك غير مدني.
1: الكلام اللي كتقولي صحيح، خصنا نأكدوا عليه بأن التربية راه ماشي هي الدروس، ماشي النصائح، ما عمر النصائح ما كتعطي تغيير السلوك ولا كتعطي تربية. القدوة، الإنسان الشاب الصغير راه كيشوف الأجداد ديالنا كانوا ما كيقراوش وكانوا أميين، ولكن يشوفوا الاباء ديالهم والمحيط ديالهم واحد ما كيكذب كلشي كيحترم الاخر الى مر لقى غير جاجه ما كيفوتهاش حتى كيحيدها هادشي كان سلوك عادي ومر يعني من القدوه دخلوه ودمجوه السلوك ديالهم حنا في المدرسه ما يمكنش المدرسه تكون ما نظيفاش ما يمكنش لان الاساس ديالها هو السلوك وممكن نحاسبوا الاطر لا الاداريه ولا التربويه ولا جمعيه الاباء الى دخلوا المدرسه على السلوك اكثر اي حاجه اخرى بينما حنا ما عمرك ما تسمع بان شي واحد توقف بسبب السلوك يبدو خوف حاش الغياب ولا ما كيجيش وهذا ولا شي حاجه ولا دار شي خطا ولكن السلوك اللي بينما في دول اخرى السلوك عندهم مهم وزير وزير اللي غير خد واحد المبلغ زهيد من فلوس ماشي ديالو وسميتو كيقدم استقاله في النهار الثاني ما يمكنش يكمل علاش لان كيعتبروا وهذه هي اللي خلات الديمقراطيه ديالهم حتى واحد الراشح ممكن كلشي يسوت ولكن ماشي كلشي يترشح اللي يدير خطا اللي يدير وعلاش الديمقراطيه في العالم ازمه لان القدوه ما بقاتش ولان الراشح اللي كيصفي شكون اللي غادي يتقدم ماشي بنين على القدره البلاغيه ديالو ولا على القدره ديال التعبئه ديالو هي كتبنى اساسا في الاول على القيم ديالو الا كان عنده مشاكل مع الفينونس مع الماليه ومع الضرائب ومع ودخل في بعض الفضائح ما يمكنش ليه يترشح اصلا وبالتالي هاد الفلتر لا عند المدرسين ولا عند القضاة ولا عند الناس اللي كيدبروا الشأن العام ولا عند هذا كيكون النورمالمون في الدول المتقدمه عدم التسامح لكل مع هاد المستويات هاد الشيء علاش لانهم كيمثلوا قدوه ولانهم كيدبروا اشياء عموميه
0: هل غياب التطبيق الصارم للقانون وهو جزء من التوصيات استاذ انقل لك الكلمه استاذ حميد
2: نعم كما قلنا سابقا السلوك ضروري يحكمه القانون ولكن السلوك المدني يسبق القانون يسبق القانون لأن كما قلت سابقا أن عندما نتكلم عن التربية محليا نحن مطالبين بخلق واحد المنظومة واحد القيم مشتركة جديدة تناسب مجتمع اليوم تناسب هذه السلوكات تناسب هذه التوقفات التي وقف عندها المجلس من خلال الدراسة دياله يعني الإجابة عنها تقتضي خلق واحد المنظومة ملائمة لأن لا تبنى المواطنة دائما تنقلها عبر الخطاب عبر الشعارات عبر الدروس بل بالممارسة اليومية داخل الأسرة داخل المدرسة داخل الحي يعني يتعلم هذا المواطن أو الطفل كما قلت قبل القدوة يتعلم هذا الطفل الصغير كيفاش نعلموه المحافظة على احترام الآخر المحافظة على النظافة المحافظة على قبول الاختلاف هنا يصبح السلوك المدني قبل ما ندخلوا المسائل القانون إلى عادة لا إلى عادة إلى واجب مفروض
0: ولكن كيف ندخله إلى هذه الخانة كيف هناك من يقول بأنه السبيل الوحيد هي الصرامة في تطبيق القوانين والتشديد المخالفات يعني حزام السلامة مثلا لما فرض من أجل لا يمكن اليوم لأي مواطن مغربي أن يصعد سيارته بدون أن يضع حزام السلامة لا يمكن البتة لأنه يخاف من الغرامة التي يؤديها
2: تؤثر المؤسسات ببعض الأحيان تؤثر المسائل في التطبيق الصارم للقانون ولكن تبقى دائما السلوك المدني يتأثر أكثر بالتربية بتربية على المواطنة بتلك العلاقة بتلك الميكانيزمات أو بتلك المنظومة المشتركة اللي كتكون ملائمة ل ضمان هذا السلوك ديالو باش يكون في افضل حالته ملي كنهضروا على ملي كنقولوا مثلا قبيله كنا كنتكلموا على الفضاء العام كنقولوا كيف يشكل الفضاء العام مرآة للثقافه المدنيه لاي مجتمع وان يجب الحفاظ عليه فملي كنصايبوا مثلا كما قلنا قبيله ما كملناش هذيك الجمله يعني كنقولوا هذاك الفضاء العمومي الحديقه او الرصيف او الساحه او شيء من هذا القبيل ليست ممتلكات مجهوله كما قلت هي ممتلكات يجب ان نقنع ذلك المواطن في تربيته داخل الاسره داخل المدرسه داخل انها ديالو انها تتجسد جات بناء على موارد مشتركه تتجسد فيها علاقه المواطن بباقي المحيط ديالو بالجماعه ديالو وهنا كنعملوا الموارد المشتركه دائما تتعرض للتدهور عندما يتصرف الأفراد وفق مصالحهم الضيقة فقط. هنا علاش بغيت نربط لك قبيله بالجانب اننا كيف نقنعه انها ديالك وانها جات من عندك وانها جات من عندك وانها في اطار صحيح انها في اطار واحد التناقض، ولكن هذا التناقض كيجي عبر برامج وهذه البرامج وعبر ورشات الاولويات، ولكن عندها توصل للمجتمع لمصلحته الضيقه. دابا هنا كنبداو بمصلحه المجتمع وكنمشيو تنبداو بمصلحته الضيقة، مصلحته داخل أسرته، داخل حاجياته، داخل احتياجاته، من الصعيد على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، على الصعيد الأبناء دياله إلى غيرها. إذن هذا هنا كنقولوا أن المجال العام هو الفضاء اللي كنخلقوه بيناتنا من أجل ذلك الحوار العقلاني بين المواطنين. لذلك حمايته تقتضي ثقة، تقتضي التعاون، تقتضي الهوية المشتركة داخل
0: لنا جميعا
2: المجتمع.
0: وموجود الشعلة الحقيقة، الشعلة موجودة داخل كل مواطن مغربي عندما تراه يعني هكذا في الحماس الوطني، في الآن تشجيع للمنتخب الوطني. هذه الشرارة الوطنية كيف نوقظها في تعامله مع كل ما هو ممتلكات عمومية؟ الكلمة الأخيرة في أقل من 30 ثانية أستاذ عبد الرحيم، آسفة جدا.
1: الحقيقة هذا غير أليم، أعطيني 30 ثانية ماشي مشكل. أنا بحقاش لأن بحق ما مدخلناش تحليل العميق، ولكن المهم هو أن راه التربية يستحيل تعطي نتيجة بوحدها. راه 67% ديال ارتفاع ديال الغش في البكالوريا هذه السنة، احنا عندنا واحد العقوبات احنا وشنا نقدر شيء الصين 7 سنين اللي غش في البكالوريا 7 سنين. دولة كانت من أسوأ الدول بعد استقلال توحد مبغاه، لأن أوسخ دولة الرئيس ديالها شدة ودار فيها قانون اللي لح مسكة ولا أي حاجة طريق عنده 7000 درهم غرامة. ديك الساعة دي أكثر من 25 سنة ولات أحسن دولة في النظافة وتقدمات في المدرسة، لأن التربية لما كانش قانون وشي علاش احتفى المشروع ديالها هي الثالثة.
0: شكرا
1: ثلاث من العقاد والصرامة.
0: شكرا شكرا أستاذي عبد الرحيم الكسيري، إن شاء الله الفرص القادمة لنقاش موسع أكثر. المنسق الوطني للإئتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة دمت، شكرا جزيلا. أستاذ حميد النهري أستاذ المالية والاقتصاد، شرفتنا دائما بشروحاتك، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام.
3: مبروك الفائزين الأوائل في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب، عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في الفيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
5: onze heures trente sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
6: Avec vous, Soukaina Aziz, bonjour à tous. Le roi Mohamed VI a reçu hier Fatem Zahra Al-Mansouri au palais royal de Rabat et s'est informé de l'avancée de la formation du gouvernement. Le futur exécutif va bénéficier du soutien critique de l'UC et du MDS. Explication dans votre prochaine édition. Ce 15 octobre débute la collecte d'olives en Palestine, une activité compliquée sous l'occupation. Les violences contre les agriculteurs s'intensifient avant les législatives prévues en Israël. Budget, soutien à l'Ukraine, crise énergétique, autant de dossiers sur la table lors du Conseil européen aujourd'hui à Bruxelles. Et un enjeu, les 27 pourront-ils mettre de côté leurs divergences ? En France, les féminicides sont en hausse de 4% en un an. D'après le ministère de l'Intérieur, le profil type de l'auteur reste majoritairement masculin, vous l'entendrez. Et puis on terminera cette édition avec du sport. En Coupe d'Afrique des Nations de futsal, le Maroc brille à domicile et domine la Zambie par 7-0. Voilà pour les titres. On se retrouve dans une heure pour le Grand Journal.

0: your attention, please. The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
1: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
0: The Bryan Adams Radio Show.
1: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
4: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
5: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على معظم أرجاء البلاد تقريبا مع تساقط أمطار رعدية على الأطلس الكبير الأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة في العيون، 32 درجة في مراكش، 30 درجة في بني ملال، 29 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، وجدة، و28 درجة في أكادير، و 21 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة في نواكشوط، 29 درجة في القاهرة، 27 درجة في تونس، و26 درجة في كل من طرابلس والجزائر. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في أبيجان، 32 درجة في داكار، 31 درجة في كينشاسا، 30 درجة في جوهانسبورغ، و27 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 26 درجة في دمشق، 40 درجة في بغداد، و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 26 درجة في مدريد، 24 درجة في باريس، 21 درجة في لندن، 32 درجة في بكين، 12 درجة في موريال، و18 درجة في نيويورك.
4: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
6: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. الوضع في اليمن، المواجهات متواصلة بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على عدة جبهات، والحكومة تطالب بإجراءات أممية لفك حصار تعز، فيما أعلن التحالف العسكري المساند للشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية عن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة في ظل استهداف الحوثيين للمملكة بشكل يومي. حرب غزة وما بعدها، قتيل ومصابون اليوم في قصف إسرائيلي، وأوضاع إنسانية صعبة ومعاناة على كل المستويات. المعاناة مستمرة للمرضى ولا تقتصر على مواجهة المرض، بل تمتد إلى رحلة شاقة للوصول إلى المستشفيات ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. حرب أوكرانيا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يعلن استئناف الضربات على المصافي الروسية بعد توقف دام عدة أيام، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك يجدد دعوته إلى رحيل زيلنسكي بعد تأكيده أن أي تباطؤ في خدمة الأقمار الاصطناعية التي يوفرها في أوكرانيا يعود إلى الجيش الأمريكي وبالتالي إلى الرئيس ترامب. ووسط انتقادات أوروبية وأوكرانية، الولايات المتحدة وروسيا تستعدان لإبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة. العالم يحتفي اليوم 15 من أكتوبر باليوم العالمي للمرأة القروية، تقديرا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي الميدان الرياضي، منافسات

0: كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026. المنتخب المغربي حامل اللقب يحقق فوزا كبيرا على زامبيا ويتأهل رسميا للدور نصف النهائي. قبل التفاصيل، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة التي أطلعته على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للملك وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. العاهل المغربي بعث أمس كذلك ببرقية تهنئة إلى أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أعرب فيها عن أمله في أن الثقة التي حظي بها لتقلد هذا المنصب الدستوري وما ركمه من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين له لبذل قصار الجهود بمعية باقي أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة. أعلن التحالف العسكري المساند للشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة في ظل استهداف المتمردين الحوثيين للمملكة بشكل شبه يومي. الحوثيون نفوا استهداف المدينة المنورة وكانوا أكدوا في وقت سابق مواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية السعودية، فيما تتواصل عملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية مع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. عبد العزيز زار.
1: في عمليات عسكرية هي الأعنف من نوعها تخضع مدينة تعز لضغوط ميدانية مكثفة، فالمدينة تمثل البوابة الجنوبية الغربية الكبرى ومفتاح ربط العاصمة صنعاء بالساحل وموانئ البحر الأحمر. شراسة المواجهات تتركز غربا في محيط جبل هان ونقطة الهنجر، فهذا المرتفع يشكل العصب اللوجستي الأخير لكونه يمثل حلقة الوصل لطريق الضباب عدن المؤدي إلى ساحل الحديدة. وأي اختراق أو سيطرة حوثية هنا تعني جغرافيا قطع الشريان البري الوحيد الذي يربط تعز بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى وعزل المدينة في سجن كبير. هذا التصعيد واكبه غارات جوية استهدفت تجمعات حوثية، وفي توثيق ميداني أظهرت مقاطع فيديو نشرتها قوات الحكومة اليمنية استهداف مدفعيتها لتحصينات الحوثيين
2: يستهدفون مكانات ملكية الحوثي. الله أكبر.
1: فيما أظهرت مشاهد أوردتها وسائل إعلام يمنية تمكن القوات المسلحة في اليمن من أسر عدد من قيادات جماعة الحوثي في الريف الغربي لتعز.
3: وهؤلاء بعض الأسرى الذين بيد الجيش الوطني في مدينة تعز.
1: يتزامن التصعيد الميداني مع اعتراض تحالف دعم الشرعية مسيرة حوثية استهدفت المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. وفي ظل استمرار الحصار الذي أدى إلى نزوح جماعي واتساع مخيمات المدنيين، طالبت الحكومة اليمنية بتحرك أممي عاجل لتجنب كارثة إنسانية وشيكة.
0: الوضع في غزة قتيل ومصابون اليوم في قصف للجيش الإسرائيلي غرب مدينة غزة، وتتعدد أشكال المعاناة، معاناة مستمرة للمرضى بالقطاع لا تقتصر على مواجهة المرض بل تمتد إلى رحلة شاقة للوصول إلى المستشفيات في طرق مدمرة ووسائل نقل محدودة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. من غزة روبورتاج مراسلنا سيف السويدي.
4: تدفع منى والدتها المريضة على كرسيها المتحرك بما تبقى لها من قوة وطاقة، استنفذت في طرق وشوارع مدمرة تتعثر خطوة وأخرى تحاول الوصول إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. آلاف الأمطار تقطعها منى يوميا في رحلة البحث عن العلاج.
5: بدور إنهم حدا يعني يساعدنا، يعني نعمل حاجة.

0: الا للمريضه هذه يعني، وعلى اي فايده؟ ما فيش اي فايده. انا تعبت والله تعبت، انا يعني انا اللي كمان صرت بدي علاج.
1: حال منى ووالدتها كحال اكثر من 350 الف مريض بامراض مزمنه ينتظرون في قاعه انتظار خارجيه علهم يحظون بفرصه الوصول الى الطبيب المختص. المريض حسان نصار وجدناه جالسا عند بوابة الانتظار منذ أكثر من 5 ساعات.
2: قاعد بتعالج عشان الجلطة، وبستنى في الدكاترة، وبستنى إن أطلعنا أسافر على مصر عشان أتعالج.
1: في حين يشتكي سامي الذي ينتظر برفقة زوجته وطفله من نقص الأطباء المتخصصين والكوادر الطبية.
3: ضغط العمل وحديث الناس ومناشدات الناس، استعجال العمل، لا نأخذ حقنا في العلاج، وخلفنا طوابير من المرضى ينتظرون أن يقفوا مكانا حتى يأخذوا استشار أو العلاج.
1: حجم الخراب والدمار الذي أصاب المنظومة الصحية ونقص الإمدادات الطبية جعل المستشفيات تعاني من عديد الأزمات. من مدينة غزة لإذاعة مدئة، سيف السويطي.
4: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير أعلن خلال زيارة للضفة الغربية المحتلة أن الجيش عزز قواته على كل الجبهات، محذرا من تزايد خطر التصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة للسابع والعشرين من الشهر الجاري. وقال زمير أن احتمالات وقوع حوادث ازدادت في ظل الأجواء الانتخابية، فيما يخوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منافسة محتدمة للبقاء في السلطة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده ستستأنف الضربات على مصافي النفط الروسية بعد توقف دام عدة أيام عقب إعلان مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة في الضربات على منشآت الطاقة. وقد أعلنت روسيا اليوم أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مصفاة للنفط جنوب شرق موسكو، ما أدى إلى اندلاع حريق. وجدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوته إلى رحيل الرئيس الأوكراني، وقال إنه مع بقاء زيلينسكي في منصبه تتواصل المجزرة. جاء ذلك بعد وقت قصير من تأكيده أن أي تباطؤ في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي يوفرها في أوكرانيا يعود إلى الجيش الأمريكي وبالتالي إلى الرئيس دونالد ترامب. وكالة أوكرانيا أعلنت أمس أنها رصدت إبطاء سرعة نظامي الأقمار الاصطناعية التابعين لسبايس إكس وستار شيلد المخصص للاستخدامات العسكرية، وستار لينك المحصور بالاستخدامات المدنية، ما أعاق قسما كبيرا من عمل مسيراتها ودفاعاتها الجوية. وطالب زيلينسكي من إيلون ماسك إعادة النظامين إلى طبيعتهما. نتابع تعليق أسامة بشير الكاتب والمحلل السياسي من بوركاس ببلغاريا، حوره يوسف النعماني.
5: ما قاله يعني هو نفس الكلام الذي قاله ترامب عندما أعلن عن صفقة الديزل ورفض زيلينسكي. كان هناك تصريحات قوية لزيلينسكي ضد صفقة الديزل التي أبرمها ترامب مع بوتين. ونفس الكلام عندما صرح ترامب أن على زيلينسكي الرحيل، أيضا الآن يكررون نفس الكلام على زيلينسكي الرحيل. ستارلينك هي هامة جدا في الحرب، بل من أساسيات الحرب الأوكرانية الروسية والتي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل كبير في الإحداثيات وقصف المواقع الروسية. لكن بدأت الحقيقة التصعيد الكبير بصفقة الديزل، فما بين التصريحات وما بين العمل على الأرض نلاحظ أن هناك تصعيد كبير. الصفقة هي كانت جاهزة تقريبا، والإعلان عنها كان مجرد إعلان فقط لإخبار الأوكران والمجتمع الدولي، ولكن الصفقة لم تكن وليدة الاتصال الذي تم. الأمر الآخر، نلاحظ أن ترامب قد طلب من زيلينسكي قبل حوالي الشهر عدم قصف المنشآت النفطية. هنا يستخدمون أوراق الضغط. زيلينسكي استهدف منشآت النفط الروسية، فأمريكا ضغطت على زيلينسكي بستارلينك ووقف الاتصالات والتزويد بالمعلومات الاستخباراتية. إذن هناك أوراق ضغط كلهم يستخدموها، ولكن لا أعتقد أن زيلينسكي سيقف عن استهداف منشآت النفط الروسية.
4: موسكو وواشنطن يستعدان خلال الأيام المقبلة لإبرام أول عقود لتصدير الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة وسط انتقادات أوروبية وأوكرانية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. وأكد مسؤولون روس أن المباحثات متواصلة لتسوية الجوانب اللوجستية وأعداد عقود التوريد، وتراهن روسيا على أن تساهم هذه الإمدادات في خفض أسعار الطاقة العالمية إلى جانب تعزيز إيراداتها الضريبية وفرص الاستثمار. نتابع تعليق أنور القاسم الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الطاقة المتحدة.

0: حديثا من لندن ليوسف النعماني.
1: الصفقة الأمريكية الروسية غيرت قواعد الطاقة على المستوى الدولي. العالم يعاني أزمة الديزل بشكل كبير جدا، وربما هذه الصفقة تنقذ ما تبقى من مشاكل بالنسبة لإمدادات الطاقة. نحن نعلم أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وهذا قلب الرأي العام قبل الانتخابات النصفية، وبالتالي تحرك الرئيس الأمريكي كي يحفظ ماء وجهه، وبالتالي أيضا كي لا يخسر تأييد شرائح واسعة من المجتمع الأمريكي. الرئيس الأمريكي حذر أوروبا التي كانت تستورد النفط الأمريكي، حذرها بأنه لا يستطيع أن يفي خاصة باحتياجاتها من الديزل بسبب الأسواق الداخلية، وطالب هذه الدول بالسحب من الاحتياط الاستراتيجي. أنا في اعتقادي أن هذه ليست فقط صفقة اقتصادية، قد تكون كذلك سياسية، لتشجيع روسيا على تصدير 3.5 مليون برميل حتى أبريل المقبل، وهو ما كانت تصدره قبل العقوبات الغربية. وبذلك تستطيع الولايات المتحدة أن تقول إنها حققت هدفين: أولا توفير الطاقة المستنفذة للأسواق الدولية، وثانيا تشجيع روسيا للوصول إلى اتفاق سلام يحل الأزمة الأوكرانية الروسية.
0: اليوم 15 أكتوبر يحتفي العالم بالمرأة القروية تقديرا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي المغرب يشكل تمكين المرأة في الوسط القروي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجالية وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. ورغم الجهود المبذولة ما تزال تحديات الولوج إلى التعليم والخدمات الصحية وفرص الشغل قائمة، كما يظل الاستقلال الاقتصادي وتعزيز مشاركة المرأة القروية في الحياة الانتاجية من أبرز الرهانات المطروحة. حول مدى نجاح المغرب في تحويل تمكين المرأة القروية إلى رافعة للتنمية المستدامة ومتطلبات تجاوز الإكراهات القائمة، نستمع لخبير الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الروماني متحدثا من الرباط ليوسف النعماني.
2: احنا عندنا في البادية المغربية جاية الفوق 7 مليون ديال النساء، هاد 7 مليون راه جاية 51% ما عندهمش تعليم، او حتى الى عندهم تعليم ما عندهمش المرافق الضرورية في التعليم. ثانيا المرأة تعاني من العزلة في القرى والمناطق الجبلية، وتعاني في مجال الفلاحة اللي كتساهم فيه. نعم المرأة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت بعض التغييرات مهمة جدا على المستوى التنموي، ايضا القروض الصغرى كانت طفره مهمه لصالح المراه، لكن الان خصنا نكبوا على اولا التعاونيات باش المراه تولي عندها مؤسسه. المراه خصها تكون منتجه في العالم القروي. نعم المراه ايضا راه تعاني بحال الرجل في العالم القروي من ندره الماء، خصنا نوصلوا لهم الماء ونوصلوا لهم الجانب الصحي ونوصلوا لهم الكهرباء. المرأة القروية من المسؤوليات اللي محطوطة حاليا على الحكومة الجديدة باش تخدم عليها بسرعة، لأنها ضمن الأولويات الأساسية.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي يحتضنها المغرب، المنتخب المغربي يكتسح منتخب زامبيا بسباعية نظيفة ويصل إلى الدور نصف النهائي سعيا للفوز باللقب الرابع على التوالي. يوسف الشاطر.
3: المنتخب المغربي يحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لكأس إفريقيا عقب فوزه العريض على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في مباراة من جانب واحد. البصمة الهجومية المغربية كانت واضحة منذ الدقائق الأولى بفضل الضغط المتواصل والانسجام بين اللاعبين والفعالية أمام المرمى. إدريس رئيس فني خطف الانتباه وكان نجم المواجهة دون منازع بعد موقع 4 أهداف يفوز بجائزة أفضل لاعب في المواجهة.
4: أولاً الحمد لله والشكر لله على الجائزة، هذا فضل من الله. ثاني حاجة هذه جائزة جاتنا نتيجة عمل للتعليمات ديال المدرب ديال السي هشام بكيك للطاقم التقني.
3: النجاعة الهجومية للعناصر المغربية استمرت حتى الدقائق الأخيرة، إذ أضاف يانيس أحمد رداف وسفيان الشعراوي ويوسف جواد باقي الأهداف، وهي حصيلة عكست التفوق الواضح للمنتخب المغربي الذي جمع بين الانضباط التكتيكي والسرعة في بناء الهجمات وحسن استغلال الفرص، كما أن الحفاظ على الشباك نظيفة أمر خلف ارتياحا كبيرا لدى هذا المدرب هشام دقيقة.
5: الحمد لله كانت واحد القوة دفاعية كنحاولوا نخليو الخصم في المناطق ديالو ما تخليوش يعني ما كنرجعوش ما كنديروش كاع دفاع المنطقة داكشي علاش الحمد لله مشات الأمور ولكن كتبقى ديما مرشح أن يدخل عليك شي هدف. الحمد لله اليوم دابا تأهلنا يعني أوفيسيالمون للدومي فينال.
3: في ترتيب المجموعة الأولى صدر للمغرب برصيد 6 نقاط متقدما على زامبيا

0: بثلاث نقاط، فيما يملك المنتخبان الليبي والجزائري نقطة واحدة. المواجهة المقبلة أمام ليبيا هي المحطة الأخيرة للمنتخب المغربي في مرحلة المجموعات يوم الجمعة انطلاقا من الساعة 8 مساء، قبل التفكير في مباراة نصف النهائي. واليوم تتواصل البطولة بإجراء مبارتين، مصر أمام موزمبيق وتنزانيا أمام أنغولا.
1: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
1: ما أبرز العناوين التي تصدرت الصحف والمواقع الإخبارية في المغرب وليبيا وتونس، وما القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ركزت عليها الصحافة المغاربية في جولتنا لهذا اليوم؟
2: مجلس النواب ينتخب نواب الرئيس 8 ويحسم رئاسة 9 لجان دائمة، خبر رئيس في الإعلام المغربي. مجلس النواب استكمل تشكيل هياكله. وفرة المحروقات بالمغرب تصطدم بغلاء الأسعار وثقل الضرائب، تخبرنا إسبريس. السوق الطاقية في المغرب تعيش على وقع مفارقة حادة، ففي الوقت الذي تشهد فيه الموانئ الوطنية وفرة مادية وكفاءة لوجستية عالية في استقبال الشحنات، يكتوي المستهلك المغربي بأسعار ملتهبة ترهق قدرته الشرائية وتدفع الاقتصاد نحو تحديات غير مسبوقة، كما تنقل الجريدة. فيضانات ليبيا تبقى في دائرة الرصد والمتابعة الإخبارية، خسائر بشرية ومادية. وفي ليبيا أيضا سؤال مطروح، كيف تهدر ميزانيات المؤتمرات بينما يئن المواطن تحت أزمة الغلاء؟ السؤال في عين ليبيا. الموقع يقول إنه في ظل الجدل المتصاعد بشأن أولويات الإنفاق العام في ليبيا وما يثار حول عجز النقد الأجنبي والضغوط المالية، يطرح الإنفاق على استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والوفود في طرابلس تساؤلات بشأن جدواها الاقتصادية ومصادر تمويله، خصوصا في ظل المطالب بتوجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية والبنية التحتية. في المقابل يبرز النقاش حول ما إذا كانت هذه الفعاليات تتيح فرصا لتعزيز العلاقات الدولية وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وتجارية، لاسيما مع الدول الإفريقية. كما يثير هذا الملف تساؤلات بشأن دقة الأرقام المتداولة حول العجز وآليات احتساب مصادر النقد الأجنبي واستخداماته والضوابط التي ينبغي أن تحكم الإنفاق العام وفق عين ليبيا. ماذا سنفعل داخل المعهد؟ قرار تونسي يفتح جدل الساعات الفارغة، يعنون موقع الجزيرة نت الإخباري. الساعات الفارغة في المعاهد التربوية ليست تجربة واحدة لدى الجميع، فهي بالنسبة إلى بعض التلاميذ فرصة للراحة أو قضاء شؤون شخصية، بينما تتحول لدى آخرين إلى وقت انتظار لا يعرفون كيف يستثمرونه، خصوصا عندما لا تتوافر فضاءات بديلة أو أنشطة موازية، كما يقول موقع الجزيرة نت الإخباري.
1: إلى الشرق الأوسط المشتعل بأخباره، من إيران إلى اليمن ولبنان، وسؤال أيضا عن أذربيجان، ماذا يجري ولماذا الجدل الكبير في المدارس؟
2: العمليات كبدت الجماعة ألاف العناصر خلال 10 أيام، فجر اليمن تكثف ضرباتها الجوية والبرية لإنهاك القدرات الحوثية، العنوان في صحيفة الشرق الأوسط. قضية سفيرة لبنان في واشنطن صورة لصراع الدولة اللبنانية وحزب الله، عنوان مادة خاصة في موقع سكاي نيوز الإخباري. في لحظة تتكثف فيها الضغوط السياسية والدبلوماسية على لبنان، تحولت قضية السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض إلى محور سجال داخلي وخارجي، فبعد شكوى تقدم بها محام موال لحزب الله على خلفية تواصلها المزعوم مع السفير الإسرائيلي، دخلت واشنطن على الخط منتقدة ملاحقة السفيرة وداعية إلى محاسبة عناصر الحزب بدلا من استهداف الدبلوماسيين. الموقع الإخباري ينقل أن اللجوء إلى القضاء للضغط لم يعد مجديا، فعقلية الحزب لا تزال عالقة عند النظام الأمني السوري اللبناني الذي حكم لبنان. ووزارة الخارجية اللبنانية أصدرت بيانا أخيرا قالت فيه أن الأخبار المتداولة في شأن إجراءات قضائية بحق السفيرة غير دقيقة، وشددت على أن مهمة السفيرة معوض هي بتفويض من الرئيس اللبناني عون والاتفاق مع رئيس الحكومة. بالانتقال إلى أذربيجان، تتواصل تداعيات الجدل بشأن حظر الحجاب في المدارس الأذرية على خلفية تعديلات أقرتها السلطات على لوائح الزي المدرسي تمنع ارتداء ملابس تعتبرها مخالفة لمبادئ التعليم العلماني. وقد انعكس هذا الملف على التغطية الإعلامية في أذربيجان التي انقسمت بين اتجاهين متبينين. وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من الحكومة تؤكد أهمية الحفاظ على الطابع العلماني للمؤسسات التعليمية واحترام القوانين، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالتأثيرات الخارجية. في المقابل تركز وسائل الإعلام منتقدة للحكومة على ما تعتبره مساسا بالحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية المعتقد والحق في التعليم. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين. أشهر شركة متخصصة في روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وذلك تمهيدا لبيع

0: حصولها في صفقة تتصدرها شركة ديزني بعرض افتتاحي قيمته 20 مليون دولار. الموضوع محور ركن لنعبر مع بلا المرميد.
1: أهلا بكم، هو موضوع سيهم فئة قليلة لكن خلاصاته ستهم فئات واسعة من المتتبعين. منصة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشهيرة كاركتر اي اي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي. هي خطوة تستهدف إتاحة الفرصة لبيع أصول الشركة ورفع قيمتها بالتزامن مع تلقي عرض مبدئي من شركة ديزني العالمية بقيمة 20 مليون دولار، والهدف الحصول على ترخيص للاستخدام بعض حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة، رغم وجود نزاع سابق بين الشركتين بشأن استخدام شخصيات ديزني المحمية بحقوق النشر دون تصريح. طيب، ما الذي يحدث الآن؟ ديزني تعرض 20 مليون دولار للحصول على ترخيص دائم. كاركتر اي اي في بيان رسمي لها أفضت بأنها تقدمت طوعا بطلب للحماية من الإفلاس أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في ولاية ديلاوير بهدف إتاحة بيع أصولها من خلال عملية تخضع لإشراف المحكمة. وبموجب الاتفاق المعلن ستقدم ديزني العرض الافتتاحي للاستحواذ على ترخيص دائم وغير حصري لبعض حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة مقابل 20 مليون دولار كما ذكرت سلفا. من المقرر أن تتاح لشركات أخرى فرصة تقديم عروض منافسة لديزني ضمن إجراءات المزاد المرتبطة بعملية الإفلاس، فيما تتوقع كاركتر اي اي اكتمال العملية خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. الشركة كانت قد أكدت بأن منصة روبوتات الدردشة ستواصل العمل مع الحد من الاضطرابات قدر المستطاع، لكنها حذرت من احتمال إغلاقها إذا لم يظهر مشتر يقدم عرضا يسمح باستمرار نشاطها. تأتي هذه الخطوة بعد مواجهة كاركتر اي اي لتحديات قانونية وتنظيمية متزايدة، من بينها كثير من شكايات رفعتها أسر مراهقين فارقوا الحياة أو حاولوا الانتحار بعد تفاعلهم مع روبوتات الدردشة التابعة للمنصة. الشركة كانت قد وجهت هذه الدعاوى في البداية مستندة إلى أن ردود روبوتات الدردشة تندرج ضمن نطاق حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي، غير أنها عبرت في أكتوبر من العام 2025 لحظر المحادثات المفتوحة مع روبوتات الدردشة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وسط تصاعد الضغوط القانونية والتنظيمية. الآن مستقبل المنصة مرهون بنتيجة عملية البيع. أعرف بأنه سيستعصي على كثير تتبع واستيعاب كل تفاصيل ركن اليوم، لكني وددت أن أشرح شيئا مهما أيها السادة. في عالم اليوم ليست هناك عداوات ثابتة، هناك فقط مصالح. المال قد يفتح المجال لخصم الأمس ليصير حليفا أو سندا. هل هذه الجملة على الأقل واضحة؟ إلى الغد.
2: Les films,
3: le pouvoir absolu, oui.
2: Ceux qui les imaginent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
4: pour que tu reviennes.
2: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
5: Je reviendrai.
2: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrez dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média. La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
6: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
7: Midi 1, Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
8: Midi 1, Al-Muntasaf, Ibrahim Al-Gharbi.
0: والتحقت بنا الآن الزميلة سكينة عزيز استعدادا لتقديم لو غران جورنال. مرحبا، بونجور سكينة.
9: بونجور إبراهيم.
2: 12h30.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح في 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Barbe. Arabe barbe. Arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز ثانية.

0: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وأنا سهله شرق أوسطيا. في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، اتهم مسؤول سعودي في الخارجية إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد الأخير ضد الرياض، مؤكدا أن إيران تواصل تسليحهم وتدريبهم ودعمهم، وموضحا أن الحوثيين رفضوا في الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان. ميدانيا كشف اليوم التحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية عن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفى الحوثيون استهدافها. وأضاف التحالف أن الحوثيين هاجموا مطار الرياض 20 مرة شهر أكتوبر الجاري. في اليمن تخوض القوات الحكومية اليمنية معارك مع الحوثيين في تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، حيث شدد المقاتلون المدعومون من طرف إيران حصارهم خلال الأيام الماضية. وفي التداعيات، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم تأجيل القمة بين الدول الأعضاء فيه وبلدان الخليج، والتي كانت مقررة في الرياض في 24 من أكتوبر الجاري، في ظل استمرار التصعيد بين العربية السعودية والحوثيين في اليمن. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين اليوم الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية. دعت إلى اطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي عقبته السفير المماثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تودا ستيغريدا. وفي إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال أن هذه المجموعة من الدول ترى أنه يجب أن تتاح الآن لساكنة مخيمات تندوف إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. جدد اليوم والد الصحفي الفرنسي كريستوف جيليز ومنظمة مراسلون بلا حدود دعوة المسؤولين الفرنسيين للتحرك سريعا من أجل الإفراج عنه وهو المعتقل بالجزائر. المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتان، وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال أننا في فترة ما قبل الانتخابات ومن مسؤولية الحكومة الحالية إعادة كريستوف إلى دياره، وتساءل إن لم يكن جيليز أصبح رهينة دولة لدى الجزائر. وكان كريستوف جيليز أوقف في 28 من مايو 2020 في الجزائر، حيث كان في مهمة لتغطية أخبار نادي شبيبة القبائل قبل أن يصدر في حقه حكم بالسجن 7 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب. في شأن آخر، أعلن الجيش الإيراني عن اندلاع حريق في ناقلة نفط في خليج عمان أثناء محاولتها عبور منطقة محظورة بعدما أطفأت أنظمة التتبع الخاصة بها حسب البيان، دون أن يوضح ما إذا كان الحريق ناتجا عن استهداف عسكري أم حادث عرضي. وفي خطاب متلفز، أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الثلاثاء أن بلاده تواجه أشد حصار عليها منذ الثورة العام 1979، قائلا لم نواجه حصارا وحربا وصعوبات بشدة ما نواجهه اليوم. بازشكيان اتهم واشنطن بالسعي إلى جعل حياة الإيرانيين صعبة من أجل التسبب بغضب شعبي وإشعال الاضطرابات حسب قوله. يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل للبحث في الموازنة المقبلة للتكتل، ويأملون في التوصل إلى قرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهم السنة المقبلة. ويفترض أن تعكس الموازنة الأولوية الكبرى للاتحاد الأوروبي حتى سنة 34 و2000 من الزراعة إلى الدفاع ومن التنافسية إلى الهجرة. ونبه المستشار الألماني فريدريك ميرتس لدى وصوله إلى بروكسل إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه مفاوضات صعبة للغاية، رغم اعتقاده أنه لا يزال ممكنا التوصل لاتفاق قبل نهاية العام. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج دعات مدي، أتمنها لكم لحظات. وتكون معكم الزميلة أسماء بشري في الاقتصاد للجميع. إلى اللقاء.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11:00 صباحا على ميديا.

عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم تناقش ما الذي يحدث في أحد أكبر اقتصادات أوروبا، غليان في فرنسا على مختلف الجبهات وأزمة اقتصادية واجتماعية مفتوحة. في مضامين هذا العدد أيضا الأثرياء في

0: بريطانيا يهاجرون بعد أن تجاوزت أموالهم 160 مليار دولار، لم تعد المملكة المتحدة وجهتهم المفضلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: فرنسا تواجه اليوم اختبارا اقتصاديا واجتماعيا يتجاوز مجرد تباطؤ النمو. الدين العام يتزايد وعجز الميزانية يضيق هامش تحرك الحكومة، والاستثمار يتأثر بحالة عدم اليقين السياسي، فيما تتصاعد الضغوط على سوق العمل والقدرة على الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية. وتزداد صعوبة المشهد حين يتحول ضعف النمو إلى عامل يغذي هذه الأزمة. في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع نناقش أسباب هذا التراجع الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا وحدود الخيارات المتاحة أمامها للخروج من هذه الحلقة المفرغة. سيكون معنا بعد قليل الأستاذ إدريس العلوي، الرئيس المدير العام لمكتب فينانسيس للاستشارة المالية والاقتصادية. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الأثرياء في بريطانيا يهاجرون أو يغيرون الوجهة، تجاوزت أموالهم 160 مليار دولار ولم تعد المملكة المتحدة وجهتهم المفضلة. بحسب تحليل لوكالة بلومبرغ، غادر عدد من أصحاب الثروات الكبرى المملكة المتحدة خلال العامين الأخيرين، مع انتقال بعضهم إلى وجهات مثل اليونان وموناكو وسويسرا وسنغافورة ودبي والولايات المتحدة. هذا التحول يأتي في أعقاب تغييرات ضريبية أقرت الحكومة البريطانية، أبرزها نظام منح بعض المقيمين الأجانب مزايا ضريبية على دخولهم المتحققة خارج بريطانيا. في المقابل تقدم اليونان حوافز ضريبية للأثرياء الأجانب، من بينها ضريبة سنوية مقطوعة بقيمة 100,000 يورو على الدخل الأجنبي لمدة تصل إلى 15 عاما بشروط تشمل استثمارا لا يقل عن 500,000 يورو. وهكذا تتحول الضرائب إلى عامل مؤثر أثر في قرارات الإقامة والاستثمار وسط تساؤلات عن انعكاس انتقال كبار الأثرياء على الإيرادات الضريبية البريطانية وجاذبية لندن كمركز مالي عالمي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: هل تعيش فرنسا أزمة ظرفية فرضتها أزمات أو صدمات الطاقة والاضطرابات السياسية، أم أنها تواجه اختلالات هيكلية تراكمت على مدى سنوات؟ وكيف يمكن لاقتصاد بحجم الاقتصاد الفرنسي أن يستعيد ديناميته من دون أن يدفع المواطنون وحدهم كلفة التصحيح المالي؟ معنا الأستاذ إدريس العلوي، الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصادية فينانسيس. أهلا وسهلا بك أستاذ العلوي.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
0: أستاذ العلوي، تريد أن تعلق أولا على هجرة الأثرياء من بريطانيا؟
2: هو أكيد أستاذ أسماء، الجانب الضريبي ومن طبيعة الحال الأثرياء دائما ما يسعون إلى مراكمة يعني أموالهم والاستثمار في بلدان أخرى، وبالتالي فأعتقد بأن مسألة الضرائب لها دور كبير جدا في استقرار الأثرياء من طبيعة الحال. ولهذا إذا أخذنا النموذج ديال الإمارات العربية المتحدة، نعرف بأن هجرة الأثرياء كانت في اتجاه يعني الإمارات العربية المتحدة، مما جعل من طبيعة الحال يعني الناتج المحلي للإمارات كان ينمو بسرعة كبيرة جدا. وأعتقد بأن الطبيعي يعني عبر العالم هو أن الأثرياء يبحثون على ملاذ لأموالهم التي تراكمت منذ سنوات.
0: والأثرياء لا يوجدون على ما يبدو اليوم في فرنسا. ما الذي يحدث في فرنسا اليوم أستاذ العلاوي؟
2: هو أكيد أستاذ أسماء، إلى تحدثنا على فرنسا فهي نموذج مصغر لما يقع في الاتحاد الأوروبي، لكن بشكل يعني أكثر حدة، لأن فرنسا تنعرفوا أننا خصنا نحط الاقتصاد الفرنسي في مكانه الصحيح. فنحن نتحدث على اقتصاد يعني الاقتصاد السابع عبر العالم، نتحدث على بنية تحتية كبيرة جدا، نتحدث على يعني تكنولوجيا متقدمة، وأيضا يعني مراكز الأبحاث العلمية اللي من طبيعة الحال يعطى لها أهمية قصوى. لكن اليوم لا يوجد هناك اقتصاد يعني في لا سيما في الاتحاد الأوروبي لم يتأثر بهذه التحولات الجيوسياسية والصراعات الدولية. فالاقتصاد الفرنسي من أكثر الاقتصادات يعني اللي بطبيعة الحال كتحمل الفاتورة ديال هذه الصراعات الدولية، وأيضا الإشكالية يعني ديال التراكم عدم التوافق السياسي في

0: في فرنسا، والنموذج أيضا الاقتصادي والنموذج الاجتماعي، يعني لا يوجد هناك توازن ما بين كيفية التطور يعني النموذج الاجتماعي مع التطور الاقتصادي، مما جعل أن من طبيعة الحال حتى يعني رئيسة الاف ام اي قالت بأن على فرنسا أن تجد لها حلولا داخلية، لأن الإشكالية اليوم إذا تحدثنا على النمو الاقتصادي يعني اللي متوقع سنة 2026، كان هناك يعني تقدير بأنه فقط سيصل إلى 0.4%، لكن الحكومة الفرنسية كانت يعني توقعت بأن يصل إلى ما يقارب 1%. وباش أننا نحطوا يعني المستمع الكريم في الصورة، فالاتحاد الأوروبي هناك يعني توقع لنمو اقتصادي 1.1%، والنمو عالمي ديال 3.1%، وبالتالي ففرنسا من أقل الدول يعني في الاتحاد الأوروبي نموا يعني خلال سنة 2026. وكيفما سبقتي وشرتي لها في المقدمة أستاذة أسماء، كاين هناك إشكاليات ظرفية وأيضا إشكاليات يعني هيكلية اللي أعطت النتيجة ديال الحالة الفرنسية اليوم، وما يعني فرنسا لا تخلو اليوم من نقاش ماذا يحدث لفرنسا وكيف ستخرج من هذه الإشكاليات يعني خلال هذه السنة وحتى سنة 2030، لأن هناك يعني من السياسيين من يتحدث على أساس أنه وجب إعادة النظر فيما تريده دولة فرنسا للمستقبل في الاقتصاد وفي المجتمع الفرنسي.
1: عن أسباب هذا التراجع أستاذ العلوي، أشرت إلى أن توقعات النمو الفرنسي لهذا العام نحو 0.4% مقابل 0.9%، الفارق كبير مع معدلات النمو العالمية اليوم. طبعا نتحدث عن أزمة دورية مرتبطة بالظروف الدولية كما أشرت، ولكن أيضا هذه الأزمة الاقتصادية كشفت إلى حد كبير قدرة الاقتصاد الفرنسي على خلق النمو وعلى الثروة.
0: أكيد أكيد أستاذة أسماء، فنحن نتحدث على اقتصاد يعني يخلق ما يقارب 3 تريليون يورو سنويا، فحين يكون هناك إشكالية يعني في سلاسل الإمداد الدولية، نعرف أيضا طبيعة الاقتصاد الوطني الاقتصاد الفرنسي وأيضا طبيعة الشركات الفرنسية، نحن نتحدث على شركات عالمية وبالتالي ستأثر بشكل مباشر ليس فقط كيف ما تفضلتي يعني بارتفاع أسعار المحروقات، ولكن أيضا بقدرة هذه المقاولات وهذه الشركات الفرنسية على المناورة، لأنه فاش تنتحدث على الإشكالية ديال التنافسية على الصعيد الدولي، فنحن نتحدث بشكل مباشر على قدرة هذه الشركات أنها تحمل هذه الصدمات الدولية. فاليوم إذا تحدثنا أيضا على يعني الشركات يعني المصنفة في الكاكارونت، يعني نحن نتحدث على يعني ما يقارب 3 تريليون دولار يعني كقيمة سوقية في البورصة ديال فرنسا، ونعرف كيف أن هذه الشركات تتأثر بالمعلومة المالية على الصعيد الدولي، فيكفي أنه يكون هناك مثلا معلومة مالية على أساس سيكون هناك ارتفاع في أسعار الطاقة أو يعني الإشكالية السياسية، فيكفي هذه المعلومات لكي نرى بأن يعني هناك تهاوي في الأسهم ديال الشركات اللي عندها علاقة مع يعني السوق الدولية. نعرف أيضا بأنه الشركات الفرنسية، وهنا في ممكن أننا نتحدث يعني على الدور ديال الاتحاد الأوروبي، أكثر من 50% من رقم معاملات الشركات الكبرى يعني تحقق خارج فرنسا، وبالتالي فالصدمات الدولية يعني والإشكاليات يعني في باقي الدول الاتحاد الأوروبي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفرنسي. اليوم الإشكالية الكبرى أيضا هو عدم اليقين لهذه الشركات، لأنه حين نتحدث على يعني الاستثمار الخاص في فرنسا، نحن نتحدث على ما يقارب 700 مليار أورو سنويا كاستثمار في القطاع الخاص، وحين يكون هناك عدم اليقين من طبيعة الحال الشركات تؤجل هذه الاستثمارات، وحين نتحدث على يعني تأجيل الاستثمارات فبشكل مباشر نتحدث على تباطؤ يعني النمو ديال هذه الشركات، مما يؤدي من طبيعة الحال إلى ما يؤدي إليه يعني في النمو الاقتصادي على الصعيد يعني الفرنسي. فالشركات الفرنسية أيضا تأثرت يعني من خلال يعني التنافسية، فإذا تنتحدث على ارتفاع الطاقة فنحن نتحدث بصفة مباشرة من طبيعة الحال على القدرة ديال الشركات أنها تبقى عندها التنافسية. نعرف أيضا الحجم ديال الصناعة الفرنسية اللي من طبيعة الحال كاين هناك تنافسية كبيرة جدا يعني من الصين، ويعني باش أننا نرجعوا شيئا ما يعني للتاريخ، خلال هذه السنوات الأخيرة كانت هناك نقاشات يعني في فرنسا دائما ما تحدث على يعني

0: ضرورة إعادة النظر في يعني هذاك لي سيبونسيون أو الإعانات للشركات الوطنية الفرنسية لكي تواجه التنافسية ديال الشركات الصينية. كل هذه المعطيات من طبيعة الحال فالنتيجة هو أنه الشركات الفرنسية لم تعد قادرة على خلق يعني قيمة مضافة يعني كبيرة اللي ممكن أنها تساهم بشكل كبير يعني في النمو الاقتصادي لفرنسا.
1: وكل هذه المعطيات أستاذ العلاوي وكل هذه المؤشرات ينضاف إليها اقتراب الدين العام من 119% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2026. هذه المعطيات اليوم كيف ستتحرك فرنسا في اتجاهها اليوم؟ ما الخيارات الواقعية المتاحة لتصحيح ما ممكن تصحيحه والخروج من عنق هذه الأزمة؟
0: أستاذ أسماء، أنا دائما ما أقول بأن الدين في حد ذاته ليس بإشكالية حين نتحدث عن استثمار، لكن الإشكالية هو تكلفة الدين حين تصبح الدولة غير قادرة على إنتاج يعني ما يعادل يعني الإمكانية ديال تغطية تكلفة الدين بالموازاة مع الارتفاع ديال هذاك نسبة القروض، لأنه اليوم اللي تحدثنا على فرنسا يعني وصلت لأكثر من 119 يعني في المئة يعني مقارنة مع الناتج المحلي. ففرنسا هي الدولة يعني في الترتيب الثالث في الاتحاد الأوروبي. من طبيعة الحال حين تتراكم الديون ويعني تكون الدولة مجبرة على الالتزام بكل ما هو اجتماعي وكل ما هو من طبيعة الحال مبرمج للنفقات الضرورية باش أنه ممكن الاقتصاد يبقى بالعافية ديالو، فأكيد بأن هذه التكلفة تكون عندها واحد يعني نقدروا نقولوا بأنه تكون عندها واحد لامباكت ديريكت أو يعني بصفة مباشرة يؤثر على المؤشرات الأخرى، لأنه اليوم حين نتحدث على أزمة يعني ديون بالنسبة لفرنسا فبشكل مباشر يعني هذاك الشركات الائتمانية الدولية سيكون هناك تنقيط سيء بالنسبة لفرنسا وسيؤثر على الاستثمارات الأجنبية، لأنه الرافعة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي دائما كانت يعني هو الاستثمارات الأجنبية والاستثمار الخصوصي. فيكفي الحديث على أساس أنه أكثر من 100 مليار ديال الأورو سنويا في الاستثمار الخاص في فرنسا هو اللي ربما ممكن الاعتبار ديالو رافعة ديال الاقتصاد. فحين يكون هناك يعني تراكم للديون وبنسب ديال الاقتراض مرتفعة تكون هناك يعني بصفة مباشرة تأثير أو يكون هناك بصفة مباشرة تأثير على المستثمرين الأجانب وعلى الاستثمار الخاص وبالنسبة للشركات أيضا بشكل مباشر يؤثر على التطور السنوي. فاليوم من طبيعة الحال فرنسا أعتقد منذ 2022 الإشكالية اللي كاينة يعني سياسيا هو كيفية يعني التوازن وكيفية التوافق على إمكانية حل هذه الإشكالية ديال من طبيعة الحال ديال الدين العام من خلال برامج قادرة على امتصاص يعني هذه الديون وكلفة الديون بالموازاة مع ذلك يعني الالتزام بما التزمت به فرنسا كدولة اجتماعية وأيضا في من طبيعة الحال كل ما يخص الصحة والتعليم والبحث العلمي. نحن نعرف بأنه الاتحاد الأوروبي يعني إذا تحدثنا على الدين وتحدثنا على نسبة العجز اللي وصلت لأكثر من 5.1%، فالاتحاد الأوروبي يعني من بين الأساسيات هو أنه كل دولة في الاتحاد الأوروبي لا يجب يعني أن يكون العجز يعني فوق 3%، وإلا من طبيعة الحال الاتحاد الأوروبي يفرض بعد يعني ما نتكلموش على ضرائب ولكن نقول بأنه يفرض على الدولة أنها من طبيعة الحال تعطي واحد البرمجة لمدة معينة لتصحيح الوضع. اليوم فرنسا يعني وصلت 5.1% أكثر من 152 مليار يورو يعني كعجز بالنسبة للميزانية الفرنسية، هو من طبيعة الحال واحد الرقم اللي مقلق بالنسبة للميزانية الفرنسية. لكن أعتقد بأنه اليوم الحديث على الإمكانية ديال حل هذه الإشكالية لا يمكن أن يكون قبل 5 سنوات على الأقل، لأنه اليوم إذا تحدثنا على نقاشات اليوم في فرنسا هو الإمكانية للحد يعني من 5.1% من العجز الميزانياتي إلى 5% يعني فقط ربح 0.1 نقطة، وبالتالي فاليوم أعتقد بأنه يعني

0: الاقتصاد الفرنسي باش انه ممكن نتكلموا على الحد ديال هذا عجز الميزانيه والديون. الحل يكمن في الاقتصاد الفرنسي والنمو الاقتصادي اللي ممكن تكون عنده القدره على تحمل هذا من طبيعه الحال هذا كلفه الديون وايضا يعني نقص هذا نسبه العجز.
1: نعم، هو المشهد عموما في فرنسا يعطي يعني مشهد موسوم بأزمة اقتصادية واجتماعية، ولكن طبعا هي أيضا سياسية أستاذ العلاوي. عنوانها هذا الانقسام السياسي وصعوبة التوافق على نموذج اقتصادي، ويعني يوضح بشكل مباشر أولويات الدولة اليوم في الدفع بالاقتصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
0: هو طبعا أستاذة أسماء كاين هناك من يسمي واحد المثلث اسمه الدولة والمجتمع والسوق، فالدولة والمجتمع والاقتصاد. فاليوم من طبيعة الحال إذا تحدثنا على الانقسام السياسي في فرنسا فمنذ سنة 2021 إلى 2026 نحن نتحدث على يعني ست حكومات أو يعني تغيير الحكومة لست مرات. فحين يكون هناك تغيير للجانب السياسي وكان هناك انقسام سياسي وعدم استقرار سياسي فهذا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، لأنه أي مستثمر حين تكون هناك يعني فترة لعدم اليقين يفضل أن يتريث في الاستثمار، يفضل أنه مثلا في هذاك لوغوفيتمو أو خلق مناصب شغل لا يمكن أنه يقوم بتغييرات كبيرة في الاستثمار سواء يعني في اليد العاملة أو استثمار يعني في التكنولوجيا أو في أي ميدان إلا ما كانش عنده هناك رؤية بالنسبة للاستقرار السياسي، لأنه السياسة تؤثر بشكل مباشر على ما ستقوم به الدولة بالنسبة للشركات على من طبيعة الحال على الضرائب، وكيف ما بديتي في الحلقة ديالك على هجرة يعني الأثرياء من بريطانيا فكان يعني من بين الأسباب هناك إشكالية الضرائب. فمن بين الأمور اللي جوهرية بالنسبة لأي مستثمر فتشوف هذه الحكومة لأي دولة شنو هي السياسة الضريبية اللي غتعطيها بالنسبة للشركات. وما ننساوش بأنه إلى من يعني رجعنا للحملة الانتخابية الرئاسية السابقة فكان هناك يعني أحد المرشحين اللي كان يقولها بكل يعني بكل حال صراحة ومباشرة لأرباب الشركات بأنه سيقوم برفع يعني الضريبة على الشركات وبأن الشركات والشركات الكبيرة جدا والأغنياء يجب أن يساهموا في هذا التوازن ما بين النموذج الاقتصادي والنموذج الاجتماعي. وبالتالي فمن طبيعة الحال الاستقرار السياسي أعتبره بأنه نقطة البداية إصلاح ما يمكن إصلاحه في الاقتصاد الفرنسي، وأيضا لا يجب أن نستبعد بأن المجتمع الفرنسي مجتمع حي ومن طبيعة الحال كاين هناك تحركات لكي لا تؤدي هذه الانقسامات إلى الانهيار التام بالنسبة للاقتصاد الفرنسي، لأن هناك شركات فرنسية التي يعني بدأت تفضل الاستثمار يعني في دول خارج فرنسا لكي تضمن الاستمرارية ولكي تضمن يعني هذاك النمو الطبيعي حسب القطاعات يعني الحيوية في فرنسا.
1: عاد الشركات والمستثمرين أستاذ العلاوي، طبعا السؤال الذي ممكن أن يهم أيضا المستمعين اليوم تبعات هذه الأزمة الاقتصادية على المواطن الفرنسي، وعندما نتحدث عن المواطن طبعا حتى الجاليات المقيمة بفرنسا.
0: هو طبعا أستاذ أسماء كاين هناك كلفة لهذه يعني الحالة الاقتصادية أو وهذا الانقسام السياسي في فرنسا، فالكلفة لأكيد هو أنه لن يتحملها يعني المستهلك النهائي أو المواطن الفرنسي لوحده، لأن الكلفة ممكن الحديث على كلفة يعني بالنسبة للمقاولات للشركات وبالنسبة أيضا للمواطن الفرنسي. اليوم يعني فرنسا على صفيح ساخن بالنسبة لجنراسيون زاد، من طبيعة الحال لا يمكن فصل هذه الإشكالية هذه عن باقي الإشكاليات المتراكمة منذ السنوات الأخيرة، لأنه اليوم إذا كانت هذه الجنراسيون أو هذه يعني الاحتجاجات اليوم تتحدث على إشكالية التعليم فالتعليم مرتبط بشكل مباشر مع باقي المواضيع التي تحدثنا عنها، لأنه اليوم إذا تحدثنا على نسبة الدين ترتفع ونسبة العجز الميزانياتي

0: يرتفع، فهذه الأمور ستكلف يعني الدولة الفرنسية يعني كثيرا بالنسبة من طبيعة الحال للتوازنات في الصحة وفي التعليم وفي القطاعات الحيوية في فرنسا. وبالتالي فكما قلت هناك كلفة سيتحملها المستهلك النهائي وأيضا الشركات يعني الفرنسية. اليوم أعتقد بأنه التوجه بالنسبة لي يعني الأصح هو أنه إعادة النظر في النفقات، يعني النفقات الفرنسية على أساس أنه استثمارات التي لا تعود يعني بالنفع الاقتصادي والاجتماعي يجب إعادة النظر فيها. من طبيعة الحال إعادة جدولة يعني جدولة زمنية على 5 سنوات أو 10 سنوات بالنسبة للتخفيف من العجز والتخفيف من تكلفة الدين العام، وأيضا الإمكانية ديال الموازنة يعني القدرة الشرائية للمستهلك الفرنسي، لأنه في نهاية الأمر حين يكون هناك إشكال اقتصادي وتكون هناك يعني بطالة مرتفعة ويكون هناك تضخم، فهذا الشيء يؤدي بشكل مباشر إلى نقص يعني في الطلب الداخلي، والطلب الداخلي يمثل نسبة كبيرة جدا في النمو الاقتصادي الفرنسي. وبالتالي فلا أعتقد بأنه يعني لفرنسا الكثير من الوقت يعني للمناورة باش أنه يلقوا حلول يعني آنية بالنسبة للاقتصاد الفرنسي، وأيضا بالنسبة لي مهم جدا هو الاستابيليتي سوسيال.
1: نعم. أو يعني إذن كخلاصة أستاذ العلوي، هل تؤدي اليوم فرنسا من خلال ما يحدث، هل تؤدي اليوم فاتورة نموذجها الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي؟
0: أعتقد بأن
1: أم هذا مرتبط بالظروف الدولية؟
0: لا أعتقد أستاذ أسماء بأنه القول بأن فرنسا تؤدي يعني ثمن عدم توازن ما بين النموذج الاقتصادي والنموذج الاجتماعي هو أعتقد وصف يعني قوي بعض الشيء، لأنه أعتقد بأن فرنسا وصلت إلى درجة أنه الاقتصاد الفرنسي لم يعد يعني يقدر على الموازنة ما بين متطلبات الدولة وما تقدر عليه الشركات الفرنسية لخلق قيمة مضافة يعني قادرة على تغطية كل حاجيات الدولة. لأنه اليوم إذا تحدثنا على فقط الكلفة ديال الحماية الاجتماعية في فرنسا نحن نتحدث على ما يقارب 42% يعني من الميزانية العامة. إذا زدنا عليها الصحة في فرنسا نحن نتحدث على أكثر من 57% من يعني نفقات الدولة يعني الفرنسية ككل. وبالتالي فاليوم أعتقد بأن المفتاح هو التوازن والتوافقات ما بين الفرقاء السياسيين في فرنسا لخلق يعني نموذج اقتصادي واجتماعي قادر على يعني مسايرة ما وصلت إليه فرنسا يعني في الحماية الاجتماعية وفي الصحة والتعليم وباقي القطاعات.
1: واضح. أشكرك جزيلا أستاذ إدريس العلاوي الرئيس المدير العام لمكتب فينونسيس للاستشارة المالية والاقتصادية، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا سيدتي كريمة. شكرا
1: لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: ميديا مراكش 105.3، فاس 101.4.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: أهلا بكم مستمعينا، معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول. ونستهل من المغرب، حيث قامت اليوم الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عملية زرعة قوقعة الأذن، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما. وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء أشرفت اليوم الخميس بالرباط كذلك على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. بلاغ لمؤسسة للا أسماء أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبيل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبولي توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا وعلى مقاعد الدراسة نفسها. سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا البلاغ أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. في المغرب دائما، وفي نشرة إنذارية من مستوى قضاء برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 35 ملم مع احتمال تسقط البرد وهبات رياح اليوم الخميس بكل من عمالات وأقاليم ميدلت الراشدية في جيك زاغورات غير بولمان، وذلك من الساعة الواحدة زوالا لغاية 11 ليلا. شرق أوسطيا، وفي تصريحات صحفية نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اتهم مسؤول سعودي في الخارجية إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد الأخير ضد الرياض، مؤكدا أن إيران تواصل تسليحهم وتدريبهم ودعمهم، موضحا أن الحوثيين رفضوا في الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان. وميدانيا، كشف اليوم التحالف العسكري بقيادة سعودية عن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفذ حوثيون استهدافها. أضاف التحالف أن الحوثيين هاجموا مطار الرياض 20 مرة شهر أكتوبر الجاري. في اليمن، تخوض القوة الحكومية اليمنية معارك مع الحوثيين في تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، حيث شدد المقاتلون المدعومون من طرف إيران حصارهم خلال الأيام الماضية، كما قاموا اليوم باستهداف مقر الحكومة اليمنية في عدن بعدد من الصواريخ. وارتباطا، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان تأجيل القمة بين الدول الأعضاء فيه وبلدان الخليج والتي كانت مقررة في الرياض في 24 من أكتوبر الجاري، في ظل استمرار التصعيد بين السعودية والحوثيين في اليمن. نبقى في المنطقة، حيث أعلن الجيش الإيراني عن اندلاع حريق في ناقلة نفط في خليج عمان أثناء محاولتها عبور منطقة محظورة، بعدما أطفأت أنظمة التتبع الخاصة بها حسب البيان، دون أن يوضح ما إذا كان الحريق ناتجا عن استهداف عسكري أم حادث عرضي. وارتباطا دائما، في خطاب متلفز أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الثلاثاء أن بلاده تواجه أشد حصار عليها منذ الثورة عام 1979، متهما واشنطن بالسعي لجعل حياة الإيرانيين صعبة من أجل تسبب غضب شعبي وإشعال الاضطرابات. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، متحديا بذلك إعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لجهة استهداف منشآت الطاقة، كما حث واشنطن على عدم الوقوف إلى جانب المعتدي. تأتي هذه التصريحات مع تصاعد التوتر ما بين واشنطن وكييف، إذ أعربت الأخير عن قلقها من إمكان توقف الدعم الأمريكي لها، حتى أنها اتهمت واشنطن بمساعدة روسيا. الكرملين من جانبه اعتبر اليوم أن أوكرانيا تقود جهود السلام التي يبذلها الرئيس الأمريكي عبر شن هجمات على مصافي نفط روسية، علما أن موسكو لم تعلن رسميا موافقتها على اقتراح واشنطن المتصل بهدنة على صعيد الطاقة. في سياق متصل، أعلنت صحيفة نوفايا غازيتا الروسية المستقلة اليوم أن السلطات اعتقلت رئيس تحريرها سيرغي سوكولوف واقتادته إلى لجنة التحقيقات في موسكو. وتصنف السلطات الروسية نوفايا غازيتا، التي طالما كانت رمزا للصحافة الروسية المستقلة، على أنها عامل أجنبي. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي منتهى باقي برامج إذاعة ميديا، تمنها لكم لحظات، وتكونوا معكم الزميلة حنان سوري في حياة أونلاين. إلى اللقاء.
1: دعاء
3: Des talents émergents ou des stars confirmées, Multisound vous fait vibrer au meilleur son du moment. Multisound avec Jawed, du lundi au vendredi à partir de 17h30 sur Midi 1.
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
5: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
6: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقه جديده من حياه اونلاين، البرنامج اللي كنواصلوا فيه معكم على مدى ساعه من الزمن الغوص في اعماق العالم الرقمي لنكتشف اسراره ولنكتشف كيف اصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليوميه. قبل سنوات قليله كانت الهضره والحديث على واحد الاله اللي غادي تقدر تكتب النص واعاده الكتابه ديالو او اعداد تصميم أو تحليل وثيقة، يبدو بالنسبة للكثيرين كان داك الشيء في داك الوقت أقرب إلى الخيال. اليوم هذه الأدوات أصبحت فعلا متاحة وبزاف منا كيستعملها، وبعضها يستطيع إنجاز مهام كانت كتطلب ساعات وساعات من العمل البشري، هو كينجزها في دقائق أو ثواني قليلة. وهنا بدأ القلق الحقيقي، ماشي غير عند الناس اللي كيقلبوا على خدمة، ولكن حتى عند الناس اللي هما خدامين وعندهم تجربة مهنية طويلة، ولقاو راسهم أمام أدوات اللي كتنجز جزء من المهام اللي كانوا كيقوموا بها يوميا. لكن باش نفهموا حجم هذا التحدي خاصنا نحطوا النقاش طبعا في سياقه المغربي. بحسب آخر نتائج سنوية المندوبية السامية للتخطيط، الاقتصاد المغربي أحدث 193 ألف فرصة عمل صافية خلال العام 2025، ومع ذلك بلغ معدل البطالة عند الشباب ما بين 15 و 24 سنة أكثر من 37% مقابل 19% لدى حاملي الشهادات. هذه الأرقام كتبين أن سوق الشغل عنده تحديات قائمة أصلاً قبل ما نحاولوا نقيسوا التأثير الخاص ديال الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل بالمغرب. وعلى المستوى الدولي، منظمة العمل الدولية كانت نشرات في ماي 2025 دراسة اللي كتقول فيها بأنه واحد من كل أربعة أشخاص كيشتغلوا في العالم كيمارس مهنة فيها درجة من التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن الدراسة كتوضح أن التحول في طبيعة الوظائف هو الاحتمال الأرجح، ماشي الاختفاء الكامل ديال هاد الوظائف. وهنا خاصنا نفرقوا ما بين جوج حاجات اللي هي مهمة، مهنة كتختفي نهائيا ومهنة كتبقى موجودة ولكن كتغير المهام اللي كيقوم بها أصحابها. الفرق بين الحالتين كبير وكبير جدا، والخلط ما بينهما يقدر يعطينا صورة مضللة وضبابية على المستقبل. اليوم غادي نقربوا من هاد التحولات خصوصا في المجالات اللي دخل لها الذكاء الاصطناعي بسرعة وبقوة، بحال مثلا التسويق الرقمي، بحال خدمة الزبناء، بحال الأعمال الإدارية والإعلام ومجالات أخرى. وغادي نحاول نفهمو شنو اللي كتقولوا الدراسات فعلا وشنو اللي مازال مجرد تكهنات وتوقعات. اليوم غادي يكون معنا الأستاذ مروان الرادي اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي، باش نناقشوا معاه سؤال كيشغل الموظف والطالب والباحث عن العمل وأيضا صاحب المقاولة. هاد الناس كلهم كيتسألوا واش الذكاء الاصطناعي غادي ياخد الوظائف ديالنا أم أنه سيغير شكل العمل اللي متعارف عليه اليوم. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين. لكن طبعا الجزء الأول كيتميز برادار أونلاين، الأخبار اللي كتبدأ من الشاشة ولكن كتوصل وكتأثر على حياتنا، وما غاديش نكتفي فقط بنقل الخبر وإنما غادي نركزو على علاش هذا الخبر كهمنا. مرحبا بكم معنا في حياة أونلاين.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكل الاصدقاء والصديقات اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم انتم تستمعون وتتابعون حياه اونلاين مباشره على ميدي ان. وصلنا الاخبار من المغرب ومن العالم، اخبار اللي كتهمنا كمستخدمين، كاباء وامهات، كصحفيين، كصناع محتوى، وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. في رادار أونلاين اليوم، المرصد المغربي لحماية المستهلك يدعو إلى تشديد الرقابة على إعلانات المنتجات الصحية على منصات التواصل الاجتماعي. الذكاء الاصطناعي يسرق الأضواء من نجوم الكرة الذهبية، وفيديو يتجاوز 11 مليون مشاهدة. فيسبوك يسمح لك بتوجيه الخوارزميات بلغتك أنت، وجست كولين خاصية جديدة يتيحها لك واتساب لفتح مكالماتك حتى لمن لا يملك حسابا على التطبيق.
0: رادار أونلاين.
1: إعلان على إنستغرام، فيديو على تيك توك، ومؤثر أو مؤثرة اللي كيهضر بثقة على منتج كيقول أنه أو كتقول أنها جرباته وجابت معاه نتيجة.

0: ولكن ماشي كل ما كنشوفوه في الإعلانات الرقمية كنقدروا نثقوا فيه، خصوصا ملي كيكون الأمر متعلق بالصحة ديالنا. هذا السؤال رجع للنقاش بقوة في المغرب من بعد ما دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تشديد الرقابة على الترويج للمنتجات الصحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا المنتجات اللي تسوق بادعاءات علاجية ما عندهاش أدلة علمية كافية. المرصد طالب كذلك بالتفاعل مع الشكايات الجدية وفتح الأبحاث اللازمة في حالة وجود شبهات تتعلق بالغش، بالتضليل، بتسويق المنتجات اللي ممكن تعرض صحة المستهلكين أي صحتنا احنا للخطر. من بين النقاط اللي أثرها المرصد المغربي لحماية المستهلك، المسؤولية ديال كل طرف في هذه العملية، المؤثر أو المؤثرة اللي كروجوا المنتج عبر منصات التواصل الاجتماعي، للعلامة التجارية، للمورد، وكذلك للجهة المسؤولة على التسويق دياله، لأن تقديم الإعلان في شكل تجربة شخصية أو الحديث على منتج المقابل المال أو الهدايا ما كيعنيش أن المسؤولية كتسقط. المشكل أن المستخدم اللي هما حنا ملي كيتفرج فيديو قصير كيقدر يخلط ما بين تجربة شخصية ودليل طبي، أو يقتنع بمنتج فقط لأنه شاف بزاف ديال الناس كيهضروا عليه ويبارتاجيوه. والحال أن كثرة المشاهدات والتعليقات الإيجابية ما كتضمنش لا فعالية المنتج ولا السلامة دياله. لهذا الله يخليكم، قبل ما نشريو أي منتج صحي شفناه في السوشيال ميديا أو على منصات التواصل الاجتماعي، خاصنا نتأكدوا من المصدر دياله، من المكونات دياله، وما نعودوش استشارة الطبيب بإعلان على ريزو سوسيو مهما كان صاحبه معروفا أو مقنعا. في العالم الرقمي تأثير ممكن يبيع منتج في ثواني معدودة، لكن ملي كتكون الصحة على المحك خاص المعلومة تكون موثوقة والمسؤولية واضحة. رادار أونلاين. نجوم كرة القدم يجتمعون في لندن لحفل الكرة الذهبية، وقبل الإعلان على الفائز كتختفي الكرة الذهبية فجأة لتبدأ مطاردة مجنونة في شوارع لندن. نجوم كبار كيجريوا وراء مجسم الكرة الذهبية بمشاركة كيليان مبابي، لامين يامال، هالاند، وحتى ليونيل ميسي كان عنده دور في هذه القضية.
1: Wait. Who are you? I'm Vinny Jr. You're not Vinny.
2: Ladies and gentlemen, after an extraordinary year of football, the moment has arrived. The winner of the 2026 Ballon d'Or is...
0: المشهد كيبان بحال شي فيلم سينمائي، لكن المفاجأة أن هذه المطاردة ما وقعتش في الحقيقة. هذا السيناريو ما حدثش على أرض الواقع، اللي وقع فعلا هو أن فيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي بعنوان The Ballon d'Or Heist، أي سرقة الكرة الذهبية، وتقريبا المدة ديالو حوالي 3 ديال الدقائق، قلب مواقع التواصل الاجتماعي وحقق أكثر من 11 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إكس وإنستغرام. الفيديو مالي بالمواقف الساخرة والمطاردات غير المتوقعة، فالسارق اللي لم ينكشف وجهه في النهاية صدق هو كيليان مبابي، بينما يدخل يامال على حصان لينتزع الكأس من هالاند، ويجد هاري كين نفسه أمام حافلة كيسوقها ميسي. أما النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فيمنع من دخول القاعة أصلا في بداية الفيديو، في إشارة ساخرة إلى شائعات متداولة على الأنترنت حول تغير المظهر دياله. لكن وراء الضحك والمشاهدة اللي كتبدو كأنها مقتطعة من شي فيلم سينمائي، هناك سؤال اللي كيستحق التوقف عنده وبقوة: هل يمكن استخدام وجوه المشاهير وصورهم لصناعة محتوى واقعي بالذكاء الاصطناعي من دون الموافقة ديالهم؟ بحسب تقارير دولية وسورتو الفرنسية اللي نقلات الفيديو، ما كيبانش بزاف أنه اللاعبين المشاركين في هذه القصة الخيالية أعطوا الموافقة ديالهم على الظهور فيها، وهذا كيعد نقاش حول الحق في الصورة وحدود السخرية الرقمية والمسؤولية عن المحتوى اللي يمكن أنه ينتشر بسرعة هائلة على منصات التواصل الاجتماعي. وبالنسبة لمستخدم الأنترنت، المسألة ما كتتعلقش فقط بنجوم الكرة بوحدهم. في اليوم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضع أي شخص تقريبا في مشهد موقعش، ولكن بدرجة واقعية اللي تقدر تخلي المشاهد يصدق ما تراه عيناه قبل أن يتحقق من المصدر. الفيديو ساخر فعلا والأحداث التي يعرضها خيالية، لكن الدرس المهم هو أنه في الزمن ديال الذكاء الاصطناعي ما بقاش سؤال شنو نقدروا نديروا بالذكاء الاصطناعي، بل أيضا ما الذي يحق لنا أن نصنعه بصور الآخرين، وكيف نميز بين مشهد مصنوع وقصة وقعت على أرض الواقع.
3: رادار أونلاين.
0: إذا كنتي كتلقى راسك باستمرار أمام نوع معين من الفيديوهات والمنشورات على فيسبوك، فقد تحصل قريبا على وسيلة أكثر مباشرة لتغيير ما يظهر لك. ميتا أعلنت على أداة جديدة باسم Your Algorithm تسمح للمستخدم بالتعبير بكلماته عن المواضيع اللي بغى يشوفها من محتوى أكثر أو أقل، سواء في صفحة المنشورات أو فيديوهات ريلز. الفكرة هي الانتقال من الاكتفاء بالإعجاب بمنشور أو إخفائه إلى تقديم توجيهات مباشرة للخوارزميات، ويمكن للمستخدم مثلا أن يطلب رؤية مزيد من المحتوى العلمي أو الرياضي أو تقليل ظهور موضوع معين أو محتوى كيعتبره تافه أو غير هادف. وكتقول ميتا باللي أنه نظام توصيات يستجيب لهذه التفضيلات في الوقت الفعلي، لكن هذا لا يعني أن المستخدم أصبح يتحكم بالكامل في الخوارزمية، فالمنصة ما زال كتعتمد على إشارات أخرى بحال التفاعلات، المشاهدات والاهتمامات المستنتجة، كما أن الشركة لم تحدد في إعلانها جميع البلدان اللي غادي توفر فيها هذا الميزة أو موعد وصولها إلى كل المستخدمين. علاش هذا الخبر كيهمنا؟ لأنه الخوارزميات كتأثر في الأخبار اللي كنشوفوها وفي الموضوعات اللي كتير الاهتمام ديالنا، وحتى في فرص وصول صحفيين وصناع المحتوى إلى الجمهور. وإذا توسعت هذه الأدوات فقد يصبح للمستخدم دور أكبر في تخصيص تجربته الرقمية.
3: رادار أونلاين.
0: بعض المرات كتقدر تبغي تدير اجتماع عبر واتساب، لكن أحد المشاركين أو عدد من المشاركين ما عندهمش حساب على التطبيق. ابتداء من الميزة الجديدة اللي أعلنت عليها ميتا، أصبح بالإمكان دعوته أو دعوت مجموعة من المشاركين إلى المكالمة عبر رابط من دون أن يحتاجوا إلى إنشاء حساب على واتساب. خاصية Guest Calling تتيح لصاحب المكالمة إنشاء رابط وإرساله إلى المدعوين، ويمكن للضيف فتح الرابط من متصفح الحاسوب وكتابة اسمه، ثم الانتظار إلى أن يسمح له أو يسمح له المضيف بالدخول. تدعم المكالمات ما يصل إلى 32 مشترك، مع التشفير من طرف إلى طرف ومن دون حد زمني معلن للمكالمات، ويحتفظ المضيف بالتحكم في قبول الضيف وإخراجه، بينما لا يستطيع الضيوف رؤية أرقام هواتف المشاركين الآخرين أو إضافة أشخاص جدد مباشرة. علاش هذا الخبر كيهمنا؟ لأنه هذه الميزة تقدر تسهل الاجتماعات المهنية والدروس عن بعد والمكالمات العائلية، خصوصا عندما لا يستخدم الجميع التطبيق نفسه. لكنها تطرح أيضا سؤالا عمليا حول الخصوصية، شكون اللي يقدر الانضمام إلى مكالمة كان شاركوا الرابط ديالها؟ ولذلك يبقى من الأفضل إرسال الرابط للأشخاص المقصودين فقط وعدم نشره علنا في مجموعات مفتوحة. هذا كان رادار أونلاين اليوم، ما تمشوا فين، حياة أونلاين متواصلة إلى غاية الرابعة.
4: يونس، هي هي هي هي.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: واش يقدر يجي شي نهار تولي الوظيفة ديالك من الماضي لأن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على القيام بها. اليوم الذكاء الاصطناعي كيكتب كيحلل كيصمم كينجز في دقائق مهام اللي كانت كتستغرق ساعات. شركات كتغير طريقة اشتغالها ومهن كتبدل الملامح ديالها ووظائف كتواجه مستقبلا ضبابيا وغير واضح. في المغرب حيث آلاف الشباب اللي مازال كيبحثوا على فرص عمل أصبح السؤال اللي هو ملح، هل نحن أمام وظائف ستختفي أم أمام سوق الشغل بقواعد جديدة؟ شكون اللي غادي يخسر الوظيفة ديالو؟ من سيحافظ على الوظيفة ديالو؟ واش الذكاء الاصطناعي غادي يقلص فرص العمل أم سيفتح أبوابا لمهن لم تكن أو لم نكن نعرفها من قبل؟ في حلقة اليوم من حياة أونلاين غادي نناقشوا هذا الموضوع مع ضيفنا مروان الرادي اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي. غادي نناقشوا تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل الوظائف ونفكوا الفرق ما بين ما كتقولوا الدراسات وما يروجه الخوف من التكنولوجيا. وظيفتك غدا هل غادي تبقى كيف ما هي أم أن الذكاء الاصطناعي سوف يغير كل شيء؟ هذا الشيء اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين مباشرة بعد الموجز الإخباري.

0: Midi 1, Laayoune 101, Darla 96.4.
1: Vous êtes sur Midi 1, la synthèse de 15h30.
2: Martin Gibert avec vous, bonjour à tous. Au Maroc, la princesse Lala Asma, présidente de la fondation Lala Asma, s'est rendue aujourd'hui au Centre National de Réhabilitation et de Neurosciences à Rabat. La princesse a rendu visite à 10 jeunes patients, 5 Marocains et 5 du Panama, opérés ces derniers jours pour un implant cochléaire dans le cadre du programme NASMA. Au total, plus de 1100 Marocains bénéficient de ce programme qui prend en charge l'intégralité des frais des opérations. Toujours à Rabat, la princesse Lala Asma a également inauguré l'université Lala Asma, une université qui offre un cursus gratuit en sciences de l'audition, du certificat au master pour tous les étudiants sourds, malentendants ou entendants. L'université regroupe 4 écoles et 16 diplômes avec plusieurs partenaires, l'Institut Pasteur, Chicago, Louvain et Montpellier. Dans le reste de l'actualité, au Yémen, le QG du gouvernement à Aden vient d'être ciblé par les rebelles Houthis. Le groupe armé a revendiqué l'attaque qui a fait au moins 4 morts selon des sources gouvernementales. Dans le même temps, Riyad accuse plusieurs acteurs régionaux de fournir des technologies de pointe aux rebelles. Le vice-ministre saoudien chargé de la diplomatie estime notamment que la récente escalade est encouragée par Téhéran qui continue d'armer et d'entraîner le groupe armé. Benjamin Netanyahou et Ahmed al-Sharaa étaient en contact lors des massacres contre les Druzes en 2025. Révélation faite cet après-midi par le Premier ministre israélien en déplacement dans le nord d'Israël pour la campagne électorale. Nous avons frappé le ministère de la Défense, puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé al-Sharaa. C'était une conversation très courte, très ferme et le massacre s'est arrêté, s'est vanté Benjamin Netanyahou. Pour rappel, plus de 1700 personnes ont perdu la vie lors des affrontements en juillet 2025 selon une enquête de l'ONU. Volodymyr Zelensky, lui, est à Bruxelles aujourd'hui alors que les 27 sont réunis pour un sommet de 2 jours. Le président ukrainien rencontre le patron de l'OTAN, Mark Rutte, sur fond de désaccord avec les États-Unis. Les deux hommes ont discuté de l'importance de la mise en place d'un cessez-le-feu énergétique à l'approche de l'hiver. Friedrich Merz, de son côté, appelle les pays de l'UE à augmenter le soutien financier à l'Ukraine pour 2027. Un soutien auquel Marine Le Pen, candidate à la présidence en France, est opposée. Elle assure qu'elle supprimera cette aide si elle arrive à l'Elysée. Le président ukrainien lui a répondu en disant que Paris a tout à gagner de sa coopération avec Kiev, notamment en termes de technologie d'armement. L'élection présidentielle en France qui aura lieu le 18 avril 2027, presque un mois avant celle en Somalie. La commission électorale vient d'annoncer la tenue de cette élection le 15 mai 2027, alors que le mandat du président Hassan Cheikh Mohamoud devait se terminer le 15 mai dernier. Un an de retard qui est dû à la réforme constitutionnelle actée en mars et qui a prolongé le mandat présidentiel d'un an. Les élections législatives, elles, seront organisées le 15 avril 2027. C'est la fin de cette synthèse. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la suite d'Ayat Online.
3: تجد نفسك بين السطور فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا جاء هذا كل أسبوع نقترب من كاتب من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته كاتب وكتاب مع اعتماد سلام كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي كن واعياً وإلا سيقررون عنك
5: ميديا حياة أونلاين حنان سوري
4: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. موضوعنا اليوم هو موضوع كيهمنا كاملين، كيهمنا الناس اللي خدامين والناس اللي كيقلبوا على الخدمة وحتى الطلبة والباحثين على العمل في سوق الشغل. واش الخدمة ديالك اليوم غياخذها لك الذكاء الاصطناعي غدا. واش الذكاء الاصطناعي خطر على بعض الوظائف ولا غيفتح ابواب جديده ومهن جديده ما كناش كنعرفوها؟ هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه اليوم مع ضيفي الكريم الاستاذ مروان الرادي اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي. مرحبا بك معايا مروان.
2: شكرا استاذ حنان للاستضافه في الحلقه المميزه التي تخص الذكاء الاصطناعي اللي هو ايش حاجه اللي هي طوندونس كل شيء مهتم بها
4: الى كل شيء مهتم بها وحديث يعني حديث الكبار والصغار اللي خدامين اللي مازال ما خدامينش اللي مازال كيقراو. ربما غير سنوات قليله ما نقولوش بزاف سنوات قليله كنا ملي كنهضروا على انه كاين شي اله اللي غتقدر تخدم بلاصتك تكتب بلاصتك تدير بعض المهام كان البعض منا كيعتبرها ضرب من الخيال. الان رحنا فيها
2: طبعا كما قلتي سنوات اللي قبل كنا كنهضروا على الاله، انا الاله ستغير زعما ستعود الانسان في الشيء غير داكشي اللي شفنا قديما. ونفس الشيء دابا كانوا افلام يعني كنت كنشاهدهم حتى انا كانوا دي سيري كنا كنتفرجوا كيتنبؤوا المستقبل شنو غادي يكونوا. كانوا دائما كيوصفوا زعما ان غيكونوا روبوتات وغيكونوا قبل ما يظهر الذكاء الاصطناعي يكون طوندونس قبل ما يمكن حتى الانترنت تكون متطوره بزاف. كانوا بعد لي فيلم بعد لي سيري اليوم ديال الساينس فيكسيون اللي كيتنبؤوا ان غيكونوا دي روبو غيكونوا برامج آلات اللي غادي تتحكم غادي تقدر تعوض الانسان ويرجع الانسان ما عنده حتى شي دور. فداك الشيء اللي كنعيشوا دابا حنا حاليا.
4: وكان كيقول لك هذاك العمل اللي انت ولا المهمه اللي كديرها نتايا كتطلب منك ساعات كتجي 8 ساعات في الخدمه باش ديرها، راه هذاك الاله ولا داك الروبو ولا داك الاداه غتقدر ديرها في دقائق او ربما ثواني معدوده. والان حنا وصلنا لهذا
2: النتيجه. طبعا داك الشيء اللي كاين غير هو ودك تعود الكامل هو اللي غادي نفصلوا فيه.
4: بلاتي ما تحرقليش المراحل. نمشوا شويه بشويه نقطه بنقطه. قال لك كيعمر عمر الواد شوية. لكن قبل قلنا خايفين من الذكاء الاصطناعي، خايفين على الخدمة ديالنا، خايفين على المهمة ديالنا، خايفين للمشغل ما يبقاش يعني يستغنى علينا ويجيب آلات. وحتى الشباب اللي هما باقين كيبحثوا على فرص جديدة فرص العمل خايفين كيقول لك دابا شكون هذا اللي غادي يخدمني؟ واش هاد والطالب كذلك يقول لك التخصص اللي كنديرو واش هو ملي غنتخرج انا غيولي باقي مطلوب ولا صافي اكل عليه الظهر لانه دخل الذكاء الاصطناعي بقوه؟ وملي كنهضروا على ادوات الذكاء الاصطناعي حنا ما كنهضروش على سنوات، كنهضروا على داك الشيء راه في ساعه بسرعه. هاد المخاوف هي مشروعه ولا مبالغ فيها؟
2: بين وبين صراحه باش نوضحوا اكثر، لان دابا هو كاين واحد الفجوه بعدا اونت زعما شنو كي بين داكشي اللي كيطلب السوق وبين شنو كيتقرا حتى في المدارس صراحه. وداكشي لان حنا كنلقاو كاين واحد التاخر في المواد ولا في داكشي اللي كنقراوه صراحه في لي زيكول وسوبيريور ولا في لي زيكول نورمال. يعني كنلقاو بلي الذكاء الاصطناعي باقي مابقاش مابداش كيتقرا بصفه زعما
4: كتخصص
2: مثلا. يعني احنا الماركتينغ ديجيتال اللي هو ظهر شحال هذه يعني كان يعني بدينا كنشوفوا انه بدأ كيتقرر دابا في المؤسسات في المدارس الى اخره. نعم فبدينا كنلاحظوا ان يعني الا الماركتينغ ديجيتال بدا كيظهر فالذكاء الاصطناعي باقي ما لقيناش كنشوفوا، خاصه كانه واحد المجال اللي دابا كلشي كيستعملوه كلشي كيخدم به الى اخره. فيعني ضروري ما غيكون داك التخوف. الانسان هو كيقرا في المدرسه كيقول لك انا ما الذكاء الاصطناعي كاين وانا ما كنلقاش فين نقرا ما كنلقاش كيفاش نتعلمو الى اخره. فغدوا له بعدو اصلا المهن اللي غتكون مطلوبه هي التي الناس المختصين في الذكاء الاصطناعي الى اخره. فبدينا كنشوفوا ان بعض المهن حقيقه بصح كانوا بعض المهام اللي كتاخذ وقت طويل رجع الذكاء الاصطناعي كيعملها في مده اللي هي وجيزه جدا، من زعما المهن الاداريه والادخال البيانات مثلا التصميم الجرافيكي بدينا كنشوفوا انه بدا كينقرض الى اخره. فكاين واحد ثلاثه ديال المراحل نقدروا ديك الساعه نذكرهم.
4: عجبني كيفاش كتهضر كتقول مخاوف من انه المهن تختفي وكذلك ملي هضرتي على الذكاء الاصطناعي دخل وعوض بعض المهام.
2: نعم.
4: ماشي المهن، لان هنا كاين فرق كبير. غنجيو لهاد المراحل وكيفاش يمكن لنا نوظفوا شنو اهم المجالات اللي ربما او المهام اللي خداها الذكاء الاصطناعي واللي هي في صالح الانسان صراحه. طبعاً. انا نقدر نوظفها. لكن قبل من داك الشيء كنشوفوا بعض دي بوست وبعض الخبراء اللي كيطلعوا سورتو في لي ريزو سوسيو كنشوفوا بعض لي بوست اللي كيقول لك هاد المهن مهدده بالانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي. المهن الاولى الثانيه الطب المحاماه الاعلام كذا، هل هذا صحيح؟
2: لا ليس صحيح صراحه، لان كاين بعض المهن هادو اللي كورتينيس في الامثله ديالك صعب جدا ان زعما كيجيني صراحه. في هذه المرحله اللي كنشوف ان الذكاء الاصطناعي عوضها بصفه نهائيه. نعطيو مثلا الطبيب يعني يقدر مثلا يستعمل الذكاء الاصطناعي حاليا. انا كاين اصدقاء ديالي كيقراو في كليه الطب وكاين اطباء اللي كنعرفهم كيستعملوا الذكاء الاصطناعي وعاونهم بزاف كيقولوها. يعني في تحليل مثلا لي زاناليز ديال في الطب بصفه عامه مثلا كيقدر يستعملوا مثلا كاين اطباء اللي
6: اللي في بلدان اخرى اللي مثلا فاش كيجي يهضر هو مع الباسيون في وسط الكابيني, يعني كيقدر يكون واحد كيسجل, يعني كيكون تسجيل صوتي والذكاء الاصطناعي كياناليزي داكشي وكيحلل الى اخره, في الاخر كيخرج له واحد لا سانتيز ديال التشخيص ديال الحاله الى اخره. فهو الطبيب كيقدر يعتمد على داك السانتيز, ولكن التدخل ديالو غادي يبقى دائما كاين وغادي يبقى دائما كيحتاج الطبيب انه يتدخل, كذلك المحامين الى اخره, في مجال الاعلام مثلا ديال الصحافه في حالكم الى اخره.
7: بس ما يجيبوني انا, يجيبوا شي روبوت.
6: لا صعب جدا صعب جدا. ممكن انه يمكن في التحليل ازعمه في الكتابه في التحرير الى اخره,
7: ولكن البحث كذلك على المصادر.
6: نعم.
7: ممكن انه هذه ربما نخليوها في حلقه منفرده. نعم. لاحقه اللي نهضروا على ابرز المهارات اللي خص. نعم. كل واحد سواء يتعلم. الطالب سواء الموظفين الناس. نعم. اللي عندهم ديجا خدمه وخدامين, شنو اللي خصهم ياخذوا كمهارات باش يعرفوا يوظفوا الذكاء الاصطناعي بشكل مفيد ليهم, يضيف لهم في المهنه ديالهم في الخدمه ديالهم, ماشي انه يعوضهم. يعني ملي كنسمعوا بانه وظيفه معينه او لا مهنه معينه مهدده بدخول الذكاء الاصطناعي بقوه, ما كيعنيش اننا حيت في الغالب اصحاب هذوك المهن كيخافوا.
6: نعم. انا بالنسبه لي اللي خصو يستغلوها زعما هاد الاصحاب المهن هادو يستغلوها في انهم يزيدوا الانتاجيه. يعني مثلا فاش دابا تينا فاش غادي يدخل الذكاء الاصطناعي, مثلا احنا في المجال ديالنا في التسويق الرقمي, في يعني هاد الوكالات ديال التسويق الرقمي لا خير لي زاجونس دو كومونيكاسيون لا ماركتينغ ديجيتال, فاش دخل الذكاء الاصطناعي عاوننا بزاف. يعني كنا مثلا فاش كنتلاقاو مع واحد الكليون باش نعدلوا له استراتيجيه صناعه المحتوى باش يلونسي الزوال الدعايه ديالو في السوق الى اخره, كنا كناخذوا وقت طويل, قدرنا ناخذ اسبوع كامل احنا كاناليزيو ونعملوا لي زاناليز ونكتبوا لا استراتيجي شخطو في التحرير انا نكتبوا. دابا الذكاء الاصطناعي سهل علينا, كنعطيو غير الافكار الى اخره وكيقدر زعما يكتب لك استراتيجي اللي تقدر تعلم الكليون في ساعه واحده جوج ساعات. فاحنا سهل علينا الوقت, يعني بدينا كنقصوا الوقت ديال الخدمه ولكن كنزيدوا الانتاجيه. يعني
7: لانه هذاك الوقت. نعم. انت كتستعمل كنتي كتستعملوا باش تاناليزي وباش تصاوب انت داك البروغرام هذا,
6: استعملوا في حاجه اخرى.
7: استعملوا في حاجه اخرى.
6: نعم.
7: هذه اللي غيجرنا الى انه فاش ابرز, ما نقولكش ابرز المهن اللي دخل فيها الذكاء الاصطناعي بقوه, ولكن ملي كتسمع دابا الناس كنسمعوا الاتمته بزاف, الناس كيسمعوا الاتمته كيقول لك صافي هذيك الاتمته هي اللي خرجت على البشر.
6: نعم. هذيك الاتمته ولا لوتوماتيزاسيون زعما فرونسي, ان بالعكس انا بالعكس هي سهلت الطريق, لان مثلا حنا كتلقى بعض دي زاجونس اللي عطينا اكزوم قبيله بهم انهم اوتوماتيزاو البيزنس ديالهم كامل دو ا زد. يعني فاش حاجه واحده اللي ما يقدرش اوتوماتيزي هذاك اللقاء مع الكليان الاولاني, فهمتي؟ يعني هي بقى تدخل ديال الانسان, ولكن اون فوا كتلقى مع الكليان يقدر يدوز واحد اللوتي ديال الاي اي مثلا بحال شات جي بي تي مثلا, يقدر يعمل كتابه ديال الاستراتيجي والاقتراح ولي سو دو مارشي ديال الكليان مثلا. ابخي يقدر لا كرياسيون دو كونتوني. دابا كنشوفوا بلي الديزاين غرافيك لاخره بدا كينقص زعما التدخل ديال الانسان فيه, لان ممكن ان الذكاء الاصطناعي يصنع زعما دي زافيش ودي بوسترز الى اخره اللي ممكن يستعملوا مثلا الكليان. ف ولكن داك الحس الابداعي دائما كيبقى تدخل. يعني اذا ما كانش انك غتسير واحد البرومبت يعني مزيان اللي مش انك تكري واحد لو كونتوني ما غيقدرش يكون مزيان. فيعني انت كات اوتوماتيز غير البروسيس ديال الانتاج,
7: ولكن التدخل باش نشرحوا اكثر. لانه هاد المساله ديال الاتمته كاين بعض المهام.
6: نعم.
7: اللي باش نشرحوا للناس سورتو الشباب اللي هما مازال ما خدام متواجدينش في سوق الشغل اللي كيسمعوا الاتمته خرجت على الناس. الاتمته هي انه كاين بعض المهام اللي كتكون في الغالب اداريه ولا مهام انت خصك ديرها بشكل يومي ونفس المهام كتعاودها.
6: نعم.
7: هذيك
6: كتكون مهام روتينيه
7: بحال
6: المحاسبه بحال
7: غتدخل بيانات غادي ربما غتصوب وثائق. نعم. غادي بزاف ديال المهام اللي انت كديرها بواحد يعني مفروض عليك وخصك ديرها بشكل يومي ودوري.
6: نعم.
7: وروتيني ما فيها الابداع لا والو وكتاخذ لك من الوقت ديالك.
6: نعم.
7: هنا فين تدخل
6: الذكاء. هنا فاش دخل الذكاء الاصطناعي وكان ايجابي بطبيعه الحال, لان فاش سهل علينا ان تدخل الانسان ينقص في هذا الجانب هذا وخلانا الوقت او لا اعطانا الفرصه اننا زعما نزيدوا الانتاجيه في جانب اخر. هنا هيدا خصو يستعمل. فهذا هو المشكل اللي كيوقعوا فيه الناس ولا شركات ولا مقاولات صغرى الى اخره. كيقول لك انا خصني نقص غير اليد العامله, الهدف ديالو خصني نقص اليد العامله داك لي شارج الاخيره, خصو اوتوماتيزي كل شيء. وهنا كيفقد داك الحس الابداعي. كنلقاو مثلا بزاف ديال لي كونط انستغرام
7: من. نعم. غير الابداعي. وشكون غيراقب هذاك؟
6: طبيعة الحال المراقبه ما غتكونش اللي هو الكونترول مثلا وداك
7: التدخل. دائما الحس البشري يدخل.
6: طبعا خصو ضروري يكون داك لو كونتاكت هيما, خصوصا مع الناس اللي كيشوفوا اللي المتلقي اللي غيتلقاك سواء خدمه ولا منتج الى اخره, خصو يلقى انسان اللي كيتواصل معه. حنا كنشوفوا دابا دي ماركه ولا شركه كبرى

0: كتجي مثلا تاخذ من عندهم منتجات الى اخره في السيت ويب مثلا في لي بلاتفورم كتلقى داك لي شات بوت يعني داك الروبو اللي كيتواصل معك. ولكن كيقول لك باللي الا كان شي سؤال صعب غادي ندوزك لواحد لاجون كوميرسيال اللي هو حقيقي انسان الى اخره.
1: ولكن يقول لك واش بغيتي تكمل مع روبوت الي ولا دردشه اليه ولا بغيتي

0: جاوبوني، بغيت بنادمي جاوبني.
1: طبعا زحل عليها خص التدخل، اولا اذا انتجري يعني الذكاء الاصطناعي في البزنس ديالك خصو يكون بشكل يعني متوسط. يعني كاين ذكاء اصطناعي ولكن كاين واحد النقطه اللي كيوصل التواصل مع زعما مع الكليان ولا يعني الزبون يكون كيتدخل فيها انسان حقيقي. فعليا كتلقى ديما هذيك الاسئله كتكون غير قليله، غير ديك الاسئله الشائعه اللي كيكون الجواب ديالها ساهل نعم لا مثلا او لا اقتراحات بسيطه الى اخره، هي اللي كنقدروا ندخلوا فيها الذكاء الاصطناعي. ولكن ضروري كاين شي امور اللي خص الانسان زعما الحقيقي اللي يتواصل فيها.
0: مثلا نهضروا على التسويق الرقمي لانه هو التخصص ديالك، كتدفن تما الذكاء الاصطناعي كيف ما قلتي انه في انتاج الاعلان او الكونسيبت او لا، فين كيبقى عنده دور مهم الذكاء الاصطناعي لكن بقياده ديال الانسان ديال المتخصص.
1: كما عطينا المثال قبيلتي هي بداك المهام الروتينيه اللي كتاخذ لك الوقت كبير. لو حنا مثلا في اون اجونس دو ماركتينغ مثلا ديجيتال كان كيمشينا الوقت الكبير في الانتاج ديال الكتابه والديزاين ومثلا بعد المهام حتى في المونتاج. يعني مثلا الكتابه ديال الترجمه مثلا غترجم شي فيديو، مثلا خدمتي شي فيديو بغيتي تاخذ منه ترجمه بالانجليزيه كنا كنكتبوها يدويا، دابا الذكاء الاصطناعي كيقدر انتغري واحد لوتي اللي غيترجم لك داكشي هذا كامل غتنزلو سينا في الفيديو مثلا. فالمونتاج كذلك حاليا كيقدر كاينين دي زوتي اللي كيديروا المونتاج غير تقطع، ولكن داك انك تنسق مثلا لقطات، انك تختار شنو اللقطه الاولى الى اخره، داك ستوري تيلين
0: ليستوار خصك انت تقول له شنو بغيت المونتاج.
1: طبعا لا ممكن
0: ولا هو يقدر
1: يتدخل طبعا في اي حاله غادي تقول له شنو غادي يدير، ولكن تقطع كيكون اصلا سهل يعني كيعتمد على الصوت فوقاش غادي ممكن يسكوت الى اخره. ولكن باش تنسق اللقطات تعمل واحد الحكايه واحد ستوري تيلين داك الفيديو باش يكون عنده واحد الاخراج الاخر خص ضروري تدخل ديال الانسان. فاحنا بدينا كنكسليو في هذه الجوانب هذه، رجعنا كنقدروا نخرجوا فيديوهات اكثر، رجعنا كنقدروا نصنعوا محتوى بشكل كبير، كنقدروا مثلا مثلا صرف صناعه الصوت يعني في الفوا اوف اللي كنسميوها الفوا اوف، شحال هذه كنا كنعتمدوا على الناس اللي ممكن يعطيو الفوا اوف، دابا رجع كيتقدر الفوا اوف بطريقه سهله. ولكن هادو هما اللي ممكن نبداو نسميهم عليها. قلت لك كاينين دي تيب ديال المهن
0: اللي بدينا كنقصوا.
1: نعم
0: لا لا طبعا كتحس بهم بانهم ديال الذكاء الاصطناعي، مازال فيه هذاك اللمسه انه كيبين لك انه ديال الذكاء الاصطناعي.
1: طبعا دائما غادي يكون
0: ولا شي اصوات اللي هي قريبه فايت لك سمعتيها.
1: نعم في الصوت وفي الصوره دائما غتلقى داك كاين واحد المشكل، يعني ماشي بحال الانسان الحقيقي اللي كيقدم الخدمه.
0: واش الوظائف ولا المهن انتم مثلا في التسويق الرقمي عرفتوا كيفاش توظفوا الذكاء الاصطناعي وخدمكم، واش التاثير ديال الذكاء الاصطناعي في الوظائف على حسب الوظيفه والمهام اللي فيها؟
1: بطبيعه الحال واش كتقصد تاثير ايجابي ولا سلبي زعما؟
0: لا الايجابي كان
1: الايجابي طبعا على حسب الوظائف، لان هذه الوظائف الرقميه اثر الذكاء الاصطناعي فيها بشكل كبير، فهمتي؟ بشكل ايجابي وكبير لان تماشى معها. ولكن كاين بعض الوظائف الاخرى اللي يمكن نقولوا تخلي شويه بحال الاستاذ مثلا، الاستاذ مثلا سهلت عليه مثلا الصناعه ديال لي بريزونطاسيون اللي ممكن يقدم بهم الدرس يعني شي حاجه الامر. لكن داك الالقاء الدرس ضروري خصو يكون الانسان الاستاذ يبقى دائما متدخل الشرحه والمواكبه
0: يعني والتوجيه. يعني كاين بعض المهن اللي غيصعب عليها انه يدخل الذكاء الاصطناعي
1: بشكل
0: بشكل قوي
1: كامل او بشكل قوي، غادي يكون صعب جدا لان سينو ما غاتبقاش داك ما غيبقاش داك الروح ديال الانسان، الانسان كاينه متدخله. فاحنا كما قلنا يعني خص الانسان يحاول يعني المهن علي انا قلت في الاول ما كنسميهاش انقرضت، كنحسبها انها كتواكب هذا التقدم ديال التكنولوجيا، يعني انها تحاول تخلق مسارات اخرى. يعني مثلا انتنا كت في اجونس دو كومونيكاسيون مثلا احنا ماشي غادي نقصوا الناس اللي خدامين عندنا مثلا، ولكن غادي نعلمهم ونكونوا في هذا المجالس ديال الذكاء الاصطناعي، لان في كل الحالات الكليان اللي غادي يجي ما غايقدرش هو يصنع داك المحتوى واخا بالذكاء الاصطناعي، غادي يحتاج دائما مثلا
0: ما نعرف يقدر يجرب ثاني ويستغنى
1: طبعا. ولكن داك البروسيس كامل وداك لا كرياتيفيتي وداك النتيجه الكامله في الاخر
0: دائما كنهضروا عليه في حياه اونلاين، انه الذكاء الاصطناعي ما يمكنلكش تقول انا ما يمكنليش نستعمل الذكاء الاصطناعي لانه هو فرض نفسه.
1: طبعا مفروض
0: الاهم هو انك كيفاش توظفه بطريقه سليمه وصحيه وصحيحه في جميع المجالات. وفي الغالب ما كنت انت متخصص في مجالك فكتكون النتيجه رائعة.
1: نعم
0: أو ربما أروع. بالنسبة للمقاولات هناك إحنا نهضروا على المغرب، هناك مقاولات شابة اللي دخل فيها الذكاء الاصطناعي وكتقدر أنها تستعمل الذكاء الاصطناعي، وكسمعوا بزاف أنك يقول لك دابا أنا مع الذكاء الاصطناعي ما يحتاجش نخدم الناس بزاف، مع العلم انه انت شرحتي بانه الدار دائما خاص الوجود ديال ديال ديال الانسان باش انه يكونترولي وباش انه يتبع السلسله وباش انه لكن السرعه ديال الولوج الذكاء الاصطناعي في مقاولات سورتو الصغرى والمتوسطه, حنا كنهضروش على المقاولات الكبيره عندهم دي بيجي كبار خدامين, واش كيبقى على حسب النشاط ديال كل مقاوله؟
1: طبعا على حسب النشاط ديال كل مقاوله وعلى حسب الميزانيه.

0: ديال كل مقاولة، لأنك هاد لي زوتي ديال الاي اي طبعا ما غيعطيوكش لي فونكسيوناليتي ديالهم كاملين الا ما خلصتيش واحد لابونمون مونسيويل وتتكوين. يعني المقاولة تقدر يكون عندها البيدجي ويقدر يكون المجال ديالها كيف ما كان، لما كانت مكونة في داك المجال ديال الاي اي ديال الذكاء الصناعي ما غتكونش متميزة مزيان. فهنا كاين ثلاثة الأمور اللي خصها تدخل، خصها تكون المجال ديالك يكون طبعا غيقدر يستعمل الذكاء الاصطناعي، لان حنا كنلاحظوا دابا كاين بعض المجالات اللي دخل الذكاء الاصطناعي غير باش تدخله، يعني ما غتحتاجوش نهائيا
1: بحال اكسسوار
0: اكسسوار ولا ترند فهمتي، ولكن انت ماشي مغيفيدكش. علاه قلنا حنا المجال ديال التسويق الرقمي طبعا الذكاء الاصطناعي تماشى معاه مزيان، خصك تشوف المجال ديالك واش غادي تقدر تستعمل في الذكاء الاصطناعي، واش تقدر تخرج ميزانيه. يعني اصلا ديك الميزانيه اللي نقصتيها في الناس اللي ممكن يكونوا خدامين عندك وبغيتي تدخل الذكاء الاصطناعي غنحتاج اساسا ميزانيه نوعا ما.
1: ولكن كيف نظرك انت كشاب وك يعني في هذا المجال ويعني ويعني دكتور باحث في هذا المجال، واش كتشوف بأن المقاولة من ذكاء منها أنها تستغني على موظفين وتعودهم بآلات؟ وكانوا يعني كانوا بزاف ديال قرينا عليهم ديال تجارب في العالم، تجارب عالمية اللي من بعد فهموا بأنه غلطوا
0: طبعا
1: لأنه استثمروا في الذكاء الاصطناعي، ومن بعد ولا دائما خصهم يرجعوا أنهم يوظفوا ناس اللي غيقابلوا الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، الاستغناء الكامل على الإنسان ما خصوش يكون كما قلنا، خصو يكون متوازن. يعني الحاجة المهم أنا قلت حدثت حاليا في سنة 2029 كنهضروا على المهام المتكررة اللي كتاخذ لك الوقت اللي دورية اللي أصلا كتعدت على الإنسان اللي خدام عندك أنه كيقوم بها.
1: ما كتستغلوش بشكل إيجابي،
0: ما كتستغلوش بشكل إيجابي. تقدر تكونوا في مجالات أخرى في اللي غتزيد لك الإنتاجية في الشركة ديالك، ولا تكونوا في ذاك الإي آي. يعني هذاك الإي آي كيف ما كالحارة خصو تهوى تستعملوا بطريقه مزيانه وتستغلوا كما يجب.
1: يعني بالنسبه للمقاولات الشابه اللي كيقول لك انا عاد غادي نبدا غادي نقول بسم الله ما عنديش بيدجي كبير، بلاص ما نخدم الناس نخدم 5 ولا 10 ديال الناس، راه نخدم غير 4 ونستثمر في الذكاء الاصطناعي.
0: ماشي على حسب، خصنا يكون يعني الوسط كما قلنا ممكن، ولكن زعما طبعا لان الذكاء الاصطناعي طبعا ملي يدخل كما قلنا ضروري نقصوا بعد المهام. يعني كان واحد الشخص كنت تقدر تدخلو يخدم عندك مثلا في شركه من المهام اللي هي دورية، غادي الشخص هذا ينقص، ولكن خصنا نخلقوا فرص أخرى ديال العمل اللي ممكن نستعملوا فيها الذكاء الاصطناعي. هادشي اللي زعما كان
1: بالنسبة للطلبة. نعم. اللي كيقراو واللي كيتابعونا واللي حيرين شنو غيديروا.
0: نعم.
1: واش نكمل في التخصص ولا نبدل ولا خصني ندير شي شهادة شي سيرتيفيكا اون باراليل ديال شنو نصيحة ليهم شنو فين يتخصصوا؟
0: نعم. انا ديما فاش كنصح الشباب زعما اللي كيسولوا هاد لا كيسيون هادي كنقول له كاين جوج حاجه خصك تشوفهم بعدا، تشوف لا باسون ديالك الشغف ديالك وتشوف طوندونس شنو كاين في الترند. لان مثلا حنا في لون سي جي فاش قلنا في مجال الوطني التجاره والتسيير كان بزاف كيقول لك انا غنعمل لوجيستيك، فهمت علاش؟ لانه طوندونس دابا كاين طونجي مادي الى اخره، فكيتبع غير لا طوندونس. واش انا باسوني واش تكون شغوف بداك المهنه هذيك اللي هي صعيبه شويه الى اخره، فخصو الانسان يجمع بين هاد جوج الحاجات. واش انا شنو لا باسون ديالك؟ انا كتحلم تعمل الطب، ماشي دابا حيت كاين الذكاء الاصطناعي ما غاتمشي الطب. الطب دائما غادي يبقى كاين كما قلنا، التدخل ديال الانسان غادي يبقى دائما الهندسه الى اخره، ولكن ما تنساش لا توندونس اللي هي الذكاء الاصطناعي اللي هي الرقمنه بصفه عامه، زعما التسويق الرقمي اللي كيتحتاج تسوى في مجالات كامله، وتحاول تلقى داك التوازن بيناتهم. تعلم هاد لي زوتي هادي، لان حاليا مع الاسف ما تلقاش تلقاهم في لي زيكول في المدارس، داكشي قليل. تعلم راسك ديك لوطو فورماسيون، تقرا على المجال اكثر.
1: كنسمعوا جوجل كدير دورات مجانيه. نعم. كنسمعوا بعض الجامعات الامريكيه كذلك كيديروا دورات هناك مؤدى عنها هناك مجانية اللي هي مرتبطة بالمجال الذكاء الصناعي. انت كتنصح انه الشباب والطلبة سورتو ماشي غير الطلبة اللي هما في المسار الجامعي، حتى الطلبة ديال البكالوريا انهم يديروا يمشون هاد الشواهد اللي كتكون هاد الدورات اللي كيديروها بعض المنصات الرقمية وبعض الجامعات.
0: طبعا لان انا بالنسبة لي على مفروض عليك انك تعلم هاد الشهادة، لان هو طوندونس وشي حاجة اللي هي خص ضروري انك تكون مطلع عليها وعارفها. لان كنلقاو دابا اصلا دابا تقريبا المغرب والمغاربة كاملين دابا رجعوا كيفهموا كيعرفوا كي انا اللي زعما كيفهموا هذا الذكاء الصناعي هذا وكيفاش كيخدم.
1: لا هو زوين، هو شوف راه كلشي فاهم باش نكون واقعيين، هو كلشي فاهم بانه الذكاء الصناعي راه مهم وكلشي خايف على بلاصتو وكلشي فاهم بانه خصو يوظفوا، ولكن ما عارفش كيفاش.
0: نعم.
1: ما عارفش كيفاش انه بالذكاء الصناعي، واخا يكون عندك تخصص اللي هو عادي ولكن الا عندك يعني تخصص وقدرت انك تفهم الذكاء الاصطناعي ممكن تدخل فلوس.
0: بطبيعه الحال اذا تعلمتي الذكاء الاصطناعي كما قلنا غتقدر تدخل به فلوس، لان في كل مهنه غادي تلقى ضروري الذكاء الاصطناعي غادي يتدخل في جانب من الجوانب ديال ديك المهنه هذه. فلا تعلمتي سينا غتكون سباق زعما في السوق في سوق الشغل مثلا فاش تتخرج مثلا المدرسه الى اخره، انك تكون كتقوم بديك المهمه هذيك ديال الذكاء الاصطناعي. فيعني ضروري الذكاء الاصطناعي غادي

0: تحتاج الناس اللي غادي يستعملوه، الناس اللي غادي يقدروا يخدموه بطريقه زعما ايجابيه لصالح ديالهم ولصالح ديال الشركه اذا كانوا مقاولين الى اخره.
1: غادي نهضروا في حلقه قادمه ان شاء الله على المهارات الرقميه المطلوبه واللي خص تعلمها كل واحد فينا، ماشي دابا حنا ماشي زعما فات علينا الفتره، مازال مازال نتعلموا المهارات الرقميه. لانه في الغالب ما كيقول لك هو باش تكون نتايا تفهم في الذكاء الاصطناعي من غير شات جي بي تي. شات جي بي تي ما كيعتبروش الناس زعما ذكاء اصطناعي،
0: هذا
1: زعما متداول، في حين انه كاين ادوات اخرى اللي هي ربما افضل من من من شات جي بي تي. لانه هاد النقطة اللي مهمة هو استعمال ادوات الذكاء الاصطناعي هو اللي بغيتي تهضر عليها. كل مجال عنده واحد
0: الاداه
1: معينه
0: اللي كتستعمل. كاين بزاف ديال الادوات، يعني كل اداه وشنو كتهدي. كاين اللي كتجينيري لو كونتوني فحال شات جي بي تي، كاين اللي كتجينيري الصور فحال جيميناي، وفحال هيكس فيلد كي جينيري لي فيديو، فهمتي؟ يعني حاليا اللي كنشوفوا بزاف دابا الطوندونس ديال لي فيديو اللي كيجينيري في انستغرام. فهادشي هذا كل مجال والاداه ديالو. كاين كلود اللي هو دابا قفزه نوعيه صراحه في الذكاء الاصطناعي، لان رجع كيخلق شي حاجات اللي كان يعني كانت كيدخلوا بها الناس فلوس كبيره، اللي هي صناعة ديال المواقع الإلكترونية لي سيت ويب ولي زابليكاسيون موبيل. لابليكاسيون كتاخذ لنا شهور، يعني 3 شهور. نعم
1: البروغراماسيون.
0: نعم يعني المجال ديال هذاك ديال الكودين. فدابا التطبيقات عاد كتقدر تصنع بهذا الوسي ديال كلود لي سيت ويب الى اخره، وكيكونوا فعالين زعما فحال انك صنعتيهم فروم سكراش.
1: يعني هذه المساله ديال الكودين ما بقاش انك تكون مبرمج او مهندس معلوميات او متخصص باش انك دير البرمجه، وانما ممكن اي حد غير هو باش نقول لك نكونوا شويه حقانيين. غير هو ملي كتكون نتايا ماشي متخصص في المجال وكتمشي لهاد المساله هذه، رد بالك من الثغرات الامنيه ورد بالك من السيبر سيكوريتي.
0: نعم، حيت فاش قلنا كلود مثلا كيميتريزي الكود. يعني داك اصلا يهضر علينا اللي هي مهمه روتينيه، باش تكتب داك الكود هذاك، هو كيعطيك داك الكود كيسهلو عليك. ولكن لما كنتيش كتفهمتي انا في لاسبي غرافي كيفاش تنزل البوطون لي بوطون مثلا في داك السيت ويب الى اخره، التطبيق كيفاش غادي يكون، اليوزر اكسبيرينس يعني هي تجربه المستخدم في داك السيت ويب، هادو كاملين كيبقاو في حس انساني. حتى اللي غادي تبقى تعرف كيفاش تحس بالمستهلك، كيفاش غادي يحس، فين تنزل لي برودوي، كل منتج فين غادي تنزلو مثلا. فالتدخل ديالك دائما غادي يكون. انا بيدي شخصيا كنشتغل به، ومثلا فاش يعني كنطبق داكشي اللي تعلمته قديما، وداكشي يعني لي كونيسونس اللي عندي كشخص اللي درس داك المجال هذا،
1: التخصص
0: ديالك. يعني الكلود كتستعمله غير باش يسرع لك الوتيره. داك الثلاث شهور رجعت مثلا دابا نهار، رجعت يومين، رجعت ثلاث ايام، فهمتي؟ فهادشي كيفاش خصهم يستعملوا الشباب الذكاء الاصطناعي صالح ديالهم، انهم نقص عليهم الوقت، ولكن ما ينساوش زياده الانتاجيه. ممكن يزيد ناس اخرين خدامين معاه باش يزيد يعني دي طاش اخرين ودي ميسيون.
1: هذه نقطه مهمه، كتشجع الشباب انهم يستعملوا الذكاء الاصطناعي، لكن قبل من انهم يستعملوه سورتو يستعملوه في التخصص ديالهم. او لا بغاو يستعملوه في تخصص اخر، دائما ردوا البال على النتيجه اللي كتعطيهم.
0: نعم طبعا، الا قلنا داك لا باسيون الشغف وطوندونس اللي هي شي حاجه تريند، يبقى دائما الانسان بين في الوسط، شي حاجه اللي كتعجبو في نفس الوقت يساير الوقت، ماشي يقدر يكون مزيان ان شاء الله.
1: واخا كنشكرك بزاف. باقا شي نقطه ما هضرناش عليها؟ كنظن هضرنا على على المخاوف.
0: نعم
1: ولكن ما هضرناش على الفرص اللي اللي منحها سورتو الشباب. لانه ما بقاش ان كاين بعض الشباب اللي ما حلفهمش الحظ انهم يشوفوا واحد التخصص معين. جد الذكاء الاصطناعي انصفهم.
0: نعم طبعا الحال قبل ما هضرت على المهن اللي واش منقرضه بصفه نهائيه، ثلاث انواع قلنا.
1: ما بغيناش نخلعوا الناس.
0: لا ما كاينش اصلا، انا ما كنامنش بالمنقرضه نهائي، ولكن كاين مهن اللي ممكن، ماشي مهن اللي هي مهنه كما قلنا، مهام مهام اللي ما بقاتش ممكن تستعمل. كاين مهن اللي في طور حتى هي انديتار. وكاين يعني مهام اللي عمر اولا مهن اللي عمر غتخلى، كما قلنا الطب مثلا، الهندسه.
1: لا المهام اللي هي لكنت انت في واحد المؤسسه كدير غير هذه المهام هذه، غير قلب على شي مهمه اخرى.
0: مثال التقديم ديالك كصحفيه مثلا، هذا
1: خلعتني دابا الشراش، انا ما بغيتش نعطيك لان عرفت كتوصل
0: لي. فهذو مثلا يعني كذلك استاذ مثلا، المهنه ديالو صعب جدا. حنايا كاجونس التصوير كمصور صعيب جدا انك الذكاء الاصطناعي يكون روبو هو اللي كيصور، يمكن في واحد الوقت ما عرفت، ولكن هذه واحد كنهضروا على سنوات صعيب
1: يعني
0: جدا.
1: هادو مهن يعني انا ما غنبقى بلاستيك
0: ان شاء الله. لا غادي تبقى
1: على ضمان، على ضمانتك دبر راسك. الأسبوع الجاي إن شاء الله أو الحلقة القادمة. نعم. جيبنا سيدي واحد بحال دورة كوينية للمستمعين والمستمعات ديالنا والمتابعين ديالنا، ديال شنو أبرز المهارات اللي خاصنا تكون عندنا صراحة باش أننا نحافظوا على على على المكان ديالنا في زمن الذكاء الاصطناعي. مروان راضي، دكتور باحث تسويق رقمي، شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم.
0: شكرا صدحانا، بارك الله.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الرابعة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث قامت اليوم الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال برامين استفادوا مؤخرا من عملية زراعة قوقعة الأذن، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما. وبالمناسبة أعربت سفيرة بنما بالمغرب إيزابيث كويل مورسي عن شكر السيدة الأولى لبنما مارسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق للأميرة لالا أسماء ولمؤسسة لالا أسماء. وأبرزت كويل مورسي مستوى التعاون القائم بين المملكة المغربية وجمهورية بنما، والذي يتجسد بشكل ملموس من خلال الدعم والمواكبة المقدمين لهؤلاء أطفال البنميين. وبفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء أشرفت اليوم الخميس بالرباط كذلك على تدشين جامعة لالا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. بلاغ لمؤسسة لالا أسماء أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبيل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبولي توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي، معا وعلى مقاعد الدراسة ذاتها. سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل. مضيفا البلاغ أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 30 و2000. جدد اليوم والد الصحفي الفرنسي كريستوف جيليز ومنظمة مراسلون بلا حدود دعوة المسؤولين الفرنسيين إلى التحرك سريعا من أجل إفراج عنه وهو المعتقل في الجزائر. المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتان وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال إننا في فترة ما قبل الانتخابات من مسؤولية الحكومة الحالية إعادة كريستوف إلى دياره، وتساءل إن لم يكن جيليز أصبح رهينة دولة لدى الجزائر. وكان كريستوف جيليز أوقف في 28 من مايو 24 و2000 في الجزائر، حيث كان في مهمة لتغطية أخبار نادي شبيبة القبائل لكرة القدم قبل أن يصدر في حقه حكم بالسجن 7 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب. شرق أوسطية، لأول مرة كشف اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع العام الماضي في أول اعتراف من نوعه بتواصل مباشر بين الرجلين. اعتراف نتنياهو جاء خلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي أمام أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، حيث أشار خلالها إلى أن الاتصال كان خلال الهجمات الدامية التي تعرض لها الدروز في سوريا يوليو 25 و2000، حيث قال نتنياهو: لقد اتصلت بالشرع، كان اتصالا مقتضبا وحاسمة للغاية وتوقفت المذبحة حسب قوله. في المنطقة دائما، وفي تصريحات صحفية نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اتهم مسؤول سعودي إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد الأخير ضد الرياض، مؤكدا أن إيران تواصل تسليحهم وتدريبهم ودعمهم. كما أضاف أن الحوثيين رفضوا في الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان. ميدانيا، كشف اليوم التحالف العسكري بقيادة السعودية عن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفى الحوثيون استهدافها. وأضاف التحالف في السياق أن القوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين في تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، حيث شدد الحوثيون حصارهم خلال الأيام الماضية. كما قاموا اليوم باستهداف مقر الحكومة اليمنية في عدن بعدد من الصواريخ، ما خلف مقتل 4 أشخاص على الأقل. القوات الحكومية اليمنية أعلنت اليوم أن الحوثيين استهدفوا كذلك بصواريخ باليستية مدينة مأرب وسط البلاد. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا لحظات، وتلتقون زميل علي صلاح الدين في برنامج لطخ ماتش. إلى اللقاء.
3: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
4: المنتخب ستنطلق.
3: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. قامت اليوم الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال براميين استفادوا مؤخرا من عملية زراعة قوقعة الأذن، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما. وبالمناسبة أعربت سفيرة بنما بالمغرب إيزابيث كويل مورسي عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق للأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء. وأبرزت كويل مورسي مستوى التعاون القائم بين المملكة

0: المغربية وجمهورية بنما، والذي يتجسد بشكل ملموس من خلال الدعم والمواكبة المقدمين لهؤلاء الأطفال البنميين. وبفضل مؤسسة سلال الأسماء، استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. الأميرة للأسماء أسماء رئيسة مؤسسة الأسماء أشرفت اليوم الخميس بالرباط كذلك على تدشين جامعة للأسماء أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. بلاغ للمؤسسة أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبيل معهد باستور، شيكاغو، لوفان ومونبولي، توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. وعلى مقاعد الدراسة ذاتها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا البلاغ أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 30 و2000 داخل هذه الجامعة. جدد اليوم والد الصحفي الفرنسي كريستوف جيليزو منظمة مراسلون بلا حدود دعوة المسؤولين الفرنسيين إلى التحرك سريعا من أجل الإفراج عنه وهو المعتقل بالجزائر. المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتان وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال إننا في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية ومن مسؤولية الحكومة الحالية إعادة كريستوف إلى دياره، وتساءل إن لم يكن جيليز أصبح رهينة دولة لدى الجزائر. وكان كريستوف جيليز أوقف في 28 مايو 2000 بالجزائر، حيث كان في مهمة لتغطية أخبار نادي شبيبة القبائل لكرة القدم قبل أن يصدر في حقه حكم بالسجن 7 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب. لأول مرة كشف اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع العام الماضي في أول اعتراف من نوعه بتواصل مباشر بين الرجلين. اعتراف نتنياهو جاء خلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي مع أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، حيث أشار خلالها إلى أن الاتصال كان خلال الهجمات الدامية التي تعرض لها الدروز في سوريا يوليو 25 2000، حيث قال: لقد اتصلت بالشرع، كان اتصالا مقتضبا وحاسما للغاية وتوقفت المذبحة، قال نتنياهو. نبقى في المنطقة. في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، اتهم مسؤول سعودي إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد الأخير ضد الرياض، مؤكدا أن إيران تواصل تسليحهم وتدريبهم ودعمهم، كما أضاف أن الحوثيين رفضوا في الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان. ميدانيا، كشف اليوم التحالف العسكري بقيادة السعودية عن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفى الحوثيون استهدافها. في اليمن، تخوض القوات الحكومية اليمنية معارك مع الحوثيين في تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، حيث شدد الحوثيون حصارهم خلال الأيام الماضية. كما قاموا اليوم باستهداف مقر الحكومة اليمنية في عدن بعدد من الصواريخ، ما خلف مقتل 4 أشخاص على الأقل. الحكومة أو القوات الحكومية اليمنية أعلنت أن الحوثيين استهدفوا اليوم كذلك بصواريخ باليستية مدينة مأرب وسط البلاد. وبالتوازي، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم تأجيل القمة بين الدول الأعضاء في بلدان الخليج، والتي كانت مقررة في الرياض في 24 أكتوبر، في ظل استمرار التصعيد بين السعودية والحوثيين. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، متحديا بذلك أعلن نظيره الأمريكي دونالد ترامب هدنة لجهة استهداف منشآت طاقة. وبالتوازي، بدأ اليوم زيلينسكي زيارة لبروكسل سعيا لحشد الدعم الأوروبي في وقت تشهد فيه علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترا من جديد. ختام الموجز، مستمعينا، بقية رفقتي منت علي، باقي برامج دعات ميدا، أتمناها لكم. إلى اللقاء.
1: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون جاهزة بأغباك تاكتا في خلال، واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامت اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهاد الحملة وتبدلوا لأغباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخدوا الكرونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا ل 38 58.
2: On peut penser que pour passer à l'électrique, il faut forcément une borne de recharge. Ou on peut choisir Dacia Bigster Hybrid et son électrification sans contrainte qui permet de rouler sans jamais recharger. Avec Bigster Hybrid auto-rechargeable, profitez de jusqu'à 80% du temps de roulage électrique en ville et économisez jusqu'à 40% de carburant sans jamais avoir besoin de recharger. Dacia Bigster Hybrid, à partir de 1885 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à condition.
3: Tous les samedis, à partir de 22h.

0: تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. إيوا شارجي الراسيت فليكس بالرمز التعبئة أنجم 11. مع الراسيت فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميديا حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: وسعدتم مساء مستمعينا الأوفياء وأهلا بكم في حصاد اليوم، لقاء يجمعنا بكم من السادسة إلى الثامنة، وفي الموعد فقرات إخبارية، ريبورتاجات وتقارير من غرفة التحرير ومن مراسلين عبر العالم. ضيف حصاد اليوم نخصصه للحديث عن اعتماد اللجنة الرابعة قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية. قصة اليوم عن الأمير الإفريقي عبد الله إبراهيم السوري الذي انتقل من عروش الملك في إفريقيا إلى سراديب العبودية القاتمة في أمريكا. ميديان روبورتاج نهتم فيه اليوم بملف الهجرة الذي وظفوا كورقة سياسية ضاغطة مع اقتراب موعد الانتخابات الإسبانية. في حصاد اليوم لكم موعد أيضا مع إيكولوجيا، وفيها نطرح إشكالية الإجهاد المائي في ظل التقلبات المناخية وكيف تعاد صياغة المعادلة المائية في المملكة المغربية. أولى محطات الحصاد النشر المغاربية، لكن قبلها نتوقف مع طقس الفلاح ومولاي الهاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، وغادي يعطي اشتوات الخير في ناحية الريف ويمكن مع شي رعدات في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي وبقوة معتدلة عامة، ما عدا في الريف درعا وناحية التافيلات وكذلك في السواحل الصحراوية، فاش غادي يصوت شرقي. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في غالب المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تفوت شوية 50%. الحرارة وسط النهار معتدلة عامة، ما بين 20 و26 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 22 و26 درجة في تافيلات، ما بين 23 و27 درجة في ناحية الريف، ما بين 23 و30 درجة في ناحية السوس، ما بين 25 و28 درجة في ناحية الدرعا، ما بين 25 و31 درجة في ناحية عبدة، ما بين 25 و32 درجة في ناحية الحوز، ما بين 26 و30 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 26 و31 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و31 درجة في تادلة، 28 درجة في ناحية سايس، 28 و29 درجة في المنطقة الشرقية، 30 درجة في الشوية، ما بين 30 و32 درجة في ناحية الغرب، ما بين 31 و36 درجة في واد الذهب، و34 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس والظروف اللي غادي تتبعوا بحال مثلا في النواحي الجبليه والمناطق القراب لهم واللي طاحوا فيهم خير الله شتيوات هاد الايام كلها اللي فاتوا، غادي ينوض الربيع الجديد في جل الاراضي ديال الرعايا اللي فيهم، وهذا الربيع الجديد يمكن يركب شي امراض في الكسيبه اللي تتبدل عليها الماكله في خطره واحده، وهذا علاش خاصهم مراقبه وعنايه خاصه في هذه الفتره، ويمكن خاصهم ياخذوا بعض الادويه الخاصه اللي يمكن يعطيها لهم الطبيب البيطري، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الساعة تشير إلى تمام السادسة، موعد النشرة المغاربية. في إعدادي وتقديم النشر المغاربية الزميل اعتماد سلام. مساء النور اعتماد.
3: أهلا وفاء وأهلا بكم مستمعينا. ومسهل النشر من الرباط، حيث أشرفت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم.
1: تدشين هذه الجامعة اعتماد يعكس الالتزام القوي والراسخ للعاهل المغربي الملك محمد السادس بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع.
3: بلاغ لمؤسسة للا أسماء وفاء أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع ومفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي، والتفاصيل في تقرير الزميل محمد الغولة.
4: الجامعة غير المسبوقة توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما من شهادة التكوين حتى الماستر، ستكون مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. تميز يبرزه البروفيسور عبد العزيز الراجي المدير الطبي لبرنامج زراعة القوقعة بمؤسسة للا أسماء.
5: جامعة متميزة وفريدة في العالم لأنها كتجمع في نفس الوقت تكوين ديال الأطفال والشباب الأصمين وضعاف السمع، وفي نفس الوقت تكوين ديال الأطر الصحية اللي غادا تعمل العناية شبه طبية ديال هاد المرضى ديال الصمم وضعاف السمع، تكوين في السمعيات، تدريب النطق، وتكوين في البسيكولوجيا.
4: المشروع الجامعي الفريد من نوعه والذي يحظى بشركاء مرموقين من قبيل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبولي يضع كهدف تحقيق الإدماج عن طريق الحياة الجامعية بدءا من التكوين الأكاديمي حتى البحث العلمي. مشروع جذب طلبة من اهتمامات متنوعة يتجاوز عددهم 3500 طالب. نستمع إلى شهادة بعضهم.
6: الدراسة هذه أول سنة ديالها بس تفسحات فيها برونس لي ديفيليير لي ني جو كرو با ان كاين في اكول اخر سي اوسي يعني فرصه انا لازال في اكتشاف ديفيليير جديده يعني غادي تكتشف افاق جديده.
7: اختارت بعدا تخصص ايديولوجي لان كنشوف راسي انني قادر نعطي فيه بزاف، وفندس ديال الاسماء خلتنا اننا نتعرفوا على تخصصات اللي قلال في المغرب.
4: الجامعه الدامجه توفر فضاءات تعلم فريده على مستوى المنطقه او في اوروبا، اذ تجمع لاول مره بين علاجات السمع ولغات الاشاره والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي.
3: شكرا لك محمد. الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء قامت اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن، وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وفاء
1: سفيرة بنما بالمغرب إزبيث كويل مورسيا أعربت عن شكر السيد السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق للأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل.
3: في موضوع آخر، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بين صوت المغرب مقابل 2 ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القرار دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006 وفاء.
1: لكن النص اعتماد خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء بما فيها تلك التي تعتمد عادة أو تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت.
3: بالرباط تم اليوم تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مسار وطني متجدد والذي يجرد حصيلة 5 سنوات. مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه هشام ملاطي أفاد بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة بين 2021 إلى 2025 وفاء.
1: المتحدث اعتماد أشار إلى أن الفترة المذكورة شهدت تحولات هيكلية عميقة ومتواصلة في المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مبرزا أن هذا المسار انطلق بمرحلة ترسيخ البنيات المؤسساتية وتكثيف التعاون الدولي التقني قبل أن يبلغ محطة مفصلية تمثلت في اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ومخططها الاستراتيجي للتنزيل.
3: في أهمية هذا التقرير ومضامينه مع صبر الحوى المحامي والخبير في شؤون الهجرة من مكناس.
8: هذا العمل الذي امتد لخمس سنوات حتى الآن وهو موضوع هذا التقرير يأتي من أجل محاولة رصد أوجه القوة وأوجه ضعف الذي قد يكون اعترى عمل هذه اللجنة. إنشاء وخلق المغرب للجنة وطنية من مهامها تنسيق جهود المملكة في ميدان إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يدل بالدرجة الأولى على أن عمل المغرب هو عمل مهيكل ومركب ومندمج. هناك جهة تعنى بالترسانة القانونية التي سنها وشرعها المشرع المغربي من أجل ملائمة قوانينه ومواكبة محاربة هذه الظاهرة، وأيضا من خلال عمل النيابات العامة بالمغرب والذي يرصد الحالات المتابعة وعددها والعقوبات التي طالت ونالت الفاعلين أصليين أو مشاركين وما إلى ذلك، بالإضافة إلى إعطاء المغرب الأولوية للتحسيس والوقاية بخطورة هذه الجريمة التي تدخل من ضمن الجريمة المنظمة.
3: صبر الحو المحامي والخبير في شؤون الهجرة من مكناس حاوره الزميل يوسف النعمانية. تتواصل عبر مختلف أنحاء المملكة الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وتعزيز وعي النساء والفتيات بأهمية الوقاية والفحوصات الطبية المنتظمة. الحملة تأتي في إطار أكتوبر الوردي، حيث تتكثف مبادرات التوعية بأهمية التشخيص المبكر من قبل مختلف المتدخلين والفاعلين ومن بينهم وفاء المجتمع المدني.
1: وفي تونس اعتماد، تبرز تجربة جمعية مرضى السرطان التي لا تقتصر على التوعية ولكن تمتد إلى تقديم الدعم النفسي والصحي للنساء المصابات ومرافقتهن خلال رحلة علاجية صعبة. اعتماد،
3: التفاصيل في روبورتاج مراسلنا من تونس فاتح الفالح.
9: على مقربة من المستشفيات المختصة في علاج الأورام يقع مقر جمعية مرضى السرطان التونسية، مبادرة مدنية لافتة انخرطت منذ سنوات في الإحاطة بالمرضى، يتكثف نشاطها هذه الأيام بمناسبة أكتوبر الوردي. التقينا زينة بعد أن قطعت نحو 300 كيلومتر من ولاية القصرين الحدودية إلى العاصمة.
10: عديت غادي، قالوا لي تمشي صالح عزيز، ما عندناش نحن سبيطارات غادي عايشة بيه، والله ماذا مش حتى حاجة تخوف الواحد الإنسان دي من المورال طالع.
9: تنخرط جمعية مرضى السرطان في حملات التوعية بالكشف المبكر كل عام، لكنها توفر كذلك للمرضى مأوى وإحاطة نفسية. نجلة والدي متطوعة تتحدث.
11: 50 امرأة من الولايات الكل متاع جمهورية تونسية عملوا عمليات استئصال ثدي، كل يوم نهديو لهم ثدي اصطناعي وحمالة طبية.
9: يصيب سرطان الثدي في تونس نحو 4500 امرأة كل سنة، ويتوقع المختصون بلغ 6000 إصابة سنة 2030. وراء بادرة جمعية مرضى السرطان قصة إنسانية، فمؤسستها روضة زروق أصيبت بسرطان الثدي منذ 26 سنة.
12: هدف متاع جمعية مرضى السرطان هو نقوله للمريض ما تبكيش هني معك، يدخل المريض يبكي يخرج يضحك.
9: وأطلقت تونس الخطط الوطنية الرابعة لمكافحة السرطان والتي تمتد إلى 2030، وتكثفت الحملات التوعوية في أكتوبر الوردي لنشر ثقافة الوقاية والتقصي المبكر. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
3: ونختم بأحوال الطقس في المملكة، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن العملات والأقاليم المعنية هي ميدلت، الراشدية، فيجيج، زاغورا، تنغير وبولمان، وذلك من الساعة الواحدة من زوال اليوم إلى غاية 11 ليلا. بذا نختم النشرة المغاربية. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، أعود وألقاكم في نشرة السابعة. أما بعد قليل فيتواصل حصاد اليوم مع زميلة وفاء توسري.
13: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
14: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
15: مع بنك أوف أفريكا تيمك هي الحل.
0: ميديا حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8. محطتنا الآن ضيف الحصاد. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتاً لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد وسبع امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القرار الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقاً لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلى أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة. وفي ظل التطورات الإيجابية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية وتوالي المواقف الداعمة للمقترح المغربي للحكم الذاتي، تواصل المملكة المغربية مساعيها لرفع المعاناة عن المحتجزين بمخيمات تندوف. ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا من مدينة العيون الأستاذ عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة أفريكا ووتش. أستاذ الكاين، أهلا وسهلا بك.
16: مساء الخير أستاذة.
1: مرحبا. أولا أستاذ الكاين، سنرغب في تعليقكم عن اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، وهذا التصويت تم بشكل استثنائي هذه السنة.
16: صحيح أننا يعني شاهدنا اليوم خروجا عن القاعدة التي تتعلق بتقليد دبلوماسي استمر لعقدين من 2002 إلى 2026، وذلك باعتماد تلك القرارات المتعلقة بالصحراء المغربية في اللجنة الرابعة بالتوافق. هذا الكسر في التقليد الدبلوماسي هو جاء لرغبة أمريكية أو لطلب أمريكي، لم يشمل فقط القرار المتعلق بالصحراء المغربية، ولكن شمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على اللجنة دون استثناء، وهي نقطة محورية في الحقيقة. لماذا؟ لأنها تجهد مسبقا أي محاولة من طرف الخصوم، سواء كانوا جبهة بوليساريو أو الدولة المضيفة الجزائر، لتوظيف هذا الحدث سياسيا أو إعلاميا، والادعاء بأن إخضاع ملف الصحراء المغربية للتصويت كان موجها ضد الموقف المغربي، بينما هو تطبيق لقاعدة عامة ومجردة استوعبت جميع الملفات بما في ذلك قضايا الشرق الأوسط وأقاليم أخرى والعمليات الأممية. هذا يعكس تحول في العقيدة الدبلوماسية الأمريكية تجاه الأمم المتحدة، يعني بمعنى إنهاء عصر التوافق الكسول، ثم كذلك الامتداد الأفقي لكافة لجان ست، بحيث أن هذا الإجراء شمل اللجان ست الرئيسية المتعلقة بالأمن ونزع سلاح، التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان والسياسة، واللجنة الرابعة، ثم الإدارة والميزانية والشؤون القانونية. وهو يؤكد في الحقيقة وجود استراتيجية شاملة لإعادة ضبط الحكامة الأممية، لأن هذه الإجراءات مرتبطة بالسياسة الداخلية الأمريكية، على اعتبار أن الكونغرس الأمريكي له متطلبات من وزارة الخارجية، بحيث يطلب دائما في تقارير دورية ما يسمى بسجل التصويت في الأمم المتحدة لتقييم مدى اتساق تصويت الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية مع المصالح الحيوية لواشنطن. ولذلك هذا الإجراء تم اتخاذه الآن، لأنه كان وزير الخارجية قد صرح بإعادة نظر شاملة في يعني التضخم البيروقراطي والقرارات المكررة للأمم المتحدة. المسألة الثانية يجب أن نرى من زاوية الانعكاسات على مسار قضية الصحراء المغربية، بحيث نحن مثلا في تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية ومنظمة أفريقيا ووش نرى أنه تحسين للموقف المغربي على اعتبار أن 152 صوتا للقرار هو يعني رقم مرتفع، وعلى عكس التوافق الغامض الذي لا نحدد من يدعمنا من من يقف في ضد توجهاتنا، فإن اللجوء إلى التصويت المسجل الآن في هذه العملية يخدم عملية الدبلوماسية المغربية، بحيث ترجم أولا الدخل الدولي ثم الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء، وكذلك بدعم مبادرة الحكم الذاتي إلى أرقام رسمية موثقة في سجل الأمم المتحدة، بمعنى أن هناك تآكل حقيقي وعزلة للأطروحة
17: الانفصالية. وفي ظل وفي سياق هذه التطورات الإيجابية الداعمة لقرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف، دعت إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتطورات الدبلوماسية التي أعقبته. فأستاذ الكاين، ما سياق هذا التحرك الدبلوماسي وما دلالته في الظرفية الراهنة؟
16: في الحقيقة هذا السياق، سياق هذا التحرك الدبلوماسي ودلالته في الظرفية الراهنة تنطلق أولا من السياق الدبلوماسي الدولي والإقليمي، بحيث أن هذا التحرك يندرج في إطار تحول استراتيجي ونوعي يشهده من الصحراء المغربية على الصعيدين الأممي والدولي، تتقاطع مع عدة مسارات. أولا تنامي الزخم الدولي الداعم لسيادة المغرب، ثانيا تراكم الاعترافات الدولية الوازنة كالولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي فضلا عن الدعم الإفريقي والعربي الواسع، بالمخطط المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراويين لتدبير شؤونهم بأنفسهم كحل وحيد وذا مصداقية. المسألة الثانية والمهمة هو صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، والذي كرس أسبقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وثبت الإطار السياسي الواقعي والتفاوضي للنزاع، قاطعا الطريق أمام أي أطروحات تدعو إلى الانفصال ومتقادمة من حيث السرديات ومن حيث الأطروحات. المسألة الثانية هو انعقاد الدورة 77 لجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين، حيث شهدنا أن السيد سعادة السفير عمر زنيبر منذ يومين دعا الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمفوضة اللاجئين بالانتقال من دعم إدامة اللجوء غير المكتمل إلى دعم الحلول المستدامة وتمويل الحلول المستدامة،
17: وسنتحدث بعد ذلك عن هذه المقترحات. لكن قبلها أستاذ الكاين، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أكد أن قرار مجلس الأمن 2797 شكل منعطفا حاسما في تسوية ملف الصحراء المغربية، ويمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة. فكيف انتقلت الأمم المتحدة اليوم من منطق تدبير قضية الصحراء المغربية إلى منطق تسويتها؟
16: صحيح أن السيد سفير عمر هلال أكد في أن القرار 2797 يمثل نقطة تحول تاريخية غير قابلة للتراجع، لكن كذلك هذا الانتقال من منطق التدبير السابق إلى منطق تسوية الراهن ينقلنا من تجديد روتيني لولاية بعثة المينورسو إلى تثبيت المعايير السياسية للحل النهائي، ثم كذلك يسافر بنا من محاولات إنعاش خيارات أثبتت استحالتها إلى حصرية مبادرة الحكم الذاتي كوفق وحيد، ثم ينتقل بنا كذلك من التعامل مع الوضع الميداني كأمر واقع إلى تحديد أطراف النزاع الحقيقيين ومسؤوليتهم، وهم الأربعة: المملكة المغربية والجزائر والبوليساريو، ثم كذلك الاكتفاء بتقديم وتدبير الانتقال من الاكتفاء بتقديم وتدبير المساعدات الإغاثية إلى تفكيك البنية المغلقة للمخيمات وإيجاد حلول دائمة تترسل في ثلاثة حلول، وهي الإعادة الطوعية ثم الإقامة في بلدان ثالثة أو الاندماج المحلي.
17: طيب، هذه المقترحات هي التي تحدث عنها كما ذكرتم الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر. اليوم أستاذ الكاين، بعد أن بات أفق تنفيذ الحلول المستدامة الثلاثة محددا بوضوح، فالمسؤولية ربما باتت على عاتق المسؤولين عن هذا الوضع الذي طال أمده أكثر مما ينبغي للإنخراط بجدية وحسن نية في هذه العملية، خاصة وأن الأوضاع داخل المخيم جد كارثية بحسب الشهادات.
16: صحيح سيدتي، المسؤولية القانونية والسياسية للمتسببين في هذا الوضع الكارثي في مخيمات تندوف أولا تقع على الدولة المضيفة، بمعنى أن المسؤولية الدولية تتحمل الدولة المضيفة وهنا الجزائر بمخالفة الاتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، خصوصا المواد 25 و 27 و 35 المتعلقة بإمساك سجلات اللاجئين وإصدار أوراق هوية وتيسير مهام الحماية، وهو ما ترفضه دائما الجزائر بوضع اشتراطات سياسية ضد عملية الإحصاء التي طالب بها المغرب وطالب بها مجلس أمن في جميع القرارات من 2001 إلى الآن. المسألة الثانية هو خرق مبدأ عدم تفويض الاختصاص القضائي، بحيث نعلم أن الجزائر منذ إنشاء المخيمات فوضت ولايتها القضائية والقانونية إلى جهة فاعلة غير حكومية وعسكرية، وهي وما أدانته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية بمناسبة يعني دراسة تقرير الدولة طرف الجزائر الرابع أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في علاقة بالنظر في الخروقات الجزائرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المسألة الثالثة هو المسؤولية المشتركة بموجب القانون الدولي، بحيث لا سيما المواد 8 و 9 و 16 المتعلقة بتوجيه مساعدة فاعل غير دولتي في إدامة أفعال غير مشروعة، بمعنى أن الجزائر هنا كدولة مضيفة للمخيمات تقوم بدعم وإدامة أفعال غير مشروعة تقوم بها البوليساريو كجهة غير دولتية، وقمع حريات على إقليم خاضع لسيادتها أي لسيادة الجزائر. المسألة الثالثة هو الكارثة الإنسانية وانتفاع حسنية، بحيث أن الأوضاع الكارثية في المخيمات من سوء تغذية، غياب الآفاق، تجنيد الأطفال، ثم انعدام حرية التعبير والتنقل تستدعي من الأطراف المعنية، بمعنى الجزائر في مقام أول، الاشتراط الفوري بحسنية في تفعيل الحلول الدائمة، لأن استمرار عقلتها يضعها تحت طائلة المساءلة عن انتهاكات جسيمة ممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام الإنساني.
17: طيب أستاذ الكاين، نتذكر جميعا عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على القرار التاريخي لصالح مغربية الصحراء قبل قرابة عام تقريبا، نتذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه نداء إلى ساكنة مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لجمع الشمل مع أهلهم، مؤكدا على أن جميع المغاربة سواسية ولا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل أرض الوطن، فكيف يعكس هذا الموقف التزام المملكة المغربية بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان واحتكام المغرب إلى الأسس الرصينة والحكيمة لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع المفتعل؟
16: أولا سيدتي، لم يكن النداء الملكي الموجه من طرف جلالة الملك عقب اعتماد القرار نداء شكليا، بل كان نداء قويا يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية ولم شمل بين جميع المغاربة بما في ذلك المغاربة المتواجدين في المخيمات. ثم جاء تراكما نوعيا لمقاربة المغرب القائمة على الحكمة والإنصاف. بالنسبة لمطابقة الموقف أو النداء الملكي السامي مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، نحن نعرف أن يعني النداء الملكي ب مبدأ المواطنة المتساوية وبالرجوع والعودة إلى أقاليم الجنوبية للعيش مع المغاربة في إنصاف وفي يعني قائم على العدل هو تجسيد لحق جمع الشمل العائلي، لأنه مبدأ أصيل تحميه المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية حقوق الطفل، ولكن المملكة المغربية جعلت منه غاية إنسانية تتجاوز صراع سياسي، فالمملكة لا ترهن الغايات الإنسانية والاستجابات العاجلة للغايات الإنسانية بالصراع السياسي، بحيث تقوم بالمنادات الإنسانية وبتوجيه النداءات للعودة بغض النظر عن مآلات الحل السياسي. المسألة الثانية أنه قائم على المساواة وعدم التمييز، بحيث أن جلالة الملك شدد على أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين المخيمات هندوف وبين إخوانهم داخل الأقاليم الجنوبية أو في أقاليم الشمال. ينسجم كليا هذا النداء مع المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم كذلك مع الدستور المغربي لسنة 2011، حيث يضمن للعائدين كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق بالتنمية دون تمييز أو نظرة انتقامية. المسألة الثالثة هو أن هذا النداء يستند إلى روح العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية التي بنى عليها مغرب محمد السادس مساره الانتقالي ومسار المصالحة الوطنية، ثم الاحتكام في الأخير إلى الأسس الرصينة والحكيمة للحل السلمي، بحيث يعتقد أو يعتبر المغرب أن الحل المنتصر هو السلام، ليس غالب ولا مغلوب، لأن العرض المغربي الحكم الذاتي لا يستند إلى منطق الغالب والمغلوب، بل يطرح مبادرة الحكم الذاتي كإطار مؤسساتي ديمقراطي وحديث يمكن الصحراويون أولا وأخيرا من تدبير شؤونهم بأنفسهم ديمقراطيا وتحت السيادة الوطنية.
17: وكل هذه المواقف الداعمة للقرار الأممي بشأن الصحراء المغربية أستاذ الكاين ينسجم مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء، وهو ما ترجم اليوم في اللجنة الرابعة. وكذلك كان قد دعا المغرب وقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز الجهود على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، مع إعطاء الأولية كما أو الأولوية كما ذكرنا للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة، بناء على الاختيارات الحرة طبعا والطوعية للسكان المعنيين في مخيمات تندوف. أستاذ عبد الوهاب الكاين رئيس منظمة أفريكا ووتش، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في نقاش اليوم.
16: شكرا لكم على الاستضافة.
17: وأنتم مستمعين شكرا لكم على طيب المتابعة. حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8:00 فاصل ونعود.
18: Une journée, c'est une actualité qui ne s'arrête jamais.
19: Palais Royal de Rabat.
18: Au Maroc, dans la région, partout dans le monde. Nos journalistes suivent les événements, vont sur le terrain, interrogent, vérifient et recoupent. Des flashs pour aller à l'essentiel, des journaux, des reportages et des invités pour comprendre ce qui compte vraiment. Parce qu'informer, ce n'est pas seulement annoncer ce qui s'est passé, c'est vous aider à comprendre ce qui se passe. Médi 1, l'info, toute la journée.
0: Médi 1, حصاد اليوم وفاء التوزري.
17: دقيقة وبضع ثوان مستمعينا تفصلنا عن الموعد الإخباري، قبله إليكم توقعات أحوال الطقس في المنطقة المغربية.
20: Au Maroc, le temps sera ensoleillé sur le sud de Daraa et au sud de Tafilalt, avec un temps partiellement nuageux ailleurs et de la pluie sur le Rif. Sinon, à Rabat, il fera 26 degrés, 27 du côté de Casablanca, 28 degrés ici à Tanger, 34 à Laayoune, pas moins de 31 degrés à Marrakech, 23 à El Rachidia, 28 degrés prévus à Agadir, 27 à Nador, 25 degrés sous un beau soleil à Al Hoceima et pas moins de 26 degrés à l'arrache. En Afrique du Nord, au Caire, le mercure affichera 27 degrés avec un temps ensoleillé, 25 à Tripoli, 28 du côté de Tunis, 24 prévus à Alger, 36 à Nouakchott. En Afrique de l'Ouest, à Abidjan, il fera 30 degrés, 30 également à Lagos avec des averses, 32 prévus à Dakar, 34 à Bamako, 28 degrés à Conakry avec de la pluie et 36 à Ouagadougou. En Europe, à Paris, il fera 19 degrés, 16 à Londres, prévoyez 25 à Rome, 27 à Madrid, 18 degrés du côté de Bruxelles, 20 degrés à Athènes et pas moins de 14 degrés à Moscou.
17: الساعة تشير إلى 6:30، الموعد الإخباري تقدمه نوا بيغي.
19: Bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, une université ouverte aux sourds et aux malentendants. C'est la promesse du nouvel établissement inauguré aujourd'hui à Rabat. L'université Lalla Asma accueillera quelques 3500 élèves. On en parle dès le début de ce journal. L'escalade des tensions dans la région du Golfe, à qui la faute ? L'Arabie Saoudite pointe du doigt l'Iran. Alors que les rebelles houthis du Yémen poursuivent leurs attaques, un expert reviendra sur les intentions iraniennes dans ce conflit. En Europe, journée cruciale pour l'Ukraine, les 27 sont réunis à Bruxelles pour plancher sur les grands enjeux de l'Union européenne et parmi eux, le soutien à Kiev. Analyse à suivre.

0: actuellement sa convalescence. Et on prend tout de suite la direction de la Chine où le Masters 1000 de Shanghai bat son plein avec les quarts de finale. On commence par la mauvaise nouvelle du jour pour le clan français. L'abandon d'Arthur Géa, le jeune tricolore, a été contraint de jeter l'éponge sur blessure au premier set alors qu'il était mené 4 jeux à 1 face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. L'Espagnol décroche donc son billet pour le dernier carré. Il retrouvera la tête de série numéro 1, Alexander Zverev. L'Allemand n'a pas tremblé aujourd'hui. Une victoire solide et maîtrisée en deux manches. 6-4, 6-4 face à l'Australien Alex de Minaur. La suite de ces quarts de finale, c'est demain vendredi avec deux énormes chocs au programme. Le duel très attendu entre Daniil Medvedev et l'Américain Tommy Paul, suivi de l'opposition entre la surprise espagnole Rafael Jodar et le Norvégien Casper Ruud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média.
1: القصة. كان فوستر يزرع التبغ ولا يعرف شيئا عن زراعة القطن، بينما كان عبد الرحمن يتقنها تماما من بلاده. وبفضل خبرته تحول فوستر إلى أحد كبار منتجي القطن في المنطقة، وصار عبد الرحمن مشرفا على المزرعة بأكملها. وفي عام 1794 تزوج عبد الرحمن من إيزابيلا وأنجب 9 أبناء.
2: نبض إفريقيا.
3: مع ذلك فإن تحديات كبيرة ستواجه وكالة التصنيف لائتمان الإفريقية، فإقناع الأسواق والمستثمرين الدوليين بجودة المنهجية والاستقلال عن التدخلات السياسية ليس مسألة سهلة، ويحتاج إلى بناء تراكمي صارم بعيدا عن القومية والتعصب دون الكشف عن تفاصيل المساهمين.
2: ميديا ريبورتاج.
1: ومن يتواجد هنا حتى وإن كان قانونياً ويتقاضى المساعدات الاجتماعية التي يحتاجها الإسبان فليتم إرجاعه لهذا الغرض فقط. سنزيد المخصصات من الأموال العامة لكي ندفع للبعض ثمن تذكرة العودة إلى بلدانهم.
4: خطاب يضع المهاجرين في قلب المواجهة الانتخابية، لكنه يطرح أيضا سؤالا عن أثره في مواطنين يحملون الجنسية الإسبانية.
2: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
5: ميديا حصاد اليوم. وفاء التوزري.
6: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8. موعدنا الآن مع القصة، وفيها نهتم بحكاية الأمير الإفريقي عبد الرحمن إبراهيم السوري، من عروش الملك في إفريقيا إلى غياهب العبودية في أمريكا. حكاية مثيرة لم ينطفئ على امتداد عقودها الأربعة كبرياء الأمير الإفريقي عبد الرحمن إبراهيم السوري الذي ذاق مرارة العبودية في أمريكا. العالم الجديد مفتاح الخلاص كان رسالة خطها بالعربية لتتحول من مجرد كلمات على ورق إلى صك حرية وانعتاق من الرق. تاريخ نضال ينبض بالإثارة من القرن 18. نصغي إلى فصوله مع الزميل عبد العالي الزهر.
1: نحن الآن في عام 1788 على ضفاف نهر الميسيسيبي. ينزل شاب في 26 من عمره من قارب صغيرة مكبل اليدين. لم يكن هذا الشاب غريبا عاديا، بل كان عبد الرحمن إبراهيم السوري ابن حاكم مملكة فوتا جالون في غرب إفريقيا، وهي المنطقة التي تعرف اليوم بجمهورية غينيا كوناكري، وقائدا سابقا في جيش أبيه كما تحكي وثائق ومصادر تلك الحقبة. قبل هذه اللحظة بأسابيع كان عبد الرحمن عالما في مجتمعه، درس في مساجد تامبوكتو وأتقن اللغة العربية وخمس لغات إفريقية أخرى. لكن في ذلك العام نفسه وقع في كمين محكم نصبه خصوم مملكته لمنعها من التجارة مع الأوروبيين. بعد ذلك بيع عبد الرحمن لتجار الرقيق مقابل بارود وبنادق وتبغ. اشتراه مزارع شاب يدعى توماس فوستر. حاول عبد الرحمن أن يشرح له أنه أمير وأن أباه سيدفع فدية طائلة لإعادته، لكن فوستر سخر منه وسماه بسخرية الأميرة، ثم أقدم على قص شعره الطويل الذي كان يمثل رمز النبل والسيادة في بلاده. حاول عبد الرحمن الهرب لأسابيع، لكنه أدرك في النهاية أن لا مفر من هذا القدر.
7: فعاد وقرر أن يجعل نفسه شخصا لا غنى عنه. كان فوستر يزرع التبغ ولا يعرف شيئا عن زراعة القطن، بينما كان عبد الرحمن يتقنها تماما من

بلاده، وبفضل خبرته تحول فوستر إلى أحد كبار منتجي القطن في المنطقة، وصار عبد الرحمن مشرفا على المزرعة بأكملها. وفي عام 1794 تزوج عبد الرحمن من إيزابيلا وأنجب 9 أبناء. مرت السنين حتى اكتشف ناشر في صحيفة في نانشيز يدعى أندرو مارشالك أن عبد الرحمن يقرأ ويكتب العربية، فظنه مغربيا. ولم يصحح عبد الرحمن هذا الظن، علّه يجد فيه مخرجا لأزمته. وفي عام 1826 كتب عبد الرحمن رسالة إلى أهله كانت في حقيقتها مقطعا من القرآن الكريم، لكن مارشالك أرفقها بخطاب يصفه فيه خطأ بأنه أمير من الأسرة المالكة المغربية. شقت الرسالة طريقها عبر سيناتور أمريكي إلى واشنطن، ومنها إلى القنصل الأمريكي في طنجة الذي عرضها على مسؤول في بلاط السلطان عبد الرحمن. وبمجرد الاطلاع عليها أعلن السلطان أنه يجب تحرير هذا الرجل فورا. تحرك الرئيس الأمريكي جون كوينسي آدمز ووزير خارجية هنري كلاي، ووافق فوستر على إطلاق سراحه بشرط واحد، أن يعيش عبد الرحمن حرا في إفريقيا وليس في أمريكا. وفي عام 1828 وبعد نحو 40 عاما من العبودية نال عبد الرحمن حريته وهو في 66 من عمره. لكن الفرحة لم تكتمل، فأبناؤه وبناته بقوا في العبودية. طاف عبد الرحمن واشنطن وولاية كونيتيكت يجمع التبرعات لتحريرهم، لكن عندما اتضح لاحقا أن المغرب ليس وجهته الحقيقية بل غرب إفريقيا تراجع الدعم عنه. في عام 1829 أبحر عبد الرحمن مع زوجته إيزابيلا إلى ليبيريا، وهناك وقبل أن يبلغ موطنه الأصلي أصابته حمى شديدة فتوفي في العام نفسه عن 67 عاما. وهكذا انتهت قصة الأمير الأسير وخلدت اسمه في التاريخ كرمز للصمود والكرامة.

0: Barbe. Arabe barbe. Arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: Midi 1, حصاد اليوم. وفاء التوزري.
2: دقيقة وبضع ثوان تفصلنا عن النشرة الإخبارية المفصلة. قبلها إليكم أحوال الطقس في القارة الإفريقية وحول العالم. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة من بينها ميدل، تنغير، بولمان، وذلك إلى غاية 11 ليلا. 23 درجة مرتقبة بالراشدية، 25 بالحسيمة، 26 بالرباط، 27 درجة بالصويرة والدار البيضاء، 28 بطنجة، أكادير، فاس ووجدة، و31 درجة مرتقبة بكل من مراكش والدخلة. في منطقة شمال إفريقيا 25 درجة مرتقبة بالجزائر وطرابلس، 28 في تونس العاصمة، 27 في القاهرة، و36 درجة مرتقبة بنواكشوط. وفي غرب القارة الإفريقية 30 درجة مرتقبة بأبيدجان، 32 بدكار، و36 درجة بواغادوغو. في باقي العواصم العالمية 19 درجة مرتقبة بباريس، 27 درجة بالعاصمة مدريد، 25 بروما، 22 بنيويورك، و26 درجة مرتقبة بطوكيو. الساعة تشير إلى تمام السابعة، موعد النشرة الإخبارية المفصلة أعدتها وتقدمها الزميل اعتماد سلام. اعتماد مرحبا بك مجددا.
3: مساء الخير وفاء، وأهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة السابعة، اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن قضية الصحراء المغربية يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للحل في إطار السيادة المغربية. الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء تشرف على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم، وتزور بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية شبابا مغاربة وأطفالا بنميين استفادوا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. المتمردون الحوثيون يستهدفون قصر المعاشيق الرئاسي في عدن. الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ووزير الإعلام يؤكد أن رئيس مجلس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة الشرعية بخير. ووسط انقسام حاد، قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الميزانية المقبلة للتكتل على أمل التوصل إلى إقرارها قبل حلول العام المقبل. قرار أممي جديد يكرس القرار التاريخي رقم 27

0: 97 لمجلس الأمن. اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد وسبع امتناعات عن التصويت وفاء.
1: ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القرار دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، لكن النص اعتماد خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء اعتماد،
0: بما فيها وفاء تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. التفاصيل في تقرير الزميل رضا كريفي.
2: خطوة أمريكية غير مسبوقة فرضت التصويت على مشاريع القرارات 23 المعروضة على اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية، بما في ذلك النصوص التي جرت العادة على اعتمادها دون تصويت وفق ممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006. تعكس هذه الخطوة توجه الخارجية الأمريكية نحو فرض التصويت على جميع قرارات اللجان الرئيسة الست للجمعية العامة دون استثناء. في هذا السياق صوت المغرب لصالح القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية إلى جانب 151 دولة عضوا أخرى، لما يحمله النص من مؤكدات للمسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. فالقرار يعزز مرجعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر سنة 2025. هذا القرار الذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للحل في إطار السيادة المغربية، كما يجدد التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة ويدعوها إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية. كما ينسجم النص مع القرارات المعتمدة خلال 20 سنة الماضية دون إدخال عناصر جديدة باستثناء الإشارة إلى قرار مجلس الأمن الأخير، ويدعم في الوقت نفسه العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويشيد القرار بالتزام الأطراف بمواصلة الحوار والمفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة، مع أخذ التطورات المستجدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، ومنها اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير وعقد جولات من المفاوضات في واشنطن ومدريد التي عرض خلالها المغرب تصوره المتقدم لمبادرة الحكم الذاتي.
0: شكرا لك رضا. بالرباط أشرفت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. تدشين هذه الجامعة يعكس الالتزام القوي والراسخ للعاهل المغربي الملك محمد السادس بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع وفاء.
1: بلاغ لمؤسسة للا أسماء أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع ومفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي اعتمادا.
0: التفاصيل في تقرير الزميل محمد الغولة.
3: الجامعة غير المسبوقة توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما من شهادة التكوين حتى الماستر، ستكون مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. تميز يبرزه البروفيسور عبد العزيز الراجي المدير الطبي لبرنامج زراعة القوقعة بمؤسسة للا أسماء.
4: جامعة متميزة وفريدة في العالم لأنها كتجمع في نفس الوقت تكوين ديال الأطفال والشباب الأصمين وضعاف السمع، وفي نفس الوقت تكوين ديال الأطر الصحية اللي غادا تعمل العناية شبه طبية ديال هاد المرضى ديال الصمم وضعاف السمع، تكوين في السمعيات، تدريب النطق، وتكوين في البسيكولوجيا.
3: المشروع الجامعي الفريد من نوعه والذي يحظى بشركاء مرموقين من قبيل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبولي يضع كهدف تحقيق الإدماج عن طريق الحياة الجامعية بدءا من التكوين الأكاديمي حتى البحث العلمي. مشروع جذب طلبة من اهتمامات متنوعة يتجاوز

0: عددهم 3500 طالب. نستمع إلى شهادة بعضهم.
1: المدرسة هذه أول سنة ديالها بس تفسحات، فيها دي برونش دي فيليير اللي يعني جو با ان كاينين في ايكول اخر، سي اوسي يعني فرصة انا لازال في اكتشف دي فيليير جديدة، يعني غادي تكتشف افاق جديدة.
2: اختارت بعدا تخصص ايديولوجي لان كنشوف راسي انني قادر نعطي فيه بزاف، وفندس ديال الاسماء خلتنا اننا نتعرفوا على تخصصات اللي قلال في المغرب.
0: الجامعة والدامجة توفر فضاءات تعلم فريدة على مستوى المنطقة او في اوروبا، اذ تجمع لاول مرة بين علاجات السمع ولغات الاشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي.
3: شكرا لك محمد. الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء قامت اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن، وبفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان وفاء.
4: سفيرة بنما بالمغرب أعربت عن شكر السيدة الأولى لبنما وامتنانها العميق للأميرة لالا أسماء ولمؤسسة لالا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل.
3: إلى الشرق الأوسط، حيث استهدف المتمردون الحوثيون اليوم قصر المعاشق الرئاسي في عدن، وهو أيضا مقر الحكومة الشرعية في المدينة الواقعة جنوب اليمن، في هجوم أفادت مصادر عسكرية بأنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.
4: هذا الهجوم هو الأول على القصر الرئاسي في عدن منذ استئناف التصعيد في اليمن في يوليوز الماضي، وقالت الحكومة إن الحوثيين استهدفوا القصر بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما أكد وزير الإعلام عمر الإرياني أن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة جميعهم بخير.
3: باستهدافهم قصر المعاشق في عدن لم يعد هناك أي مجال لأي تفاهم مع المتمردين الحوثيين، وفق العميد الركن محمد عبد الله الكميم مستشار وزير الدفاع اليمني من عدن.
5: اليمن في معركة مصيرية مع هذه الميليشيات، اليمن يعاني منها منذ 22 عام، فجرت المساجد وفجرت البيوت وهجرت 10 مليون يمني، وحاصرت تعز 10 سنوات، وحاصرت منطقة الدماج مرتين متتاليتين، زرعت 4 مليون لغم، ارتكبت كل محرم في الشعب اليمني. هذه الميليشيات لا تتورع في ارتكاب أي محرم. سبق واستهدفت الحكومة في 2022 واستهدفت الرئيس في قصر معاشيك في 2015. هي لها باع طويل في العمليات الإرهابية، وهي معركة مصيرة مع هذه الميليشيات. باستهدافها اليوم قصر المعاشيق لم تعد هناك مجال لأي تفاهمات مع هذه الميليشيات ومن أي نوع، فمعركتنا معها مستمرة، وبالتالي عندما تتعامل مع ميليشيات إرهابية لا تستبعد أي شيء. القوات المسلحة اليمنية اليوم هي في معركة مصيرية معها ومعركة فاصلة. اليوم نتعامل مع مشروع إيراني واضح يقوم بإيذاء اليمن وإذا اليمنيين وإذا الجوار العربي وإذا خط الملاحة البحري، أي أن المشروع الحوثي هو مشروع إيراني مكتمل أركان، مشروع إرهابي لا يقل عن قاعدة وداعش. ويكفي ما ترونه اليوم من صور لهذا الاستهداف سواء في الحرمين الشريفين أو للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعمله طوال 22 سنة مع الشعب اليمني.
3: العميد الركن محمد عبد الله الكميم مستشار وزير الدفاع اليمني من عدن، حاوره الزميل يوسف النعماني. يجتمع قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل لبحث الميزانية المقبلة للتكتل، على أمل التوصل إلى إقرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهما العام المقبل.
4: ويفترض أن تعكس الميزانية المقبلة اعتماد الأولويات الكبرى للاتحاد الأوروبي حتى سنة 34 و2000، من الزراعة إلى الدفاع ومن التنافسية إلى الهجرة.
3: المستشار الألماني نبه اليوم إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه مفاوضات صعبة للغاية، رغم اعتقاده أنه لا يزال ممكنا التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام. في المتابعة مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
6: تتصدر أزمة إقرار الميزانية الأوروبية المشتركة واجهة نقاشات في أروقة القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، كاشفة عن خلافات عميقة بين الدول الأعضاء حيال هذا الملف الشائك الذي يحمل في طياته استحقاقات مالية حاسمة. وتتركز الخلافات حول توزيع الإنفاق الأوروبي بين دعم المزارعين والأقاليم وتمويل أوكرانيا والدفاع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ويسابق قادة الاتحاد الأوروبي الزمن للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام. وسط تباين المواقف بشأن حجم الميزانية، وهو

0: عبر عنه المستشار الألماني فريد شميرتس.
1: علينا خفض الميزانية المشتركة بشكل ملموس مقارنة بمقترحات المفوضية الأوروبية، إذ لا تستطيع أي دولة عضو تحمل مساهمات بهذا الحجم. وللتذكير، فإن المقترح الحالي يفوق بنسبة 50% ما نساهم به في إطار الميزانية متوسطة الأجل المعمول بها حاليا. لذلك ستكون المفاوضات صعبة للغاية، ولا أتوقع التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع أو في الأيام القليلة المقبلة. ولهذا من المهم أن نعيد النقاش بشأن الأولويات التي نريد تحديدها.
0: وتضع هذه التجاذبات التكتل أمام مفترقات حاسمة، إذ يتجاوز الخلاف حول الميزانية بعده الرقمي والمالي ليعكس أزمة ترتبط بصياغة أولويات التكتل في مرحلة شديدة الحساسية. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
2: توقع صندوق النقد الدولي اليوم حلول الهند العام المقبل في المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم، مكان اليابان التي رجحت تراجعها إلى المركز السادس. وبحسب الأرقام التي نشرها الصندوق بالتزامن مع تقرير محين حول الاقتصاد العالمي، ستحتفظ اليابان هذا العام بمرتبتها الرابعة بعد كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وتأتي بعدها المملكة المتحدة ثم الهند ففرنسا وفاء.
3: توقعات صندوق النقد الدولي اعتماد تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سيصل إلى 4520 مليار دولار، وهو ما يؤشر على المتانة الاستثنائية للاقتصاد الهندي في وقت يعاني فيه العالم ولا سيما آسيا من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة اعتمادا.
2: يوضح عوامل قوة الاقتصاد الهندي عبد النبي عبد المطالب، المحلل الاقتصادي والمالي من القاهرة.
4: الاقتصاد الهندي منذ فترة وهو يتمتع بقوة واستدامة في التنمية، قامت على مبادئ البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة، ومثلت هذه نقلة نوعية في أداء الاقتصاد الهندي. ولذلك تمكن الاقتصاد الهندي من الحصول على توقعات منذ فترة بأنه سوف يكون من أهم الاقتصادات الموجودة حول العالم. وفي اعتقادي أن ما حدث ليس جديدا، الهند توسعت في العديد من المجالات وأغلبها المجالات ذات الطابع عالي التكنولوجيا، والذي يولد قيمة مضافة كبيرة. أنا في اعتقادي أن هذا كان السبب الأساسي في النهضة التي حدثت للاقتصاد الهندي. أيضا يعني لا ننسى أن العديد من الإصلاحات السياسية وحل المشاكل الداخلية كان لها أثر كبير جدا في استدامة التنمية واستدامة النمو. يعني كان هناك حركة تصنيعية كبيرة، جذب كبير لرؤوس الأموال الأجنبية من مختلف دول العالم، حل مشاكل الزراعة التقليدية وإدخال التكنولوجيا في مجال الزراعة، مما أدى إلى زيادة الناتج الزراعي وأن تكون الهند أحد الدول المصدرة للقمح بعدما كانت من أهم الدول المستوردة للغذاء بشكل عام.
2: عبد النبي عبد المطلب، المحلل الاقتصادي والمالي من القاهرة، حاوره الزميل يوسف النعماني. بذا نختم نشرة السابعة، وأعود بكم الآن إلى الزميلة وفاء توزري لمواصلة حصاد اليوم، وفيه وفاء المزيد من الفقرات طبعا.
3: شكرا لك اعتماد. مستمعينا، نواصل فقرات حصاد اليوم بتوقيع نبض إفريقيا. بعد عقود من التقييمات المجحفة وتكلفة الديون الباهظة في أسواق المال، تتطلع القارة السمراء إلى امتلاك بوصلتها الاقتصادية الخاصة مع ميلاد أول وكالة تصنيف ائتماني إفريقية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. معركة لإثبات الذات ورحلة للبحث عن سيادة مالية غائبة يفك شفرتها المحفوظ ولد سالك في عدد هذا الأسبوع من توقيعه نبض إفريقيا.
5: أقرها قادة الاتحاد الإفريقي خلال أشغال قمتهم العادية 32 بأديس أبابا عام 2018، ووجدت النور رسمياً الأسبوع الماضي في موريشيوس. ليس حدثاً عادياً بالنسبة لإفريقيا إطلاق أول وكالة تصنيف ائتمانية. لدى إقرار المشروع، طرح القادة الأفارقة هدفاً استراتيجياً يتمثل في كسر احتكار وكالات التصنيف العالمية الكبرى، والتي طالما اتهمتها إفريقيا بالتحيز والمبالغة أحياناً في تقدير المخاطر على الدول الإفريقية والمسارعة في خفض تصنيفاتها خلال الأزمات والأوبئة.

0: ما يرفع كلفة الاقتراض بشكل غير مبرر، لكن الوكالات تنفي ذلك. إضافة إلى التحرر من هيمنة وكالات التصنيف العالمية، تسعى وكالة التصنيف الائتمان الإفريقية إلى تقديم فهم واقعي للخصوصيات الاقتصادية والمالية والسياسية لدول القارة، والإسهام في تخفيف أعباء الديون وتكاليف الاقتراض التي أرهقت إفريقيا طويلاً، إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع خدمة الدين الخارجي السنوية الإفريقية من 61 مليار دولار عام 2010 إلى 63.1 مليار دولار في 2024. وفي عدة بلدان إفريقية كان الوقع ثقيلاً، حيث تجاوزت مدفوعات الفائدة الميزانيات السنوية للقطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم. فضلاً عن ذلك، فإن الاتحاد الإفريقي يتطلع من خلال هذه الوكالة أن تتعزز التغطية على مستوى القارة، حيث لا تمتلك 23 دولة إفريقية تصنيفاً ائتمانياً من الوكالات الثلاث العالمية الكبرى، وبالتالي يمكن للوكالة سد هذه الفجوة. بهذه الأهداف إذن، فإن إطلاق الوكالة يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة المالية والاقتصادية لإفريقيا، التي عانت بعض دولها من الوقوع في فخ ديون مرتفعة، وأضحت بذلك تطالب بتحسين شروط الاقتراض. مع ذلك، فإن تحديات كبيرة ستواجه وكالة التصنيف الائتمان الإفريقية، فإقناع الأسواق والمستثمرين الدوليين بجودة المنهجية والاستقلال عن التدخلات السياسية ليس مسألة سهلة، ويحتاج إلى بناء تراكمي صارم بعيداً عن القومية والتعصب دون الكشف عن تفاصيل المساهمين. يؤكد الاتحاد الإفريقي أن الوكالة ستجري تقييماً للحكومات والمؤسسات المالية والشركات الخاصة، وستعمل بصورة مستقلة على أن تعتمد في تمويلها على رأس مال المساهمين وإيرادات عملياتها. بإطلاق هذه الوكالة، تدخل إفريقيا مرحلة جديدة على صعيد تعزيز قدرة بلدانها على تقييم المخاطر الائتمانية على نحو أكثر ارتباطاً بواقعها الاقتصادي. لكن القيمة الحقيقية للوكالة ستتجلى من خلال طبيعة الأثر الذي يمكن رصده على تكلفة الدين واتساع التمويل، ومساعدة الدول على الاقتراض بشروط أفضل، ووصول هذا التحسن إلى تمويل البنوك والشركات. كما أن الوكالة يمكنها أيضاً أن تؤدي دوراً في تنشيط أسواق السندات الإفريقية من خلال توفير تقييمات ائتمانية تساعد المستثمرين على المفاضلة بين الفرص الاستثمارية ووفقاً لمستويات المخاطر والعوائد. ما لم يتحقق كل ذلك أو أغلبه، فإن وكالة التصنيف الائتمان الإفريقية لن تكون بديلاً جدياً لإفريقيا عن الوكالات العالمية، وبالتالي ستتأجل أهداف تخفيف أعباء الديون وتكاليف الاقتراض إلى حين.
1: شكراً لك محفوظ والسالك، نلقاك في توقيع نبض إفريقيا الأسبوع المقبل، وحصاد اليوم يتواصل الآن، وموعدنا مع مساء الرياضة. مساء الرياضة يقدمه اليوم الزميل الحسن جابري. الحسن، مساء النور.
2: مساء الخير وفاء.
1: البداية بكرة القدم ومنافسات بطولة إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المتواصلة بالعاصمة الرباط.
2: ومنافسة كان الفوتسال تتواصل مباريات جولتها الثانية بالمجموعة الثانية. المنتخب المصري ضمن تأهله إلى نصف النهائي في أعقب تحقيقه للفوز الثاني تواليا، جاء ذلك قبل لحظات على حساب منتخب موزمبيق بأربعة أهداف نظيفة. المنتخب المصري تصدر بذلك المجموعة الثانية بست نقاط بعدما كان فاز في لقائه الافتتاحي على منتخب تنزانيا بثمانية أهداف كاملة ليضمن عبوره للمربع الذهبي قبل الجولة الختامية أمام منتخب أنغولا. وفي وقت لاحق من هذا المساء يلعب المنتخب الأنغولي في المباراة الأخرى بالمجموعة عن هذه الجولة أمام منتخب تنزانيا. أمس كان المنتخب الوطني المغربي أول الواصلين إلى نصف النهائي مبكرا في عقب تجاوزه لمنتخب زامبيا بسبعة أهداف لصفر، مواصلا صدارته بالعلامة الكاملة للمجموعة الأولى ومؤكدا نواياه في الحفاظ على لقب للمرة الرابعة تواليا. عن عروض المنتخب المغربي للفوتسال حتى الآن وفوزه أمس على منتخب زامبيا ومن ثم تأهله إلى دور نصف النهائي، نتابع رأي محلل البرامج الرياضية لميديا محمد مديحي.

0: متحدثا في عدد اليوم من برنامج بوديوم.
1: دابا الكل تينتظر بكم سيفوز صراحة لأن الأداء يعني مستقر تقريبا سواء في كأس إفريقيا في الدورات ديال مثلا الودية دائما تشتغل بجد دائما تشوفوا دقيقة صارم في التعليمات ديالو. تنظرنا أنا باللي كانت مقابلة صعبة لأن الزامبي عنده 3 نقاط، منتخب مغربي 3 نقاط، من يتصدر المنتخب المغربي أكيد بالطول والعرض، كذلك استغلال الهدف ما اللي كان تخوف البارحة سي فؤاد هو دوك التدخلات، لأن لا قدر الله كانت تخسر لاعب ولا لاعبين كانت غتكون خسارة. الحمد لله ما كانوش إصابات ولكن خرجنا ب3 نقاط وكذلك الصدارة. الحمد لله.
0: المنتخب المغربي سيكون غدا على موعد مع مباراته الثالثة والأخيرة في الدور الأول ليواجه منتخب ليبيا. تشكيلة الناخب المغربي هشام دقيق ستبحث عن انتصار ثالث تواليا يجعلها تنهي الدور الأول بالعلامة الكاملة قبل دور نصف النهائي. مع كرة القدم دائما النسوية هذه المرة وأخبار المنتخبات المغربية، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت اليوم أن المنتخب المغربي النسوي سيخوض لقاءين وديين يوم فاتح وخامس دجنبر المقبل أمام منتخبي فنزويلا وفرنسا تواليا ضمن الاستعدادات لنهائية كأس العالم للسيدات المزمع إقامتها بالبرازيل في العام القادم. أما المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة فيواصل تحضيراته بمدينة سلا ترقبا للمشاركة في نهائية كأس العالم لأقل من 17 سنة التي ستحتضنها المملكة بين 17 أكتوبر إلى 8 نوفمبر القادم بمشاركة 24 منتخبا في نسخة تاريخية تشهد للمرة الأولى مشاركة هذا العدد من المنتخبات. المنتخب المغربي سيستهل مشاركته في النهائيات بمواجهة منتخب نيوزيلندا السبت القادم. مونديال الفتيات أقل من 17 سنة للإشارة، وعلى مستوى التحكيم سيسجل حضور الصفيرة المغربية بحكمتين اثنتين من خلال الحكمة الدولية زوليخة حرماس التي تحمل الصفة الدولية منذ العام 24 و2000 والحكمة المساعدة إحسان النواحية الدولية منذ العام 19 و2000.
2: كرة القدم دائما أوروبيا لحظة وحديث عن منافسات الدوري الأوروبي اليوروبا ليغا الحسنة.
0: وفي منافسات الدوري الأوروبي وصل فريق باير ليفركوزن الألماني انطلاقته الموفقة فحقق انتصاره الثاني تواليا جاء خارج القواعد أمام ليخ بوزنان البولندي برباعية نظيفة ذات النتيجة حققها ميلان الإيطالي بملعب سالسبورغ النمساوي. أما ليون الفرنسي فأكد أيضا بدايته الجيدة تغلب في المواجهة الإنجليزية أمام كريستال بالاس الإنجليزي ب3 أهداف لهدفين ليواصل مساره بالعلامة الكاملة هو نفس ما حققه ممثل إنجلترا الآخر ساندرلاند الفائز على ترونيسي البرتغالي ب2-1. وفي الأثناء تتواصل عدد من المباريات، فريق سيلتا فيغو وأمام جماهيره يتفوق على يوفنتوس الإيطالي ب0 بعد مرور 23 دقيقة من اللعب ذات التوقيت في لقاء فريق فرينك فاروش وفيتوريا بيلزن والتعادل 0-0 هو نفس نتيجة فريق مارسيليا الفرنسي على ملعب فيلودروم أمام أولمبيك أو أولمبياكوس اليوناني، فيما بينفيكا البرتغالي متقدم على سيلتيك الأسكتلندي ب2-0.
2: بعيدا عن كرة القدم نتوقف اللحظة عند باقي الرياضات، بداية بتنس الطاولة. الموعد بداية من الأحد القادم مع بطولة إفريقيا للعبة التي تحتضنها مدينة طنجة الحسنة.
0: والجامعة الملكية المغربية لكرة أول تنس الطاولة تواصل وضع آخر اللمسات والاستعدادات على هذه البطولة سواء على المستوى اللوجستي أو تحضيرات المنتخب المغربي. مدينة طنجة التي تتأهب لاستقبال إذن كرة التنس الطاولة الإفريقية في هذا الموعد الذي سيستمر إلى غاية 25 من الشهر الجاري. عن الاستعدادات وحضور المنتخب المغربي نستمع لرئيس الجامعة الملكية المغربية لتنس الطاولة السيد أنس الزياتي.
3: هذه البطولة الإفريقية الأمم عرفت واحد الإقبال، وصلت الآن 30 دولة إفريقية بطبيعة الحال حضور اللاعبين واللاعبات لأن هذه بطولة إفريقية للكبار، الحكام مسؤولين ديال الاتحادات الوطنية إضافة إلى تنظيم يعني الجمعية العمومية اللي غادي تعرف الاتحاد الإفريقي لكرة الطاولة. فكل ما هو لوجيستيكي فبالنسبة للإقامة ولا الضيافة يعني مدينة طنجة يعني تتوفر على كل مستلزمات يعني الفنادق بمستوى عالي دولي. الحمد لله الاحتياجات كلها كل وفد تم يعني الضمان ديالها في افضل الظروف ديال الراحه والتركيز ديال المشاركين. بالنسبه لل

0: ميدي 1 حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8. موعدنا الآن مع ميدي 1 روبورتاج يأتينا اليوم من مدريد. عندما تصبح الهجرة الحصان الرابحة في سباق الاستقطاب السياسي بإسبانيا وتشتد التجاذبات بين اليمين المتطرف والقوى المنافسة، يجد المهاجرون المغاربة والمغاربيون الحاملون للجنسية الإسبانية أنفسهم في مرمى الاستهداف. ففي ظل حملات رقمية وسياسية تكرس التمييز والصور النمطية ضد المسلمين والمهاجرين، تتباين التقديرات حول سلوك هذه الكتلة الانتخابية. فهل تدفعهم هذه الضغوط للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع دفاعا عن الوجود والحقوق، أم تعمق لديهم شعورا بالتهميش يدفعهم نحو العزوف والانكفاء؟ أسئلة يتقفى إجاباتها مراسلنا محمد المدن في ميدي 1 روبورتاج من مدريد.
2: مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في إسبانيا، تتقدم الهجرة إلى واجهة السجال السياسي، وبين خطاب يستهدف المهاجرين وأصوات تدعو إلى حماية حقوقهم، يبرز سؤال: هل يتحول الشعور بالاستهداف إلى مشاركة أقوى في صناديق الاقتراع، خصوصا لدى الإسبان من أصول مغربية أو مغاربية؟ سانتياغو أباسكال في خطاب عن المهاجرين:
3: فكرتنا واضحة جدا، من يدخل بطريقة غير قانونية فليعد فورا إلى وطنه، ومن يتواجد هنا بشكل غير قانوني ويرتكب جريمة فليعد من حيث أتى إلى سجون بلده، سواء كان مقيما بصورة قانونية أم غير قانونية، ومن يتواجد هنا حتى وإن كان قانونيا

0: يتقاضى المساعدات الاجتماعية التي يحتاجها الإسبان فليتم إرجاعه. لهذا الغرض فقط سنزيد المخصصات من الأموال العامة لكي ندفع للبعض ثمن تذكرة العودة إلى بلدانهم.
1: خطاب يضع المهاجرين في قلب المواجهة.

0: بزاف. انتم عارفين كاين واحد البارتيدو بوليتيكو اللي كيستعملنا غير حنايا المغاربه باش يجي يطلع والعنصريه كثرات. كنطلب منكم عافاكم ما تسمحوش في هذا الحق اللي عندكم تنتخبوا. عندنا نهار 29 كيكون نهار كامل من الصباح حتى نص النهار في العشيه باش تقدروا تمشيو تنتخبوا.
1: من القلق الى المشاركه، تبدو المسافه مرتبطه بالوعي السياسي والثقه في جدوى التصويت، فهل تدفع هذه الخطابات المواطنين من اصول مهاجره إلى التعبئة أم تزيد شعور بعضهم بالتهميش؟ يتساءل المعنيون بتحفيز مساعي مناهضة الخطاب الإقصائي عبر صناديق التصويت. يقول محمد مقراش مختص في شؤون الهجرة من ملقة:
2: تحركات مدنية إعلامية جمعوية مغاربية ومغربية أيضا تحث المواطنين الإسبان من أصول مغاربية وعربية بصفة عامة على المشاركة في الانتخابات المقبلة بهدف الحد من صعود اليمين المتطرف، ويأتي ذلك في ظل خطاب حزب فوكس الذي يربط الهجرة خصوصا المغاربية والعربية بالمخاوف الأمنية والاقتصادية والهوية، مستغلا إياها في الاستقطاب السياسي وتعزيز ثنائية نحن وهم.
1: ومع اقتراب 29 من نوفمبر تتجه الأنظار إلى سلوك هؤلاء الناخبين، فبين الدعوة إلى المشاركة واحتمال العزوف يبقى الرهان على ما سيحدث يوم الاقتراع. هل يصبح التصويت جوابا على خطاب الإقصاء أم يظل الغضب خارج الصناديق؟ الإجابة ستتضح حين يترجم الناخبون مواقفهم إلى أصوات أو يختارون الابتعاد عن المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
3: سكت الكلام ما عادش فاضل غير دموع حزن وألم.

0: توفى على مجيئا حصد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8. والآن إلى الفقرة الإيكولوجية للحصاد. عندما تصبح كل قطرة ماء حسابا استراتيجيا تتغير قواعد اللعبة. المغرب في مواجهة صريحة مع تقلبات المناخ، حيث تتقاطع كفاءة الري مع مستقبل الزراعة وأمن الغذاء. كيف تعاد صياغة المعادلة المائية في المملكة المغربية؟ الإجابة في إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
1: في المغرب قد يبدو الحديث عن الماء مرتبطا بالسدود والأمطار ونسبة ملء الخزانات، لكن يوجد سؤال أكبر: ماذا سنفعل بكل قطرة ماء متاحة لنا؟ لأن التغير المناخي لا يعني فقط سنوات جفاف أطول، بل يعني أيضا أن التخطيط للماء أصبح أكثر تعقيدا. الزراعة تحتاج إلى الماء، السكان يحتاجون إلى الماء، والمدن والصناعة والسياحة تحتاج إليه أيضا. وفي المقابل الموارد ليست بلا حدود، لهذا أصبح مفهوم إنتاج المزيد بمياه أقل جزءا أساسيا من النقاش حول مستقبل الزراعة. الفكرة لا تعني التخلي عن الزراعة، وإنما استخدام الماء بطريقة أكثر دقة. الري بالتنقيط مثلا يسمح بتوصيل المياه مباشرة إلى منطقة جذور النبات بدل إهدار جزء منها في مساحات لا تحتاج إليها. لكن التكنولوجيا وحدها ليست كافية. هناك سؤال آخر: ماذا نزرع وأين نزرعه؟ لأن اختيار المحاصيل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كمية المياه التي تحتاجها والظروف المناخية للمنطقة وقيمة الإنتاج بالنسبة إلى الموارد المستخدمة. وهنا تتحول قضية الماء من مجرد قضية بيئية إلى قضية اقتصادية واجتماعية أيضا. فكل قطرة ماء تستخدم في الزراعة لها علاقة بالغذاء، وكل قرار زراعي له علاقة بالدخل، وكل انخفاض في الموارد المائية يمكن أن تكون له انعكاسات على الأسعار والأمن الغذائي. وفي شمال إفريقيا عموما، حيث تتقاطع ندرة المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح التحدي أكبر. المطلوب ليس فقط البحث عن مصادر جديدة للمياه مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، بل أيضا إدارة الطلب على الماء نفسه. والسؤال الذي سيصبح أكثر حضورا في السنوات المقبلة ليس كم لدينا من الماء، بل كيف نستخدم الماء الذي لدينا بأكبر قدر ممكن من الذكاء. وهنا ربما تكمن إحدى أهم معارك التكيف مع المناخ في المغرب وفي شمال إفريقيا عموما.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعين، بضع دقائق تفصلنا عن الموجز الإخباري. قبله إليكم توقعات أحوال الطقس في منطقتنا الإفريقية وحول العالم. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، من بينها أقاليم ميدل، تنغير وبولمان، وذلك إلى غاية 11 ليلاً. 23 درجة مرتقبة بالراشدية، 25 بالحسيمة، 26 بالرباط، 27 بالصويرة والدار البيضاء، 28 بطنجة، أقادير، فاس ووجدة، و 31 درجة مرتقبة بمراكش والدخلة. في منطقة شمال إفريقيا، 25 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وطرابلس، 28 في تونس، 27 بالقاهرة، و 36 بنواكشوط. وفي غرب القارة، 30 درجة مرتقبة بأبيدجان، 32 بدكر، و 36 درجة مرتقبة بواغادوغو. في باقي العواصم العالمية، 19 درجة بباريس، 27 بمدريد، 25 بروما، 22 بنيويورك، و 26 درجة مرتقبة بطوكيو. الساعة تشير الآن إلى تمام الثامنة، موعد الموجز الإخباري. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد والسبع امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القرار دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، لكن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة المشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. بالرباط، أشرفت الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء اليوم على تدشين جامعة لالا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. تدشين هذه الجامعة يعكس الالتزام القوي والراسخ للعاهل المغربي الملك محمد السادس بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم واضعة في السمع. بلاغ لمؤسسة لالا أسماء أوضح أن هذه الجامعة التي تحظى شركاء مرموقين توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع ومفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء قامت كذلك اليوم بالمركز الوطني للترويد والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن، وبفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. نبقى بالرباط، حيث تم اليوم تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مسار وطني متجدد والذي يجرد حصيلة 5 سنوات. مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر هشام الملاطي أفاد بأنه تم

0: une dizaine d'autres blessés. Les rebelles houthis pro-iraniens qui ont également marqué l'actualité de la région ces derniers jours. L'aéroport de Riyad attaqué 20 fois ce mois-ci. Les autorités saoudiennes pointent du doigt la responsabilité de l'Iran dans cette escalade, accusant Téhéran de former, d'armer, mais aussi de soutenir les rebelles. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les dossiers extraordinaires sur notre antenne Afrique et Assama Assoufi sur notre antenne Maghreb.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة نخصصها كسابقاتها لذكرى مرور 15 قرنا على مولد الإنسان الكامل إمام المتقين خير النبيين وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي المصطفى الأمين بنور رسول الله أشرقت الدنا ففي نوره كل يجيء ويذهب براه جلال الحق للخلق رحمة فكل الورى في بره يتقلب بدا مجده من قبل نشأة آدم وأسماؤه في العرش من قبل تكتب صلى الله عليه وآله وسلم

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القطب الجامع لشمس كواكب الحضارات، والفرد الواحد المشار إلى جوهر روحه بجميع الإشارات، وهو الروح الجاري في سائر الحقائق والدقائق والرقائق والأرواح، والسر الساري في سائر الكثائف والعقول والنفوس والأشباح، صلى الله عليه وآله وسلم.

علوم كل العلماء ومعارف كل العارفين وحكم الحكماء كلها من استفادة علومه صلى الله عليه وآله وسلم ومعارف حكمه، وكل ما علمه العالمون واستفاده العارفون وفهمه الحكماء من علوم ومعارف وحكم نقطة من بحره صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بحر العلوم ومنبعها، وقلبه معدنها، وباطنه مهبطها ومرساها.

أكثر الناس حبا لجناب مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعا له أهل الله من الصوفية الكرام الذين أحبوه بل وفنوا فيه، فإنه لم يكن يغيب عنهم طرفة عين، كما قال الإمام مولانا أبو العباس المرسي قدس الله سره: والله لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. قوم بأحمد في الكرام تمسكوا، وبحبه في العالمين تهتكوا، وبجاهه فتعلقوا وتشبكوا، فوداده حج لهم وتنسكوا، لا يرتجون سواه في المقصود. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
2: عمر بجمع، أهلا بكم. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد وسبع امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القرار الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. وصوت المغرب لصالح هذا النص إلى جانب 151 دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة، وذلك لعدة أسباب، منها أن هذا القرار الصادر عن اللجنة الرابعة يؤكد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للحل في إطار السيادة المغربية. قامت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عملية زراعة قوقعة الأذن. وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العملية بالمجان. كما أشرفت الأميرة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم، ويعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ للعائد المغربي بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع. استهدف الحوثيون اليوم قصر المعاشي قر الرئاسي في عدن، وهو أيضا مقر الحكومة المعترف بها دوليا في هذه المدينة الواقعة جنوب اليمن، في هجوم أفادت مصادر عسكرية بأنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل. اتفقت فرنسا وألمانيا بعد مفاوضات طويلة بشأن قطاع صناعة السيارات على مزيد من تخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات السيارات، كما اتفق الجانبان على إدراج بريطانيا ضمن الدول التي يمكن اعتبار السيارات المصنعة فيها صنعت في أوروبا. وكانت باريس وبرلين على خلاف منذ فترة طويلة بشأن النهج الذي ينبغي لأوروبا اتباعه لإنعاش قطاع صناعة السيارات المتعثر. في الرياضة، فاز المنتخب المصري لكرة القدم داخل القاعة على نظيره الموزمبيقي برباعية

0: أضيف هذا المساء بقاعة الأمير مولاي عبد الله بالرباط عن المجموعة الثانية من منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026، وتجمع المباراة الثانية عن الجولة الثانية أيضا هذا المساء المنتخبين الأنغولي والتنزاني، فيما تختتم منافسات المجموعة الثانية يوم السبت بمواجهتي مصر أنغولا وموزمبيق تنزانيا. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
2: Al Barbari, Al Arabi, Al Barbari, Al Arabi. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب. قوة تبوريدا. رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
3: Respirez, vous êtes sûr. Média.

0: مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.
2: اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تعتمد قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية بأغلبية ساحقة، مكرسا القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي. الأميرة لالا أسماء تدشن بالرباط جامعة لالا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم تحظى بشركاء مرموقين وتوفر مسارا دراسيا مجانيا. الحوثيون يستهدفون مقر الحكومة في عدن جنوب اليمن في هجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل. قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل على مدى 2 موازنة التكتل للفترة 2028-2034 وسط انقسام بين دول تدعو إلى إنفاق طموح وأخرى تطالب بخفض النفقات. كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بعد المنتخب المغربي عن المجموعة الأولى، منتخب مصر ثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي بتفوقه اليوم على منتخب موزمبيق عن المجموعة الثانية. أنا عمر بجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل الصوتين ضد وسبع امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القرار الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في المتابعة رضا كريسي.
3: خطوة أمريكية غير مسبوقة فرضت التصويت على مشاريع القرارات 23 المعروضة على اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية، بما في ذلك النصوص التي جرت العادة على اعتمادها دون تصويت وفق ممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006. تعكس هذه الخطوة توجه الخارجية الأمريكية نحو فرض التصويت على جميع قرارات اللجان الرئيسة الست للجمعية العامة دون استثناء. في هذا السياق صوت المغرب لصالح القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية إلى جانب 151 دولة عضوا أخرى، لما يحمله النص من مؤكدات للمسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. فالقرار يعزز مرجعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر سنة 2025. هذا القرار الذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للحل في إطار السيادة المغربية، كما يجدد التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة ويدعوها إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية. كما ينسجم النص مع القرارات المعتمدة خلال 20 سنة الماضية دون إدخال عناصر جديدة باستثناء الإشارة إلى قرار مجلس الأمن الأخير، ويدعم في الوقت نفسه العملية السياسية التي يقودها

0: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويشيد القرار بالتزام الأطراف بمواصلة الحوار والمفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة مع أخذ التطورات المستجدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، ومنها اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير وعقد جولات من المفاوضات في واشنطن ومدريد التي عرض خلالها المغرب تصوره المتقدم لمبادرة الحكم الذاتي.
1: للتعليق على القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة بشأن قضية الصحراء المغربية بأغلبية ساحقة، مكرسا القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، نستمع إلى محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من مدينة العيون. حاور ورضا كريفي.
2: نتيجة تصويت لصالح القرار المعتمد من طرف اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المتحدة تمثل مكسب سياسي جديد لصالح المملكة، سيما بالنظر إلى الحجم الفارق الكبير للدول التي اصطفت مع المملكة وصوتت لصالح القرار. طبعا هذا المكسب السياسي يؤكد اتساع رقعة التأييد الدولي، كما يحيل على تكريس حصرية اختصاص مجلس الأمن، سيما بالنظر إلى تأييد اللجنة الرابعة لقرار مجلس الأمن الأخير 2797 صادر في أكتوبر الماضي الذي أكد على مرجعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. طبعا هذا القرار يكرس أيضا المقاربة الأممية التي تدعو إلى الحل السياسي العملي البراغماتي المتوافق حوله، وبالتالي تكرس أيضا تجاوز المقاربات الراديكالية التي لطالما عزف عليها خصوم المملكة. طبعا هذا القرار يؤكد أيضا دعوة كافة الأطراف إلى الانخراط جدي في المفاوضات التي ترعاها الهيئة الأممية، وهذا تحول هام جدا في تعاطي الجمعية العامة التي لطالما كانت معقد للدعاية الانفصالية ولطالما تم استغلالها من طرف خصوم المملكة. اليوم التحول الكبير هو انسجام الهيئات الأممية وبالتالي انسجام العمل المؤسساتي الأممي الذي بات يؤيد المقاربة البراغماتية العملية ويتقاطع طبعا مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
1: قامت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عملية زراعة قوقعة الأذن، وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العملية بالمجان. كما أشرفت الأميرة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم، ويعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ للعائلة المغربي بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيو-مهني للصم وضعاف السمع. في المتابعة محمد الغول.
3: الجامعة غير المسبوقة توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما من شهادة التكوين حتى الماستر، ستكون مفتوحة أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. تميز يبرزه البروفيسور عبد العزيز الراجي المدير الطبي لبرنامج زراعة القوقعة بمؤسسة للا أسماء.
4: جامعة متميزة وفريدة في العالم لأنها كتجمع في نفس الوقت تكوين ديال الأطفال والشباب الأصمين وضعاف السمع، وفي نفس الوقت تكوين ديال الأطر الصحية اللي غادا تعمل العناية شبه طبية ديال هاد المرضى ديال الصمم وضعاف السمع، تكوين في السمعيات، تدريب النطق، وتكوين في البسيكولوجيا.
3: الجامعة الدامجة توفر فضاءات تعلم فريدة على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ تجمع لأول مرة بين علاجات السمع ولغات الإشارة وتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، ما يؤكد أن المملكة بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس جعلت الرأسمال البشري والإدماج في صلب مشروعها. وبفضل الانخراط المتواصل الأميرة للا أسماء بات يتوفر للمملكة مؤسسة ليس لها مثيل في العالم.
1: أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة التجار بالبشر والوقاية منه هشام اللطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملطي خلال

0: بعد تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة المغربية سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد ضحايا 988 ضحية. استهدف الحوثيون اليوم قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، وهو أيضا مقر الحكومة المعترف بها دوليا في المدينة الواقعة جنوب اليمن، في هجوم أفادت مصادر عسكرية بأنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل. هذه توضيحات العميد الركن محمد عبد الله الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني وخبير عسكري واستراتيجي من عدن، تحدث إلى يوسف نعماني.
1: اليمن في معركة مصيرية مع هذه الميليشيات. اليمن يعاني منها منذ 22 عام، فجرت المساجد وفجرت البيوت وهجرت 10 مليون يمني، وحاصرت تعز 10 سنوات، وحاصرت منطقة الدماج مرتين متتاليتين، زرعت 4 مليون لغم، ارتكبت كل محرم في الشعب اليمني. هذه الميليشيات لا تتورع في ارتكاب أي محرم. سبق واستهدفت الحكومة في 2022، واستهدفت الرئيس في قصر معاشيق في 2015. هي لها باع طويل في العملية الإرهابية، وهي معركة مصيرة مع هذه الميليشيات. باستهدافها اليوم قصر المعاشيق لم تعد هناك مجال لأي تفاهمات مع هذه الميليشيات ومن أي نوع. فمعركتنا معها مستمرة، وبالتالي عندما تتعامل مع ميليشيات إرهابية لا تستبعد أي شيء. القوات المسلحة اليمنية اليوم هي في معركة مصيرية معها ومعركة فاصلة. اليوم نتعامل مع مشروع إيراني واضح يقوم بإيذاء اليمن وإيذاء اليمنيين وإيذاء الجوار العربي وإيذاء خط الملاحة البحري، أي أن المشروع الحوثي هو مشروع إيراني مكتمل أركان، مشروع إرهابي لا يقل عن قاعدة وداعش. ويكفي ما ترونه اليوم من صور لهذا الاستهداف سواء في الحرمين الشريفين أو للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعمله طوال 22 سنة مع الشعب اليمني.
0: يبحث قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس والجمعة في بروكسل موازنة التكتل للفترة 2028-2034 وسط انقسام بين دول أعضاء تدعو إلى إنفاق طموح وأخرى تتقدمها ألمانيا تطالب بخفض النفقات. هذه مراسلة سامح رمضان من بروكسل.
2: تتصدر أزمة إقرار الميزانية الأوروبية المشتركة واجهة نقاشات في أروقة القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، كاشفة عن خلافات عميقة بين الدول والأعضاء حيال هذا الملف الشائك الذي يحمل في طياته استحقاقات مالية حاسمة. وتتركز الخلافات حول توزيع الانفاق الأوروبي بين دعم المزارعين والأقاليم وتمويل أوكرانيا والدفاع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ويسابق قادة الاتحاد الأوروبي الزمن للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام وسط تباين المواقف بشأن حجم الميزانية، وهو ما عبر عنه المستشار الألماني فريدريش شميرتس.
3: علينا خفض الميزانية المشتركة بشكل ملموس مقارنة بمقترحات المفوضية الأوروبية، إذ لا تستطيع أي دولة عضو تحمل مساهمات بهذا الحجم. وللتذكير فإن المقترح الحالي يفوق بنسبة 50% ما نساهم به في إطار الميزانية متوسطة الأجل المعمول بها حاليا، لذلك ستكون المفاوضات صعبة للغاية، ولا أتوقع التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع أو في الأيام القليلة المقبلة. ولهذا من المهم أن نعيد النقاش بشأن الأولويات التي نريد تحديدها.
2: وتضع هذه التجاذبات التكتل أمام مفترقات حاسمة، إذ يتجاوز الخلاف حول الميزانية بعده الرقمي والمالي ليعكس أزمة ترتبط بصياغة أولويات التكتل في مرحلة شديدة الحساسية. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
0: جدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم دعوته إلى رحيل الرئيس الأوكراني زيلينسكي، معتبرا أن استمرار بقائه في السلطة يطيل أمد الحرب. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين كييف وواشنطن بعدما اتهم مسؤولون أوكرانيون الولايات المتحدة بفرض قيود على خدمات الأقمار الاصطناعية وحرمان بلادهم من إنذارات مسبقة بهجمات روسيا، فيما نفى مسؤول أمريكي تغيير سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية. وكان زيلينسكي قد أقر في مقابلة إعلامية أمس بأنه شعر بالخيانة إزاء مواقف أمريكية أخيرة، ولا سيما بشأن شراء الديزل الروسي. رياضة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المقامة بالمغرب بعد المنتخب المغربي عن المجموعة الأولى منتخب مصر الثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد تفوقه على منتخب موزمبيق عن المجموعة الثانية. التفاصيل في هذا التقرير للحسن.

0: كبيري.
1: بعد المنتخب الوطني المغربي الذي كان أول المتأهلين إلى المربع الذهبي من أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالمجموعة الأولى منذ أول جولتين، المنتخب المصري وكما كان متوقعا حجز بطاقة تأهله إلى ذات الدور هو الآخر بالمجموعة الثانية. منتخب مصر وبرسم الجولة الثانية فرض إيقاعه على منتخب موزمبيق، فخرج منتصرا بأربعة أهداف لصفر في مباراة فرض خلالها إيقاعه وسجل رباعية الانتصار مناصفة بين شوطي المباراة، فوز كان الثانية للمنتخب المصري بعدما كان انتصر في لقائه الافتتاحي على منتخب تنزانيا بثمانية أهداف كاملة ليتصدر بذلك المجموعة الثانية بست نقاط ويضمن عبوره للمربع الذهبي قبل الجولة الختامية أمام منتخب أنغولا. هذا وكان المنتخب الوطني المغربي أول المتأهلين بعدما كان فاز مساء الأربعاء على منتخب زامبيا بسبعة أهداف لصفر، أكد بها نواياه في سعيه للحفاظ على لقبه للمرة الرابعة تواليا. أسود الفوتسال بقيادة الناخب المغربي هشام دقيق سيكونون مساء الجمعة على موعد مع مباراتهم الثالثة والأخيرة في الدور الأول بمواجهة منتخب ليبيا، مباراة يبحث خلالها زملاء القائد سفيان مسرار عن انتصار ثالث تواليا يجعلهم ينهون الدور الأول بالعلامة الكاملة قبل الدور نصف النهائي، على أن تضع المباراة الأخرى بالمجموعة منتخب الجزائر في مواجهة منتخب زامبيا.
0: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: من رحاب فاس تنطلق الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم احتفاء بالشعر الصوفي إكسير الشفاء، أمسيات شعرية وموسيقية، لقاءات فكرية وتجارب فنية وروحية. من 17 إلى 24 أكتوبر تواكبكم ميديا في يوميات المهرجان عبر نشراتنا الإخبارية وبرامجنا الخاصة وعلى منصاتنا الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي لننقل إليكم أبرز المحطات واللقاءات لحظة بلحظة.
3: Les Nocturnes avec Jawad, Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal. A man decides that